0: أنتم مع مكان. عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: 99.3 92.3

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا فقرات برامجنا ليومنا هذا الجمعة 25 من سبتمبر أيلول 2026، الموافق 14 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، و 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني للإذاعة والتلفزيون باللغة العربية هو www.makan.org.il. والآن سيداتي وسادتي نكون مع القرآن الكريم. يتلو عليكم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

0: تلا عليكم القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر له من سورة الأنعام. أنتم مع راديو مكان.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

0: عناوين الساعة من مكان: مقتل الشاب عمر حواري بنيران الشرطة في يافة الناصرة، نتنياهو يغادر الولايات المتحدة بعد إلقائه كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيزشكيان يكرر استعداد بلاده لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، والحرارة ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، أسعد الله صباحكم. في يافة الناصرة قتل الليلة الماضية بنيران الشرطة الشاب الثلاثيني عمر حواري من سكان الريني، وجاء ذلك بعد أن رصد وهو يطلق وابلا من الرصاص باتجاه أحد المنازل باستخدام بندقية من طراز M16 وفقا لبيان الشرطة. غادر رئيس الوزراء نتنياهو الولايات المتحدة فجر اليوم بعد أن ألقى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد سلط فيها الضوء على صمود إسرائيل أمام محور الإرهاب الإقليمي، وتساءل: هل يمكنكم تسوية دولة أخرى بحجم ولاية نيوجيرسي قادرة على القتال على 7 جبهات لمدة 3 سنوات، معددا كلا من حماس وحزب الله والحوثيين وإيران والميليشيات في العراق وسوريا والمخربين في يهودا والسامرة؟ وأضاف: لقد تضافروا جميعا لمسحنا عن وجه الأرض لكنهم فشلوا، وبدلا من الانهيار وجهنا لهم جميعا ضربات ساحقة. يشار إلى أنه مع صعود رئيس الوزراء إلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة سمعت صيحات استهجان وغادرت وفود القاعة في خطوة احتجاجية. كرر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استعداد طهران للمضي قدما في اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وفي تصريحات لشبكة NBC نيوز أعرب عن الرغبة في إحياء مذكرة التفاهم التي سبق أن اتفق عليها البلدان قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي يتعين عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب، محذرة من أنه إذا أرادت مواصلة القتال ضد بلاده فسترد بحزم. أعلنت كولومبيا الليلة الماضية عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأوضحت وزارة الخارجية في بوغوتا أن القرار اتخذ بناء على اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وفي ضوء علاقات طهران بتنظيمات إرهابية وأخرى تمارس الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات فضلا عن تورطها في الاتجار بالمخدرات. كما اتهمت كولومبيا إيران بالعمل على إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الرقابة على برنامجها النووي، ومع ذلك ستظل العلاقات القنصلية بين بوغوتا وطهران قائمة. أسفر حادث عمل في الأخدير الليلة الماضية عن مصرع شاب عشريني وتم إقرار وفاته في المكان. انطلقت الليلة الماضية مباريات تصفيات بطولة دور الأمم الأوروبية بكرة القدم، حيث خسر منتخب إسرائيل خارجيا أمام منتخب النمسا 3-0 سجله سيد أبو فارخ من باقة الغربية الذي أبعد في البطاقة الصفراء الثانية بعد احتفاله بالهدف. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن المنتخب الهولندي تعادل بالوقت بدل الضائع أمام ألمانيا بهدف لكل منهما. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تكون الفرصة صباح اليوم مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وتبقى درجات الحرارة على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد. في السابع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. في مكان صحافي نت.

7 دقائق بعد 6 صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت ليومنا هذا الجمعة 25 من سبتمبر للعام 2026. جولة أبرز العناوين الإخبارية أيام الجمعة، نطالع فيها العناوين التي جاءت على صفحات الصحف العبرية والصحف العربية المحلية، وأيضا نكون مع أبرز العناوين التي جاءت على المواقع الإخبارية. صحافة نت، هذا البرنامج يأتيكم بعد أخبار 6 صباحا، أولى نشراتنا الإخبارية كل يوم، وحتى حوالي 7 صباحا نكون مع عناوين الأخبار مع الموسيقى والأغنيات المختارة، فأهلا بكم إلى بداية هذا المشوار الصباحي.

العديد من العناوين والأخبار تجمعها الصحف العبرية الصادرة صباح هذا اليوم، والتي تتحدث بمجملها عن أبرز القضايا وتتناول مجمل ما جاء منذ بداية الأسبوع من أخبار وحوادث وقضايا أخرى عندنا في البلاد وحول العالم أيضا. ركزت الصحف العبرية هذا الصباح موضوعاتها حول لجنة الانتخابات وما يحدث هناك، وأيضا حول خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

قضية اكتشاف الأنفاق في منطقة يهودا والسامرة ما نفاه جيش الدفاع والخلافات بينه وبين الشرطة حول ذلك. العنوان على الصفحة الأولى من معاريف هذا الصباح: إبادة شعب، تتساءل الصحيفة، أكبر كذبة في التاريخ. وتتابع معاريف تحت هذا العنوان الذي جاء في كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: غادر العديد من ممثلي الدول والذين وصفهم رئيس الوزراء بالجبناء، غادروا القاعة قبل خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة. وقال نتنياهو مهاجما: كان قرار مهاجمة إيران من أسهل القرارات التي اتخذتها. وأضاف: لم يعد يهود نيويورك يشعرون بالأمان. تتابع الصحيفة على صفحتها الرابعة: سنواصل القتال، ليس لدينا خيار آخر. عن ذلك أيضا على يدعوت أحرونوت وإسرائيل هيوم، في خطابه الذي ألقاه في قاعة شبه خالية هاجم رئيس الوزراء إردوغان وقال إنه طاغية، ودعا رئيس بلدية نيويورك بمعاد للسامية، وأضاف: النظام الإيراني سوف يسقط وسنحتفل بهذا اليوم. من ناحية أخرى سارع بنت إلى الرد وقال: لقد فوت نتنياهو فرصة تاريخية للإعلان فيها عن قطر دولة عدو.

هذا وقد غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة فجر هذا اليوم بعد أن ألقى هذه الكلمة، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

سنتابع مع العناوين البارزة على الصحف العبرية بعد أن نتوقف مع الأغنية الأولى في جولتنا الصباحية هذه.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: أنتم مع صحافة نت عبر أثير راديو مكان، ونتابع مع هذه الجولة ونطالع العناوين البارزة التي جاءت على الصحافة العبرية هذا الصباح. نطالع العنوان: لا مفاجآت، يوم خال من الاستبعادات في لجنة الانتخابات. على الرغم من تصريحات نائبة المستشارة القانونية للحكومة بالنسبة لحزب عتسما يهوديت بأنه يقترب من الخط الأحمر، فقد تمت المصادقة على مشاركة الحزب في الانتخابات. وكما هو متوقع، تم أيضا رفض المطالبات باستبعاد الصهيونيست هادتيت والديمقراطيين من المشاركة في الانتخابات.

العنوان: بعد 7 أكتوبر لم يعد بالإمكان عدم التبليغ عن أي شيء. تحت هذا العنوان مواجهة بين الشرطة وجيش الدفاع في قضية اكتشاف نفق في السامرة. تحت هذا العنوان نطالع: جيش الدفاع يقول عن الأنفاق في يهدى والسامرة بلاغ كاذب وغير مسؤول. أصدر الناطق بلسان جيش الدفاع بياناً جاء فيه أنه خلافاً لتقرير الشرطة عن اكتشاف نفقين بالقرب من خط التماس، فقد تم اكتشاف فتحتين وأسلحة هناك. في المجلس الإقليمي جنوب منطقة الشارون يشعرون بالإحباط ويقولون: يجب على الجميع أن يرى نفس الصورة، ويجب على الجميع تبادل المعلومات والعمل معاً.

حادثة خطيرة في حرس الحدود، 3 جنود يشتبه فيهم بسرقة سيارة. أحد المشتبه فيهم هو ابن رئيس منظمة أمنية. مع انتهاء التحقيق معهم في ماخش قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، تم إخلاء سبيلهم بشروط مقيدة.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الآن في مكان صحافي نت.

أوساطها عند الضرورة حتى على بعد آلاف الكيلومترات عن البلاد. وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال إن التزود بالغواصة الجديدة ينقل رسالة إلى أعدائنا، مفادها أن المسافة عن إسرائيل لن تمنحهم الحصانة.

الشرطة على أهبة الاستعدادات، واستكملت شرطة لواء أورشليم القدس استعداداتها لعيد المظلة سوكوت الذي يبدأ مساء هذا اليوم. ستنتشر الشرطة بقواتها المعززة في الشوارع الرئيسية وفي الأماكن المقدسة والأماكن الترفيهية أيضا، وذلك لتأمين المصلين والمحتفلين والحفاظ على الأمن العام.

ننتقل إلى الصحف العربية المحلية أسبوعية كل العرب والعناوين البارزة على صفحاتها هذا الصباح. أعلى الصفحة الأولى: الرئيس الإيراني يقول خطاب ترامب دفعني إلى تغيير نص كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا على الأولى من كل العرب: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من خوض انتخابات الكنيست. نتنياهو إلى نيويورك، خطاب مرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وعودة سريعة إلى إسرائيل. ليبرمان يقترح إسناد إدارة مناطق في الضفة الغربية للأردن ونتنياهو يهاجمه. في مجد الكروم، سموتريتش يعقد مؤتمرا صحفيا في منطقة الروس ويعلن عزمه إعادة الصهيونية إلى المنطقة ونقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل. أيضا على صحيفة كل العرب هذا الصباح: جمعية حقوق المواطن تلتمس إلى العليا إلغاء أمر الطوارئ بسبب اكتظاظ السجون 13653 محتجز في أقل من 3 أمتار للفرد. زيلينسكي عقب لقائه ترامب مستعد للقاء ثلاثي مع بوتين ووقف الهجمات على منشآت الطاقة. الشرطة: انخفاض في معدلات جرائم القتل بالمجتمع العربي واستمرار التحديات بمواجهة الأسلحة الثقيلة. مؤسسة بتيرم: 60% من الأطفال العرب المصابين في حوادث الترميم والبناء هم دون سن 5. السنوات الأخيرة شهدت إصابة 74 طفلاً عربياً، منهم 28 إصابة منذ مطلع العام الحالي، مما يعكس أهمية رفع الوعي بضرورة اتخاذ تدابير الأمن وفصل مساحات الترميم عن أماكن تواجد الأطفال. مصرع راكب دراجة نارية في حادث طرق قرب مفرق أشدود. نتنياهو وكاتس: اغتيال رئيس قسم الشؤون المالية في حماس بخان يونس، سنواصل ملاحقة قادة وعناصر حماس. على الأخيرة من أسبوعية كل العرب: الشرع من منبر الأمم المتحدة، الجولان سيبقى سوريا وعلى إسرائيل الانسحاب الفوري. وعندنا 16 امرأة من الرامي يختتمن بنجاح دورة في الحياة.

ابقوا معنا في صحافة نت عبر راديو مكان لنكون بعد الأغنية مع المزيد من العناوين، وهذه المرة مع صحيفة الأخبار.

مع أبرز عناوين صحيفة الأخبار هذا الصباح. 5 شركات تأمين ستدفع نحو 311 مليون شيكل للمؤمنين في إطار تسويات قضائية. هذا العنوان أعلى الصفحة الأولى من الأخبار هذا الصباح. تحت هذا العنوان نطالع ماكرون في الأمم المتحدة: ما يحدث في غزة يجب أن يخجلنا جميعا. جبرين: لا أساس قانونيا لطلبات شطب المرشحين والقوائم. لجنة الانتخابات تقرر منع عفر كسيف من خوض انتخابات الكنيسة 26. الموحدة ردا على قرار الشطب: يريدون إخراجنا من الانتخابات لأنهم يخشون دورنا في تغيير الحكومة.

ننتقل إلى صحيفة الصنارة والعناوين. خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، انسحاب عشرات الوفود، هجوم على قطر وتركيا واستعراض البيجر. مقتل شاب برصاص الشرطة في يافة الناصرة.

أيضا على الصنارة نطالع رفض مواصلة العمل لديه. خلاف بين مشغل وعامل من الضفة ينتهي باعتداء وإطلاق نار في قلنسوة.

رضيع عمره أسبوعان بحالة حرجة جداً بعد العثور عليه فاقداً للوعي في عكا. اعتقال شاب من الخضيرة بشبهة الاعتداء على ممرضة في مستشفى هلال يافي. أيضاً على الصنارة، مبيعات السيارات الكهربائية في إسرائيل تتراجع بأكثر من النصف خلال عامين. 450,000 أسرة تنتقل إلى مزودي كهرباء خاصين، وخصومات تصل إلى 21%.

وعلى الصنارة أيضاً صندوق الضمان المتبادل التابع لاتحاد أرباب الصناعة تمويل يصل إلى 50% لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للمصانع في البلاد.

من صحيفة الصنارة أنتقل إلى صحيفة المسار. قرار تعسفي، لجنة الانتخابات تشطب ترشح المشتركة والموحدة وأبو شحادة وكسيف، وترفض شطب حزبي بن غفير وسموتريتش.

أيضا على صحيفة المسار نطالع 8 ضحايا في أم الفحم والفريديس وطمرة وكفر كنة وشفا عمر وبرطعة وتل السبع ورهط جراء حوادث عمل وطرق ودهس دامية. عائلات 3 شبان من النقب تناشد السلطات المصرية الكشف عن مصيرهم بعد انقطاع أخبارهم منذ 20 من أذار. أم الفحم تشيع جثمان ابنها علاء محميد ضحية رصاص الشرطة وتظاهرة غضب في مدخل المدينة احتجاجا على الجريمة.

0: وفي الرياضة، على المسار بعد سنوات من الانتظار، الأحمر والأصفر الفحماوي يوقعان اتفاقية التوحيد والانطلاق تحت اسم اتحاد أبناء أم الفحم.
1: كل البنات بتحبك.

0: البنات بتحبك كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين
1: الآن في مكان صحافي نت.

47 دقيقة ونصف الدقيقة بعد السادسة، الساعة الآن في راديو مكان. ننتقل إلى الموقع الإلكتروني بكرة.net ونطالع أبرز العناوين والأخبار. في الناصرة، مقتل رجل برصاص الشرطة بادعاء محاولته إطلاق نار على منزل. تحت هذا العنوان على موقع بكرة: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وفصل غزة عن الضفة الغربية. الدكتور ثابت أبو راس لبكرة: شطب القائمتين العربيتين إعلان حرب على شرعية المواطنين العرب.

تراجع التأخر في سداد الرهون العقارية المشكنتة بإسرائيل وارتفاع إعادة التمويل. رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يحذر: الحكومة الإسرائيلية تدمر فرص حل الدولتين ويجب التحرك فوراً.

وعلى موقع بكرة أيضا نطالع ردا على قرارات الشطب. مئات الأكاديميين والشخصيات العامة يدافعون عن حق العرب في الانتخاب والترشح.

اعتقال إسرائيلي وفلسطيني بشبهة تحويل ملايين الشواكل في صفقات صرف غير مرخصة. نحو 80 دولة تطالب في الأمم المتحدة بإعادة فتح مضيق هرمز. على موقع بكرة أيضاً، الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر.

ماذا مع أحوال الطقس؟ كما يفيد الراصد الجوي، الفرصة ستكون صباح هذا اليوم مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. درجات الحرارة تبقى على حالها وتظل ضمن معدلاتها، وذلك في معظم أنحاء البلاد. غدا السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة القصوى المتوقعة عندنا في أورشليم القدس 27 درجة، في تل أفيف وفي حيفا أيضا تصل درجة الحرارة إلى 29، في الناصرة 30 درجة، الجولان 32، منطقة الجليل 27 درجة، في بئر السبع 31، وتصل درجة الحرارة اليوم في إيلات إلى 35 درجة مئوية.

وأسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة عندنا في البلاد. بحسب بنك إسرائيل، سعر صرف الدولار 3.04 شيكل، وسعر صرف اليورو 3.46 شيكل، سعر صرف الجنيه الإسترليني 4.03 شيكل، الدينار الأردني يصل إلى 4.29 شيكل، والجنيه المصري هو 5 قرات مقابل الشيكل.

على موقع arab48.com. الرئيسية: بينهم مرضى وأطفال ونساء، الهدم والإخلاء يتهددان منازل تؤوي 60 مواطنا من الطيبة وقلنسوة. عشرة قتلى عرب برصاص الشرطة هذا العام في يافة الناصرة، مقتل شاب برصاص الشرطة. أيضا على الصفحة الرئيسية لموقع عرب 48: نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هجوم في كل اتجاهات وتكرار للادعاءات. واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مرحليا لإعادة فتح مضيق هرمز. أيضا على موقع عرب 48: الأمم المتحدة تقول غزة تشهد أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم.

وصلنا إلى نهاية جولتنا صحافة نت لهذا الصباح. طالعنا أبرز العناوين قدر المستطاع على الصحف العبرية والعربية والمواقع الإلكترونية. شكرا لكم على المتابعة، نهارا موفقا نرجوه لكم ودمتم بخير.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عناوين الساعة من مكان: استمرار التحقيق بعد العثور على حفرتين وبداخلها وسائل قتالية في قلقيلية، مقتل الشاب عمر حواري بنيران الشرطة في يافة الناصرة، نتنياهو يؤكد أن الضربات التي استهدفت إيران ومنشآتها النووية كانت ضرورية لحماية إسرائيل، مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تشريعا لوقف الحرب مع إيران، والحرارة ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة السابعة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعدتم صباحا. في أعقاب العثور على حفرتين بعمق 12 مترا خلال عملية للبحث عن وسائل قتالية في قلقيلية، مددت المحكمة فترة اعتقال اثنين من المشبوهين الأربعة وهما مواطنان إسرائيليان. أما المشتبه فيهما الآخران فسيمثلان أمام محكمة عسكرية ويستمر التحقيق في القضية. في يافة الناصرة قتل ليلة الماضية بنيران الشرطة الشاب الثلاثيني عمر حواري من سكان الريني، وجاء ذلك بعد أن رصد وهو يطلق وابل من الرصاص باتجاه أحد المنازل باستخدام بندقية من طراز M16 وفقا لبيان الشرطة. من المقرر أن يعود رئيس الوزراء نتنياهو إلى البلاد اليوم بعد أن ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها أن الضربات التي استهدفت إيران ومنشآتها النووية كانت ضرورية لحماية إسرائيل، مضيفا أنها كانت أسهل قرار اتخذه. وفي كلمته انتقل نتنياهو من الملف الإيراني إلى سوريا قائلا إن على دمشق أن تدرك أن الجولان يعود لإسرائيل. وقد اجتمع نتنياهو على هامش مداولات الجمعية العامة مع عدة شخصيات بينهم الرئيسان الأرجنتيني ميلي واليوناني ميتسوتاكيس. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية بفارق ضئيل تشريعا قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب ضد إيران، وذلك لحين الحصول على تفويض صريح من الكونغرس. وأفادت وكالة رويتر أن التصويت جاء في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا وقبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. ناقش وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. تحقق الشرطة مع شاب حريدي على الأرجح بشبهة محاولة الاعتداء على رئيس الوزراء سابقا بنت بعد أن ألقى عليه جسما ما لدى وصوله إلى مطعم في بني براك الليلة الماضية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: تكون الفرصة صباح اليوم مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وتبقى درجات الحرارة على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد، وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 27، تل أفيف وحيفا 29، الناصرة واللد 30، الجولان 32، بئر السبع 31، و 35 في إيلات. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أغاني الصباح في مكان.

0: خصصني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
2: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
3: أغاني الصباح في مكان

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شنخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
7: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
8: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
7: شو بابا، بدك تجلطني؟
9: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة معاكسة للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
10: عناوين الساعة من مكان: بنت يحمل بشدة على نتنياهو لعدم وصفه قطر بدولة عدو خلال خطابه أمام الجمعية الأممية. استمرار التحقيق بعد العثور على حفرتين وبداخلها وسائل قتالية في قلقيلية. ميارة تطلب من القضاء تجميد قانون الاتصالات. 5 مصابين في حوادث سير مختلفة، والحرارة ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان، الأخبار.
10: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. علم أن ضحية حادث العمل الذي وقع داخل أحد المصانع في الخضيرة الليلة الماضية هو الشاب محمد عدنان كيلاني البالغ من العمر 22 عاما من سكان أم الفحم. وجه رئيس حزب بياحد بنت انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء نتنياهو لعدم تصنيفه قطر دولة عدو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية. وقال بنت إن نتنياهو أضاع فرصة تاريخية للإعلان عن قطر دولة معادية وكشف تورطها في مجزرة 7 أكتوبر أمام العالم أجمع، وبذلك ساهم في تلميع صورتها وإطفاء الشرعية عليها. عبرت قطر عن رفضها القاطع لاتهام رئيس الوزراء نتنياهو للدوحة في خطابه أمام الجمعية الأممية بشن حملة للتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل، كما رفضت تركيا الاتهامات التي وجهها نتنياهو لأنقرة في خطابه هذا، معتبرة أنه لا أساس لها وتتنافى مع مبادئ السلام والقانون والحوار التي تمثلها الأمم المتحدة. وقد اتهم رئيس الوزراء الرئيس التركي إردوان بإيواء قادة حركة حماس. هذا واعتقلت شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة نتنياهو بينما كان يلقي كلمته أمام الجمعية الأممية. في عقاب العثور على حفرتين بعمق 12 مترا خلال عملية للبحث عن وسائل قتالية في قلقيلية، مددت المحكمة فترة اعتقال 2 من المشبوهين 4 وهما مواطنان إسرائيليان، أما المشتبه فيهما الآخران فسيمثلان أمام محكمة عسكرية ويستمر التحقيق في القضية. تطالب المستشارة القانونية للحكومة ميارا محكمة العدل العليا بإصدار أمر بتجميد قانون الاتصالات الذي قدمه الوزير كارعي. وتفيد مراسلة قناة كان تامار ألموغ بأن ميارا أوضحت في رسالتها أن القانون يلحق ضررا جسيما بحرية الصحافة وينطوي على سلسلة من العيوب الجوهرية. بالقرب من عمانوئيل في السامرة أسفر تصادم سيارتين عن إصابة فتى عمره 15 عاما بجروح خطيرة وجرح رجلين بصورة متوسطة. وفي نتيفوت جرح راكب دراجة نارية عشريني بصورة خطيرة بعد أن صدمت سيارة. وفي أورشليم القدس أصيب ليلة الماضية راكب دراجة كهربائية في 38 من العمر بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تكون الفرصة صباح اليوم مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وتبقى درجات الحرارة على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد. وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها. في التاسعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان،
11: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
11: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
12: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

لطالما دار نقاش لدى المواطنين العرب في إسرائيل حول المشاركة في انتخابات الكنيست من عدمها. هل اللعبة السياسية البرلمانية أداة مجدية أم لا؟ هل هو بالفعل عرس ديمقراطي أم مجرد شعارات؟ وما بين مؤيد ومعارض، تذكروا أن حوالي نصف المجتمع العربي في الانتخابات الأخيرة لم يذهب إلى صناديق الاقتراع. جاء هذا الأسبوع موضوع شطب المرشحين والأحزاب، وبعد مداولات ونقاشات حادة في لجنة الانتخابات المركزية والجلسات التي عقدت في الكنيست، تم شطب الأحزاب العربية القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الترشح، إضافة إلى سامي أبو شحادة وعوفر كسيف من الناحية الإسمية. الكرة الآن لدى المحكمة العليا، ولكن ليس فقط لدى المحكمة العليا، الكرة الآن وبعد أن تقرر هذه المحكمة ماذا ستفعل بملفات الشطب، أي هذه عمليات الشطب سوف تبقيها وأي منها ستلغيها. الكرة ستكون في ملعب المواطن، كل مواطن. هذا هو اليوم الوحيد الذي تكون فيه مساواة تامة بين جميع المواطنين، يقولون one man one vote، لكل شخص يوجد صوت واحد يستطيع أن يستخدمه وأن يفعله لكي تنعكس رؤيته الأيديولوجية التي يؤمن بها، مطالبه من خلال هذا المكان المهم الذي يسمى الكنيست البرلمان. الكرة ستكون في ملعب المواطن بأن يقرر هل يريد أن يشارك أم يريد أن يبقى جانبا ويترك للآخرين الحق في تقرير مصيره. انتخابات الكنيست 2026 عبر راديو مكان، شاشة مكان، وأيضا صفحتي بالفيسبوك إيمان كاسم، سوف كما دائما نواكبها من مختلف الجوانب. جمعة مباركة، هيا بنا ننطلق.

0: قام تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، يرافقنا روني نأور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ضيفتي اليوم في الاستوديو أستضيفها لأول مرة، وهذا يسعدني ويشرفني جدا. التعرف بها كان ربما وليد الصدفة من خلال تغطية نشاطات المكتبة الوطنية، واتضح لي كم هي مهتمة بمشاريع من أجل المجتمع العربي لتقريب المواطن العربي إلى الكتاب وإلى المكتبة، وأيضا تحويل المكتبة من المكان ربما الجامد والجاف كما كان بصيغته الماضية إلى مكان ينبض بالحياة، يستوعب ويستقطب طلاب المدارس، طلاب الجامعات، وأفراد المجتمع عامة. إذن هي تحمل هذه الرسالة، وبهذه الرسالة أتت إلينا اليوم. إنها نايفة خليلية بيدوسي، مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية. وربما تتساءلون ما الرابط ونحن نتحدث بالأساس عن الانتخابات؟ أعزائي، الرابط موجود وبقوة، لأننا نريد لجميع المرشحين والأحزاب والوزراء والحكومة القادمة أيا كانت أن يكون موضوع الثقافة في رأس سلم أولوياتهم. أرحب بك نايفة خليلية بيدوسي، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: هلا فيك، تحياتي.
1: شكرا على المقدمة الحلوة، وأنا كمان بتشرف يعني أكيد أكون ضيفتك في اليوم يعني.
0: هلا فيك. احنا بنلفت انتباه المستمعين إنه احنا راديو و تلفزيون وشاشة، علشان انت جايبالنا كمان كيف ما عرفت منشورات أو أمور اللي هي تاريخية، صح؟
1: مصادر. مقتنيات. صور طبعا لمصادر. نعم. مقتنيات اللي هي موجودة عندنا بالمكتبة الوطنية، اللي احنا بنعتمد عليها كمان في سيرورات التفعيلية الموجودة.
0: بنحكي عن كم سنة؟
1: المكتبة الوطنية موجودة من أكثر من 130 سنة،
0: كتير قبل من قبل
1: قيام الدولة. بلشت بمكتبة صغيرة اللي كانت تعنى بالأساس في جمع الإرث الشعب اليهودي. نعم. والمصادر اليهودية، وبلشت تتطور وتكبر في سنة 1924. بلش يفوت على المضامين والمحتوى تبع المكتبة مجموعات أخرى مثل مجموعة الإسلام والشرق الأوسط، كل ما يكتب بالحرف العربي سواء هو عربي أو لغة تركية عثمانية فارسية.
0: كثير رح نتعرف معك اليوم نايفة، رح تاخذنا في جولة بالمكتبة، وهذا الاشي رح يكون كثير حلو. العينات اللي جبتيها اللي رح نفرجيها كمان شوي كمان على الشاشة خلال برنامجنا اللي بيستمر ساعتين، هي عمليا تعود إلى سنوات ماضية،
1: طبعا لقرون قرون ماضية. في معي كمان صورة لمخطوطة اللي هي أقدم وحدة موجودة بالمكتبة الوطنية، وهي كمان يعني من مجموعة الإسلام والشرق الأوسط، اللي هي نسخة من مصحف قرآني من مبكر جدا يعني.
0: يا إلهي،
1: فهو كتير قديم.
0: فإذا منقول للمستمعين وللمتابعين خليكم معنا، لأنه رح نعرض لكم إياها أمام الشاشة، مخطوطات قديمة ومن ضمنها المخطوطة اللي ذكرتيها نايفة خليلية بيدوسي. كتير المستمعين دائما بيحبوا أنه يتعرفوا على الضيف اللي موجود معي. أنت ابنة يافت الناصرة.
1: صحيح، أنا من يافت الناصرة. طبعا كبرت بيافت الناصرة زي كل أبناء يافت الناصرة. تلقيت تعليمي الابتدائي الإعدادي الثانوي بالبلد. بعد صف 12 بلشت أتعلم لقب الأول في التخنيون. بلشت في لقب أول في الكيمياء، دمجت معاه بعدين هراءات تكنولوجيا ومدعيم اللي هي تدريس التكنولوجيا والعلوم، وبعدين كملت اللقب الثاني كمان بنفس الموضوع تدريس التكنولوجيا والعلوم، ولكن بإطار غير منهجي. نعم. لا منهجي، البلتي فورمالي.
0: هذا اللي وصلك عمليا لعملك الحالي، لأنه الكيمياء شوي بعيدة عن العمل المكتبي.
1: المكتبي أكتر تعنى بالعلوم الإنسانية المجتمعية.
0: نعم.
1: هلأ بإطار وظيفتي، وظيفتي تعنى في القدرات الإرشادية وكيفية إتاحة المصادر الموجودة وبناء مضامين التي تلائم المجتمع العربي. نعم. بمركز الزوار.
0: نعم.
1: فاللي وصلني أول إشي تجربة كتير طويلة في إدارة مشروع اسمه مشروع كاريف للمشاركة في التربية، اللي هو مشروع لمنهجي اللي بيشتغل. نعم.
0: في المدارس
1: في المدارس في كل إسرائيل، بس أنا كنت مسؤولة عنه في شرقي القدس. ومن هناك طبعا تقدمت للوظيفة وظيفة بالمكتبة، اللي هي على فكرة قعدوا سنتين يدوروا على حدا اللي يشغل هذا المنصب، يعني
0: سنتين
1: كانت مفتوحة التفكيد هذا الوظيفة. يعني وتقدموا كتير ناس، فبالآخر من حظي كمان يعني إنه الإشي كان أنا ملائمة لإلهن وإن ملائمين لإلنا، ومع بعض عم نخوض تحدي كبير.
0: طبعا شافوا قدراتك، وإحنا خلال البرنامج رح نتحدث كتير كمان عن البرامج، بس الأساس هو الكتاب نايفة.
1: صحيح.
0: نحن كمجتمع عربي قديش إحنا قريبين ولا بعيدين عن الكتاب اليوم؟ لأنه إذا أخذنا سنوات ماضية لدينا الأدباء والشعراء والكتاب والباحثين وكنا نقرأ كتير أكتر من اليوم، هيك بشعر. إيش وضعنا اليوم؟
1: خلينا نقول إنه الكتاب لم يختفي، يعني الكتاب موجود كمصدر معرفي، هو موجود، بس بالإضافة للكتاب اليوم في وسائط ومصادر معرفية أخرى اللي هي صارت إلى جنبه. يعني مع تطور الحياة منقدرش نلغي وجود الهاتف، وجود الوسائط الرقمية، مواقع التواصل الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي اليوم ومحركات البحث. فصح يمكن مفهوم القراءة أو مفهوم المطالعة اختلف، وإحنا عم نحاول نبني الوعي وعي القراءة عند القارئ، لحتى شو ما كان يقرأ سواء كتاب أو أي وسيط واحدة من الوسائط المعرفية الأخرى، يكون يقرأ بوعي حتى نوصل لمطالعة وعي اللي يقدر يستفيد منها.
0: إذا أخذنا سنوات ماضية كمان لما كنا بالجامعة، بتوقع أنه أنت كمان المكتبة كانت المحل اللي نروح عليه، نمشي بين الرفوف، يكون في هاي الجوارير اللي فيها البطاقات، تدور على الكتاب حسب الألف الأبجدية، تشوفي يكتبوا لك أنه قسم أو أنه رف، أنه أحضر الكتالوج، أنه رف، أنه منطقة، أنه كذا، وتمشي وتروحي للمحل. اليوم بطل هيك؟
1: لا طبعا
0: لحظة هيك. هاي جوارير البطاقات بعدها
1: حاطينها بس كإرث كتراث يعني للعرض للأجيال اليوم كيف كانت الطريقة المتداولة.
0: فإذا هاي الجوارير مع البطاقات اليوم صارت هيك
1: رقمية،
0: من متحف اليوم كله رقمي.
1: اليوم كله رقمي.
0: قديش الإشي تغير؟
1: تغير كتير. اليوم حتى طريقة تخزين الكتب، طريقة إخراجها من مخزنها، كلها تعتمد على جهاز تكنولوجي متطور جدا بمعايير عالمية، احنا بنسميه المخزن الروبوتي او الكنز تبعنا في المكتبة. اللي هو فيه روبوت، فيه مخزن مسكر وفيه روبوت اللي عند في تواصل بينه وبين جهاز حاسوب موجود في قاعات القراءة، اللي بيقدر كل حدا يطلب اي كتاب بده موجود بالمكتبة، الروبوت بيطلعه لقاعات القراءة، يعني بنظام اللي هو متطور جدا، وبهاي الطريقة بوصل للقارئ.
0: روبوت فبطل هو بس ماكينة ولا كمان كشخص مع
1: روبوت ماكينة؟ لا، حتى المخزن بيقدرش يفوت عليها إنسان، لأنه ظروف الحفظ تاعت الكتب بنسبة أكسجين منخفضة جدا، أقل من 14.5%، وضغط واطي. فمش متاحة للناس، يعني إلا إذا كان حاطت أكسجين. فهو روبوت يعني روبوت رافعة بتشتغل بطريقة محوسبة، وهي اللي بتطلع الكتب عن طريق نظام رقمي موجود في الحاسوب.
0: أنت عارفة أنا ليش بسألك؟ لأنه اليوم صار في مثلا مطاعم خارج البلاد اللي بتطلبي الطلبية بيجيب لك اياها روبوت.
1: اليوم
0: كشخص يعني بهيئة انسان يعني، بس هو روبوت.
1: صح، الحداثة العالمية اليوم كلها بتتجه لها،
0: يعني تعرف بضل انه فيش حاجة تدفعي له تيب، يعني هذا الفرق.
1: طب يمكن اخرى شوي يصيروا يطالبوا الروبوتات
0: في الروبوت او يعملوا اضراب مثلا عن الطعام. صح. مش من الشكل. نايفة انا مسرورة بوجودك معنا، رح تضيفي اضافة كتير نوعية وحلوة لبرامجنا اللي كلياتها حاليا عم بتدور حول السياسة والانتخابات، كمان الجريمة والعنف في المجتمع. بس من علاقتي فيكي أنا شعرت إنه في كل منحة لديك ما تقولينه ولديك ما تضيفينه، وخصوصا اليوم بدنا نكثف مطالبنا من متخذي القرار إنه إيش؟
1: إنه نربط كل شيء بالثقافة، في التعليم، في التطور الأدبي، لأنه هذا الإشي اللي بنشر الوعي بفكر وبخلصنا من عدد كبير يعني من مشاكلنا.
0: واحد من الأشياء ومن مشاكلنا الجريمة والعنف. ينضم إلينا الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير إيمان.
0: تعال بنا نبدأ كمان تقرير مؤلم ومؤسف، العنف في مجتمعنا العربي لا يهدأ إياد.
2: نعم، للأسف الشديد إيمان، في حادثة جديدة مرتبطة بالعنف والجريمة في الشارع العربي، شهدت بلدة يافة الناصرة قبل منتصف الليلة الماضية حادث إطلاق نار انتهى بمقتل الشاب عمر حواري برصاص الشرطة وهو في 30 من عمره من سكان الرنة. وجاء من الشرطة أن هذا الحادث وقع خلال قيام أفراد الشرطة بنشاطات ميدانية في البلدة ضمن استعدادات عملياتية عندما رصدوا شخصا مسلحا وهو يطلق النار باتجاه أحد المنازل وهو يستخدم بندقية رشاشة من نوع M16. هذا النشاط كان بالقرب من أحد المباني السكنية في البلدة بعد أن أطلقت النيران باتجاه هذا المبنى خلال الأيام الأخيرة، ولذلك قامت الشرطة بالنشاطات الميدانية في هذا الموقع. وذكرت الشرطة أن المشتبه بأصيبة بداية بجروح بالغة الخطورة ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي، وأعلن عن وفاته في المشفى متأثرا بجراحه الخطيرة. وأثناء تواجد أفراد القوة الشرطية في الموقع وصل المشتبه وهو يركب دراجة نارية برفقة شخص آخر، وعندها ترجل من الدراجة النارية وشرع بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه المنزل، وتمكنت الشرطة من تحييده بعد إطلاق النار باتجاهه وحاول الفرار من المكان، وتمكنت القوات من اعتقاله على الرغم من أنه أصيب بجروح بالغة الخطورة إلا أنه حاول الفرار من المكان، وتم ضبط بندقية من نوع M16 التي استخدمها المشتبه بإطلاق النار باتجاه المنزل. قائد شرطة اللواء الشمالي الميجر جنرال مئير الياهو أشاد بتصرف أفراد الشرطة في الموقع بعد أن تمكنوا من تحييد مطلق النار، وذلك خلال الجلسة التي عقدها لتقييم صورة الوضع في مكان الحادث. دعينا نستمع إليهما.
3: בזירה ראינו את מאיפה התחילה ירי לעבר הבית, כולל הזירה עד השטח שבו למעשה אתם משתלטים עליו, נטרלים אותו. צריך להגיד הכנופיה הזאת משויכת למספר אירועי ירי נוספים שהם עשו בשבוע האחרון. בסופו של דבר זה מתממש באמצעותכם שמגיעים, עושים את המערב, וברגע הנתון כשהאירוע מתהווה מול העיניים שלכם אתם פועלים בדיוק כמו שאנחנו נמדים את השוטרים שלנו ובדיוק כמו שמצופה משוטרים ממשטרת ישראל, חותרים למגע, לא מהססים.
2: الميجر جنرال مير إلياهو يقول إمام أيضا أن هذه الخلية قامت بإطلاق النار في عدة مناسبات خلال الأسبوع الأخير، لذلك كانت قوات الشرطة في المكان. وأكد الشرطة أن خلفية الحادث جنائية وأن التحقيقات في هذا الحادث متواصلة. إمام،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. شكرا إياد.
2: شكرا.
0: وضيفتي هنا نايفة خليلية بيدوسي. إذا نربط الأمور ببعضها البعض أخت نايفة، كيف يمكن للثقافة للمطالعة إنه تكافح الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي؟ وهون بدي أقول لك هيك شغلة أنا شفتها بواحد من البوسترات، إنه في محل كانوا بحطوا كتب على طاولات وعلبة فيها بحطوا الفلوس، أي شخص بيجي بده يشتري كتاب، هي واحدة من المدن الأوروبية، بيشوف أنه كتاب مكتوب عليه سعره بياخده وهو لحاله بحط المصاري بالصندوق وبروح. فلما حدا سأل إنه طب كيف هيك حاطين طاولة الكتب بدون أي حدا واقف ولا رقابة، فقالوا لأنه المثقف والقارئ لا يسرق، والذي يسرق لا يأتي لشراء كتب. صحيح. لا يقرأ. فخليني أسمع رأيك، أنت ابنة هذا المجتمع
1: وابنة يافة الناصرة،
0: كيف تنظرين إلى الجريمة والعنف؟ ومرة تانية من الزاوية أنت موجودة فيها نايفة.
1: للأسف الجريمة والعنف عم بيستفحلوا كتير في المجتمعات في كل مكان اليوم، يعني بتقدريش تستثني ولا قرية ولا مدينة عربية اللي منسمعش عن جرائم موجودين فيها، وفي قصص بتبكي يعني لما تقعدي تستمعي لأهالي الضحايا. هلأ من موقعي شو يعني مطالعة؟ زي ما أنا قلت قبل، مطالعة يعني وعي، والوعي هو اللي بيعمل القيم. يعني لما انت تقوي وتشجعي على الثقافة من خلال القراءة الواعية، من خلال الأسلوب الحوار أو الإرشاد الحواري، من خلال الأسئلة، تطرحي أسئلة، تحللي الأشياء اللي قدامك، كل هاي أشياء ثقافية إحنا بنكتسبها عن طريق القراءة. ممكن هاي الأشياء عن جد تبني عنا قيم مجتمعية إحنا فقدناها يعني مؤخرا. زي ما أنت قلتي، اللي بقرأ بعرف قيمة الكلمة، يعني عند يعني لما يعرف قيمة الكلمة بده يستعمل الكلام أكثر من بده يستعمل المظاهر بالضبط. وهذا بقودنا بالآخر لحياة الإنسان. حياة الإنسان جدا غالية. وإذا بنرجع كمان لسنين ورا وزي ما قلنا لمئات السنين ولقرون, إحنا بنشوف الإرث اللي أخذناه من من من شعوبنا قديما, هو إرث علمي ثقافي جدا واسع اللي انبنت عليه حضارات. فما بصير إحنا نكون شعب بنينا أو أسسنا حضارات وبالآخر نصفى إنه إحنا شعب عم نقتل البعض وعم يعني عن جد يعني الجريمة عم تستفحل فينا بهذه الطريقة.
0: الإشي مؤلم ومؤسف
1: مؤلم جدا.
0: كيف أنتوا عم بتحاولوا إنه تجذبوا الجمهور إلى المكتبة؟ لأنه لما أنت بتخديهم لهدول الشبيبة مثلا, حتى الطلاب من جيل صغير نايفة, لما بتخديهم على المكتبة أنت بتحطيهم بعالم تاني حتى ما ينجروا إلى عالم الجريمة. إيش بتعملوا؟
1: إحنا بالمكتبة في عنا فرصة نحكي عن الأقسام الثلاثة اللي هن بعلاقة مع المجتمع. عنا قسم الثقافة, عنا القسم التربية والتعليم, وعنا قسم الزوار اللي هو مركز الزوار. إحنا بنبلش نشتغل مع الأطفال من جيل صغير, يعني القسم التربية ببلش من صف أول لآخر الثانوية, وبعدين مركز الزوار كل الأجيال اللي هي فوق ال 18 يعني كمان بحاول يستقطبها عن طريق فعاليات اللي هي بتقربهن من الوعي الثقافي عن طريق استخدام نصوص قريبة من حياتهن لحتى ننقلهن حضاراتنا وقيمنا اللي احنا بدنا اياهن يعيشوا حسبها. حتى نحسن من صورة المجتمع الموجودة. عندنا كتير مساقات, عندنا مساقات اللي هي لجميع فئات المجتمع, كمان للعائلات كعائلات, يعني انا مش بضرورة يكون عن طريق بس المدارس, بس لأنه قسم التربية والتعليم عم بيشتغل صار له كتير سنين, من 10 سنين تقريبا بيستقطب هاي الفئات. ف20% من زوار قسم التربية هن من الوسط العربي, هذا يعني انه احنا نساوي 20% اللي هو نسبتنا العامة في المجتمع العام.
0: وهذا إشي
1: رائع بالنسبة للقسم التربية عن طريق المدارس. وهناك عن جد عن طريق مساقات اللي هي قريبة من حياتنا اليومية, في برامج بحث, برامج تميز, برامج مناظرات اللي هي بتعلمهم كيف عن جد يمسكوا موقف ويدافعوا عنه. كل هاي الأشياء بتنقل لهم قيم اللي هي مفقودة اليوم بفكر, وهي اللي بتدعم تربية صحيحة يعني لأجيال القادم.
0: سمعين, فإذا المكتبة اليوم هي مش بس رفوف وكتب, هي صارت
1: شيء ثقافي
0: لأنه هي مواكبة العصر.
1: صحيح.
0: إحنا منلخص أحداث الأسبوع, ومن بين أحداث هذا الأسبوع طبعا اجتماعات الهيئة العمومية للأمم المتحدة, بعد أن كان هناك خطاب دونالد ترامب, كان هناك خطابات لعدة زعماء, وأيضا خطاب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس. ينضم إلينا الآن الدكتور حسن مرهج, الخبير في شؤون الشرق الأوسط ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور حسن, تحياتي.
4: صباح الخير, تحياتي إليك وجميع المشاهدين والمستمعين.
0: هلا فيك. وأنا بعرف ضيفتي اليوم نايفة خليلية بيدوسي, هي عمليا مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية. عندي شعور أنه أنت من اللي بيقرأ كتير دكتور حسن.
4: صحيح, تحياتي لها, وسمعت آخر حديث لها, وده شيء طبعا جدا مشجع أنه نرجع نعطي مركز وثقل مثل هيك مكاتب وتنويعها أيضا, وليس فقط, لأنه أنا من الأشخاص لا يمكن لا بديل عن رائحة الورق والكتاب مهما تطورت الأشياء الإلكترونية. ولكن هذه الإضافة واللمسات اللي ضافوها بالمكتبة يمكن معاصرة ومهمة جدا.
0: دكتور حسن مرهج, مداولات الهيئة العمومية للأمم المتحدة وكل هاي الخطابات اللي عم نسمعها في إلها أهمية؟
4: يعني بالمنظور السياسي طبعا إلى أهمية كبيرة, بالمنظور الاجتماعي أيضا إلى أهمية كبيرة. أي رسائل, يمكن لأول مرة نشهد رسائل متنوعة في هيئة الأمم, وأهمها أنه يمكن القانون الدولي لم يعد يعني له مكانة كبيرة في الدول, وبعض القيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية أيضا يعني باتت أو في بعض المواجهات

0: دول بالغرب.
1: نعم. وهذا يجعلني أسألك دكتور حسن مرهج عن خطاب بنيامين نتنياهو أمس، كيف تقيم؟ هل كان خطاب قوي؟ هل كان في مضامير رح تغير إشي؟
0: أنا لا أعتقد، يعني أولا الخطاب كان أكثر يعني يعول على الإنجازات الإسرائيلية وتصوير إسرائيل بأنها الدولة القوية والتي تستخدم يعني كل الوسائل أهمها يعني وضعها تحت إنه الدفاع عن النفس والدفاع عن البقاء كما حددها، وإنه القصف أو استهداف المنشآت النووية. هناك أيضا أعتقد رسائل لدول العربية وأقليمية بأنه الضربات الإسرائيلية ضد التهديد الإيراني وأذرع إيران في المنطقة، وهو يعول على ذلك بأنه أو أراد أن يشير إلى أنه هناك تعاون ربما خفي بين إسرائيل وبعض الدول العربية الإقليمية ضد هذه الموضوع. وأيضا بالنسبة للمنظومة الدولية والدبلوماسية، يعني هذا طبعا كان الرد هناك على الانسحاب الجماعي، وهو وصفها بأنه الجبن الأخلاقي كما تحدث عنها، ومهاجما النفاق الدولي. وهذه نقطة مهمة جدا. إذن اليوم هذا ما أشرت إليه في بداية الحديث، أنه هناك نفاق دولي اليوم، وما هو كان مصرح وخلال كل هذه القرون الماضية. إذن كان يعني نحن نعيش في نفاق كبير، وهذه علامة سؤال كبير جدا أيضا لربما علينا أن نأخذ في جدية للمستقبل والاستراتيجيات المستقبلية في المنطقة وفي العالم بالمنظومة السياسية بشكل عام.
1: نعم دكتور.
0: وطبعا اتهامهم بالانحياز ضد إسرائيل، وأيضا رفض الاتهام على الإبادة الجماعية كما كان موصوف. وهناك رسائل أيضا لربما وهي فترة انتخابات وجهها مخاطبا للداخل الإسرائيلي، إنه على إسرائيل أن تستمر في مواجهة كل أعدائها في المنطقة كما وصفها، حتى يعني لا حل إلا النجاح والنصر والانتصار في هذه المواجهة.
1: هذه أبرز النقاط التي وردت في خطاب بنيامين نتنياهو يوم أمس. أود أن أشكرك دكتور حسن مرهج، أتمنى لك يوما خيرا. تحياتي.
0: شكرا.
1: أهلا. ونايف، إحنا بنحب نربط الأمور ببعضها البعض، بتحطي أنت السياسة على جانب طبعا، فخليني أسمع منك عن كيف أنتوا بتشوفوا المقارنة بين الشعوب مثلا. بتعرفي بنقولها وبأسف وبألم إنه بتكوني في دول تانية بتشوف الناس واقفة على الدور أو بتستنى الترين أو في أي مكان وحاملة كتاب. إحنا بعيدين شوي عن هذا الإشي نايفة.
2: صح، إحنا بعيدين عن هذا الإشي، لأنه الكتاب يعني عم بفقد. صح وموجود، يعني هو مش إنه مش موجود، بس مش بشريحة مجتمعية كتير كبيرة.
1: نعم.
2: فعم بفقد شوي شوي من أهميته، لأنه كل الأجيال هاي اللي طالعة أكتر متجهة نحو الشاشات. فمقارنة مع شعوب،
1: بس في كتب اليوم موجودة على الشاشة إلكترونية.
2: صح، ما عشان هيك مقارنة، عشان يعني إنه نقدر نوصل للثقافة الموجودة بالكتاب بطريقة غير مباشرة، فإحنا منلائم نفسنا لكل التجديدات الموجودة.
1: كنت بدك تشوفي في مجتمعنا نسبة مطالعة أعلى؟
2: طبعا، وهذا الإشي اللي احنا بنشتغل عليه بالمكتب الوطني. احنا بدنا نوصل نعطي الاجيال هاي اللي طالعه الادوات اللي توجههن لمطالعه صحيحه ولمطالعه اكثر من حيث الكم والكيف. يعني
1: خير جلي السن في الزماني كتاب.
2: صح،
1: حتى لو كان كتاب الكتروني بس.
2: صح.
1: هو كتاب.
2: صح.
1: بالاساس.
2: صح.
1: فاصل ومنكمل برنامج نسيم الصباح.
3: الليلة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
2: برنامج نسيم الصباح عبر راديو مكان، نلخص أحداث الأسبوع. ضيفتي هنا في الاستوديو هي نايفة خليلية بيدوسي، مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية. أهلا بك نايفة.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: عم تخدينا من عالم إلى عالم، بس هو كله مرتبط في بعض البعض. وقلت إنه المطالبة تكثيف الاستثمار.
3: صح، تكثيف الاستثمار في ثقافة مجتمعنا. يعني بالآخر إحنا بدنا نجذب المجتمع لمحل اللي هو زي ما قلنا يعطيه قيم، وهي القيم بياخدها عن طريق الثقافة، عن طريق الكتاب. زي
2: وهذا يعني المطلب من مين نايفة؟
3: إحنا بالمكتبة الوطنية واحدة من الأهداف يعني العليا تبعتنا إنه المكتبة تكون فاتحة بوابها لكل شرائح المجتمع، والمجتمع العربي جزء لا يتجزأ من الموجودين.
2: بس بالآخر الإشي كمان بإيدين المسؤولين، يعني كل سلطة محلية، كل مسؤول قسم ثقافة في سلطة محلية، من الأحزاب، أعضاء الكنيسة، الوزراء. فإيش المطلب من كل هؤلاء اللي هم بالآخر بيرسموا حياتنا؟
3: إحنا طلع كل الوقت عم نعمل يعني عم ندعي كل هاي الفئات، يعني سواء رؤساء مجالس محلية، رؤساء سلطات بلدية، إنهن يجوا لعنا ويطلعوا على الإمكانيات الموجودة عنا لحتى هن يقدروا يتحوها للمواطنين الموجودين عندهن تحت إدارتهن. فطبعا أصحاب القرار إلهن جزء كتير كبير في تقديم ودعم هاي السيرورات، لأنه بتواجد الشراء الموجودة عندهن المكتبة الوطنية بتقدر تقدم خدماتها. وهذا الاشي احنا بنحاول نوصل، يعني هذا الاشي اللي احنا بنحاول نوصل له، نوصل لهدول الناس لحتى يكونوا عندنا موجودين ونقدر عن طريقهن انه يعني نعطي السيرورات.
2: نلخص احداث الاسبوع، ومن ابرز هذه الاحداث جلسات لجنة الانتخابات المركزية التي افضت الى شطب الاحزاب القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة، وايضا سامي ابو شحادة وعوفر كسيف. ينضم الينا الان أستاذ المحامي حسن جبرين، محام ومدير مركز عدالة. أهلا بك حسن، تحياتي.
4: مع الخير إيمان، كيفك؟
2: هلا الحمد لله حسن.
4: دائما أنا وياك بكل مناسبة انتخابات بكون لنا هذا الحديث أيام قبل جلسة المحكمة.
2: بالضبط. وهالمرة
4: وكل مرة بتدعي لي، وهالدور بدي تروحي على الكنيسة برضو تدعي لي هناك. بدي تدعي لي وتقولي الله يوفق حسن ابن عفاف جبرين في هاي القضايا.
2: المهمة مش سهلة هاي المرة حسن، انت كما ذكرت بتترافع عن الأحزاب، بس قبل خلينا نوضح للمستمعين لأنه البعض يمكن مش كتير عارف كيف الإشي بتم. لما منقول إنه تم شطب الأحزاب العربية وأيضا عوفر كسيف وسامي أبو شحادة، ماذا يعني ذلك حسن جبرين؟
4: بالنسبة لشطب الأحزاب القائمتين المشتركة والقائمة العربية الموحدة، إحنا كأحزاب علينا أن نقدم استئناف للمحكمة العليا.
2: شطب يعني العليا. عمليا في لجنة الانتخابات اللي هي لجنة سياسية صوتوا إنه هاي الأحزاب ممنوعة ورفض أنها تشارك بالانتخابات، أنها تكون مرشحة.
4: لذلك حاليا هاي الأحزاب عمليا مش موجودة إلا إذا المحكمة العليا يوم الخميس القادم ستجلس وسنقدم استئناف. إحنا يوم الثلاثاء المحكمة العليا بتغير هذا القرار. بالنسبة لعوفر كثيف وسامي أبو شحادة، القرار غير نهائي، لأنه شطب مرشح يجب أن يأخذ إقرار من المحكمة العليا. لذلك على لجنة الانتخابات هي نفسها أن تحضر ملف عوفر كسيف وسامي أبو شحادة أمام المحكمة العليا ويطلب من المحكمة العليا أن تقر ذلك. إذا إحنا أمام إجراءين مختلفين، ولكن أمام نفس هيئة القضاء في نفس اليوم يوم الخميس نتوقع القرار، إما يطلع يوم الجمعة يوم بعد أو ماكسيموم يوم الأحد بكون القرار.
2: نعم. وحسن جبارين، أنت بخبرتك القانونية الطويلة على مدى السنوات، كنت أنت من يترافع لإعادة الأحزاب العربية أو المرشحين العرب للمشاركة، ونجحت في ذلك في كل معركة انتخابية. هل هاي المرة الوضع مختلف؟ هل في صعوبة أنت شايفها أكثر من معارك انتخابية سابقة؟ أنا بتذكرك في جلسات اللي كانت ضد التجمع، ضد حنين زعبي، هبة يزبك، وضد أحزاب عربية أخرى وأحمد الطيبي، وكتير سيرورة طويلة في جعبتك وفي خبرتك دكتور حسن.
4: الاختلاف هاي المرة أنه هاي أول مرة تاريخياً إنه هيئة القضاء بتكون اللي هي مركبة من 9 قضاء، الأغلبية 5 منها يعتبروا الجانب المحافظ. دائما في هاي القضايا كان الجانب الليبرالي هو الأغلبية، أكثر من 5 إجمالا، كان أحيانا كان 7، أحيانا كان 8 قضاء ليبراليين. هاي المرة لأول مرة تاريخيا بيكون عدد المحافظين أكثر من عدد الليبراليين، وهي بحد ذاتها إشكالية. ثانيا بالنسبة لشطب الأحزاب الموحدة والقائمة المشتركة بعصر كثيف، سيكون الملف سهل لأنه المستشارة القانونية للحكومة ضد شطبهم وما في هناك بينات جدية ضده. بالنسبة لمسألة وقضية سيد سامة بوشهادي، لا خصوصيتها ولا صعوبتها، هناك نصل إلى المحكمة مع قرار متردد من المستشار القانوني للحكومة اللي بتكون فيه عمليا. المقال اللي نشره هو مقال في دعم لكفاح مسلح ضد دولة إسرائيل عام 7 أكتوبر، ورئيس لجنة الانتخابات صوت مع هذا القرار، ولأول مرة أيضا بيكون إجماع كامل للأحزاب الصهيونية من ميرتس لبنغفير ضد الشطب. هاي الحالة، لذلك كل هاي الأمور مجبوة، وخاصة والعامل الأخير إن المقال يخص 7 أكتوبر. فكل هاي العوامل ستجعل من هذا الملف ذا صعوبة خاصة، خاصة إنه إحنا بنحكي أمام محكمة الأغلبية تعيثها في أغلبية محافظة.
2: ولكن دكتور حسن، الأجواء العامة منذ 7 أكتوبر إحنا شايفينها هي أجواء حرب عمليا، قديش هاي ممكن تأثر على القضاء، على الاعتبارات، سواء كان بالنسبة لسامي أبو شحادة أو لبقية ملفات الشطب؟ في يعني هون تداعيات للسابع من أكتوبر ولا لا؟ هل إحنا بنفس الوضع ولا لا؟
4: يعني عمليا
2: يعني هذا السؤال هو مش قانوني لأنه ما بتعلق في بنود، بس بتعلق بأجواء عامة، بتعلق بإحنا الحياة اللي عم نشوفها، كل قضية حرية التعبير عن الرأي، كتير مكونات اللي هي يمكن كانت قبل أكتر من اليوم وأسهل من اليوم.
4: لا شك أنه حيز حرية التعبير أصبح ضيقا منذ الحرب لليوم، على الجميع، على اليسار الإسرائيلي وعلى العرب، المواطنين العرب. هذا واضح. وهنا في هذا الملف، ملف الأحزاب العربية وكذا، رغم هذا الحيز الضيق، ولكن برأيي الأمور سترجع إلى صوابها في ملف في شطب القوائم نفسها، والمحكمة لا تقر عدم مشاركة المشتركة والموحدة. على فكرة إذا المشتركة أو الموحدة أو كلاهما يشطبوا، عمليا نتيجة الانتخابات حسمت نهائيا، فلذلك ما في حاجة حتى للانتخابات تكون محسومة، معروف نتائجها. لذلك في صعوبة للمحكمة برضو من ناحية وجهة نظر إسرائيلية أن تؤدي في قرارها إلى حسم الانتخابات. بنفس الشيء سوف لا تشطب قائمة بنغفير، رغم أنه قائمة بنغفير في بينات أكثر بكثير ضدها من الموحد ومن المشترك ومن سامي أبو شهادي. فلا تشطبها لأنه قائمة الاستطلاعات تعطيها تقريبا قريب 10، وما راح تشطبها كي لا تغير مسار الانتخابات. لكن يبقى السؤال، سؤال سامع أبو شهاد. يعني عملية خلينا أقول لسؤالك الصائب.
2: نعم.
4: يعني أحيانا الإيش اللي معك أمراض تسألي سؤال صائب وأنا ما بكون مفكر فيه بس معك، بس خلال الحديث معك التفكير بيكون يبدو إنه برضو رغم كل اللي أنت كنتي صعوبة، لأنه بالذات كل قرار بالمحكمة سيؤثر إسرائيليا على نتيجة الانتخابات، المحكمة سوف لا تؤثر، سوف تمنع هذا التأثير وتقول روح تنافس، ستقر المشتركة، ستقر الموحدة، ستقره لأنه ما في بينة ضده. ويبقى السؤال أمام سامي، ستقول لنفسها شطب سامي لا يؤثر بالنسبة لها على نتيجة الانتخابات أو على الحسم في الانتخابات، المنافسة مستمرة. لذلك هذا بيجعل ملف سامي صعب. كان هناك محاولة شطب لعزم بشارة بال2001، والمستشار القانوني كان مع شطب وهو اللي قدم ذلك، والأجواء كانت ضده، وعزم بشارة نظر إليه بال2001 إنه عدو الدولة و لكن المحكمة لم تشطب، لأن أولا كانت غالبيتها ليبراليين تحت قيادة آرون باراك، وثانيا المحكمة أدركت في حينه أن شطب عزم بشارة هذا معناته شطب التجمع، وشطب التجمع معناته شطب الانتخابات عند العرب.
2: نعم.
4: فلذلك هذا العامل كان مهم جدا في حينه. هذا العامل لا يعمل لصالح هاي المرة، ولذلك في صعوبة. أنا يعني مش ساذج، أرى الصعوبة وسنتعامل معها.
2: تحدي كبير أمامك حسن جبرين المحامي ومدير مركز عدالة ومن يترافع عن الأحزاب والمرشحين الذين يتم منع ترشحهم للانتخابات الكنيسة. نحن حسن من تابعك ومن واكبك منذ سنوات، وهذه المرة أيضا سنتابع ونواكب ما ستقوله هناك وكيف ستترافع في هذه القضايا الهامة والصعبة أيضا. فبتمنى لك كل خير. شكرا جزيلا حسن. شكرا. تحياتي. تحياتي. ينضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال. تحياتي.
5: تحياتي إيمان.
2: إذن الآن تم السمح بنشر بخصوص جنديين في قطاع غزة، ما هي التفاصيل التي لديك إيال عليمة؟
5: نعم، الرقابة العسكرية سمحت بنشر سقوط مقاتلين من قوة الاحتياط في قطاع غزة من جراء حادث عملياتي وقع يوم أمس خلال استخدام المسيرات. الحادث وقع في شمال القطاع، اثنان من وحدة خاصة لاستخدام المسيرات قام بإطلاق مسيرتين، ولكن إحدى المسيرتين قد سقطت في قرب موقع للجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. لدى وصول الاثنين إلى المكان سقوط المسيرة، وبالتالي قام بفحص السبب، المسيرة انفجرت وأدت إلى إصابتهما بجروح بالغة الخطورة، وقد توفي في وقت لاحق الاثنان نداف كيلي البالغ من العمر 24 عاما وأوفيك معلم البالغ من العمر 23 عاما قتلا خلال هذا الحادث. في عقاب الحادث تقرر تجميد استخدام المسيرات في قطاع غزة بشكل كامل، وذلك إلى أن يتم فحص الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث، خطأ فني على ما يبدو أدى إلى ذلك. على كل حال الأسباب لا تزال قيد البحث والتحقيق. يشار إلى أن قوات الجيش لا تزال تستخدم وبكثافة المسيرات المتفجرة في قطاع غزة، وهذا الحادث وقع أثناء هذا النشاط العملياتي في شمال القطاع.
2: شكرا جزيلا لك مراسلنا للشؤون العسكرية إيال علي. شكرا إيال. أعود إلى ضيفتي هنا في الاستوديو وهي نايفة خليلية بيدوسي، مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية. إحنا بنتنقل نايفة ما بين الأحداث وتلخيص أحداث الأسبوع وما بين المكتبة الوطنية وما تقومون به من فعاليات ونشاطات. إيش الجديد كمان اللي عم تشتغلوا عليه، وهل بتربطوا الإشي مع بداية سنة دراسية جديدة؟ طبعاً. يمكن أهون تجيبوا الطلاب لما هم مش بالعطلة الصيفية، فشاركينا
3: كمان بالعطلة الصيفية. بس قبل هيك مداخلة بسيطة، لما حكى أستاذ حسن جبارين عن

0: قديش بنشر الوعي السياسي يعني بين المجتمع، وقديش هذا الوعي احنا بنحاول ننشر عن طريق الادوات اللي احنا بنشتغل عليها بفعالياتنا، سواء انه الشخص ينتقد، سواء يسال، سواء يعرف حقه انه لما انا بدي اصوت يعني انا حقي في التصويت ممنوع اتنازل عنه. وهذا الاشي يعني لقدام عن جد يعني بيعملنا مجتمع اكتر مترابط. بالنسبه لفعالياتنا احنا ما بنوقفش يعني، سواء بالعطله الصيفيه او ببدايه السنه الدراسيه. بالعطله الصيفيه كمان نشرتي قبل وكان لنا لقاء كانت او كان براديو مكان، كان عن فعاليات اللانهايه اللي تزامن مع افتتاح المعرض الجديد اللي هي ام الاسئله الكبرى. اللي فيه كان مفتوح للعائلات، بالفعل لأول مرة بالمكتب الوطني بمركز الزوار العربي يستقطب عائلات اللي بتسجل لحالها لفعالية يعني للجمهور المفتوح.
1: فأنتوا بتدمجوا ما بين معارض وما بين كتب وما بين حوارات وندوات، يعني عملتوا خلطة من كل الجوانب مش بس مكتب وكتاب.
0: صح، لأنه معرضنا الجديد بحكي عن أسرار تكوين الكون اللي هو من وجهات نظر يهودية مسيحية وإسلامية. فإحنا بنينا كل المعرض على أسس علمية بحثية استكشافية لأمناها للأشياء اللي بيحبوها الأولاد، يعني الحل الألغاز. يعني كان في عنا خارطة كبيرة اللي مبني عليها ألغاز، فاتوا الأولاد وحلوا الألغاز عشان يقدروا يوصلوا للأجوبة. عملنا لهم المحاكاة للفضاء بدل ما نقرأ كتاب عن الفضاء، فإحنا عملنا هاي المحاكاة اللي فاتوا على قبة فلكية عملاقة اللي شافوا الكواكب وتكون الفضاء. وكمان كان لهم فعاليات داخل المعرض نفسه.
1: كم سنة أنت موجودة في هذا الموقع نايفة؟
0: أنا جديدة بهذا الموقع من 2025 شهر 8، بس خلال هاي السنة يعني أنا صلي سنة وشهر تقريبا كلياتنا حاسين بالقفز النوعية.
1: هذا اللي بدي أسألك، يا تقدريش تقارني لأنه أنت مش صار لك 20 سنة أو 10 سنوات، رغم ذلك بتقدري تقارني، بتقدري تقيمي مدى تفاعل المجتمع العربي؟
0: طبعا بقدر. زي ما قلت لك بالقسم التربية ما عندناش مشكلة، لأنه بتعرفي هاي مجموعات مدرسية مع الوزارة مع المفتشين، فهن بيجوا بطبيعة الحال
1: حالهم ومرتبين أمورهم.
0: بمركز الزوار ما كانش في زيارات يعني تقريبا من المجتمع العربي اللي هي الشرائح الأخرى. فإحنا إسا إذا بدي أقول لك يمكن نسكر السنة ب 1800 زائر، وهاي قفز نوعية
1: اللي هو يعتبر عدد منيح.
0: اللي هي ارتفاع النس يعني من يعني في فرق بين ما ولا حدا بيجي من المجتمع العربي وإرشادات باللغة العربية بمركز الزوار لهالقد كتير مجموعات اللي هي جاي.
1: وهاي نقطة بدي أسألك عنها، إنه صعب بتقولي للمجتمع العربي تعالوا إذا ما فيش مرشدين باللغة العربية، ما فيش لافتات باللغة العربية، ما فيش إشي معمول أساسا
0: مش بس
1: باللغة العربية. فإيش الوضع عندكم أنتو؟
0: مش بس اللغة كلغة يعني الكتاب سهلة، بس الملائمات هون
1: الملائمات للمجتمع العربي.
0: في دعم مطلق في المكتب الوطني لملائمة جميع المضامين للمجتمع العربي، سواء لغويا أو ملائمات العادات والتقاليد والإرث والتاريخ. فهذا الإشي كمان يعني عامل جاذب للمجتمع. وبالنسبة للطاقم، هاتي أحكي لك شغلة، أول ما فتت كان لازم أجند يعني طاقم مرشدين. حاولنا، إحنا عنا كورس إرشاد واحد خلال السنة اللي منعلمهن المضامين للمرشدين وبمرقوا بصيروا مرشدين. شاركوا ثلاثة يعني، سجلوا ثلاثة شاركوا ثلاثة، ثالث يوم من الكورس كلهن طلعوا ما كملوش. فصفينا ولا مرشد عربي.
1: طب ليه
0: إيش السبب؟ بعد الكورس عملت كورس بس باللغة العربية. فاستقطبنا 10 مرشدين، وهن اللي أخذنا منهم المرشدين تبعونا. إسا عشان تحس بالقفزة، هاي السنة شو صار لما نشرنا إنه بدنا مرشدين عرب؟ سجلوا تقريبا فوق 100 مرشد، فوق 100 يعني مرشح للإرشاد. يعني من هدول
1: من 3 ل10 ل100 لفوق 100.
0: فوق 100 من هدول عملنا تصنيف للكورس عشان يشاركوا بالكورس ل 16 يعني مرشح، ومن ال 16 بالاخر اللي نجحوا يمرقوا السيرورات كلها لانها سيروره شوي طويله. 12 مرشح اللي اضفناهن، 12 مرشد اللي اضفناهن للثمان مرشدين
1: الموجودين حاليا.
0: 20 مرشد عربي من الوسط العربي اللي هن بقودوا الشغل في هذا الاشي. حسيته عن جد كان قفزه ناجحه يعني. ليش؟ لانه ما سجلوش بالاول وما مرقوش، لانه الوعي المجتمعي لإيش تضم المكتب الوطني ما كانش موجود، إنه قصتي أنا موجودة في المكتب الوطني ما كانش معروف. اليوم في وعي إنه أنا في إلي مكان،
1: نعم،
0: في إلي مكان كمرشد، في إلي مكان كزائر، في إلي مكان كقارئ، وفي إلي مكان كباحث. فهذا الإشي منشوفه كمان في عدد المجموعات اللي بتتواصل عشان بدهن يجوا لعنا، وكمان في القفز النوعي اللي عملناها بالصيف لما عائلات، في عنا عائلة إجت من أم الفحم،
1: من أم الفحم
0: عشان تشارك بفعاليات الصيفية تاعت المكتب الوطني، عائلات من اللد والرملة.
1: وجود المرشدين باللغة العربية هو اللي ساعد
0: طبعا، مرشدين ذوي قدرات ممتازة كلياتهم متعلمين مواضيع مع ألقاب أكاديمية، اللي كمان في سيرورة تعليمية وتعلمية مستمرة، لأنه إحنا كل وقت معارضنا متغيرة، فكل الوقت لازم نضلك مواكبة إيش المصادر الموجودة.
1: كيف الجو عندكم بالمكتب نايفة؟
0: الجو جميل جدا.
1: هاي نفس المكتبات اللي كانت زمان؟
0: لا، بس بقاعات القراءة.
1: هاي الفكرة اللي إحنا متذكرينها من أيام الجامعة.
0: لا، تغيرت الفكرة النمطية.
1: كم مرة كانوا يطلعونا برا متذكرين؟
0: الفكرة النمطية للمكتب تغيرت. اليوم المكتب الوطنية هي صرح ثقافي تعليمي، هي مش بس مكتبي صح. فيها قاعات قراءة اللي هي ممنوع يحكوا فيها، وبيجوا طلاب كتير وبدرسوا فيها، بس كمان الأقسام الثانية اللي بتستقطب كل هاي الجماهير، في عنا آلاف، عشرات الآلاف الزوار سنويا، اللي بتحلهن المصادر وبتحلهن هاي عن طريق فعاليات ثقافية تربوية. فدورها اختلف بالنسبة للمجتمع.
1: بعد الأخبار مثل ما وعدنا المستمعين بدنا نعرض أمامهم المخطوطات التاريخية اللي جبتيها، ونلفت انتباههم معك مخطوطة اللي هي أقدم
0: مخطوطة موجودة في المكتب الوطني، حتى مؤخرا أخذوا منها عينة لسويسرا عشان يفحصوا، هي من القرن الثالث هجري، عشان يفحصوا بالضبط أي سنة يعني.
1: اللي هي للقرآن الكريم،
0: هي قرآن كريم مبكر، خلينا
1: مبكر. فإذا بعد الأخبار رح نفرجيكم هاي المخطوطات، وكمان نعطي فكرة للمتابعين والمستمعين أي مضامين أو كتب أو مصادر موجودة للي عم بيعمل أبحاث. يعني يمكن هيك شخص سمعنا وعم بيعمل بحث بس مش متأكد إيش فيه، قديش ممكن اللي عندكم يعطيه ركيزة لأبحاثه. نايفة، أنا مسرورة بوجودك معنا. رح نطلع لاستراحة نشرة أخبار الساعة 9، ثم نتابع القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح بعد الأخبار. بستناكم.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو
6: لاين. تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
10: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
9: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
11: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
12: عناوين الساعة من مكان: الإعلان عن مقتل جنديين في الخدمة الاحتياطية في قطاع غزة أمس، إلكن يقلل من أهمية عدم لقاء ترامب بنتنياهو على هامش مداولات الجمعية الأممية، مسؤول أمريكي يقول إن مناقشات إيجابية تجري عبر الوسطاء بشأن إيران، عراقشي يكشف عن خطة من 7 أيام لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، والحرارة ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع صباح اليوم استشهاد جنديين في الخدمة الاحتياطية في قطاع غزة أمس، والشهيدان هما المساعد أول نداف كالي البالغ من العمر 24 عاما من هار حالوتس، والمساعد أول أوفيك معلم البالغ من العمر 23 عاما من أورشليم القدس. وقال المتحدث العسكري إن الاثنين سقطا جراء حادث عملياتي إثر انفجار طائرة مسيرة عسكرية داخل موقع عسكري في شمال القطاع. وفي عقاب الحادث تقرر تعليق استخدام الطائرات المسيرة القادرة على إسقاط الذخائر أو الانفجار عند الاصطدام، وذلك لحين استكمال التحقيق الأولي. تحقق الشرطة في ظروف مقتل امرأة ثلاثينية في حيفا الليلة الماضية وجرى اعتقال زوجها على ذمة التحقيق. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن التحقيق يتم في جميع الاتجاهات لاسيما الإيذاء الذاتي. قال الوزير الليكودي وعضو الكابينت إلكين إن خطاب رئيس الوزراء نتنياهو يبرهن على استمرار قدرته على تحديد جدول الأعمال. وفي حديث إذاعي صباح اليوم أوضح أن عدم لقاء الرئيس ترامب برئيس الوزراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يحمل أي أهمية تذكر، إذ يعد نتنياهو الزعيم الغربي الذي عقد أكبر عدد من اللقاءات مع ترامب منذ تولي الأخير منصبه في هذه الفترة الرئاسية. وقد رفض نتنياهو بشكل قاطع المزاعم القائلة بأن إسرائيل ترتكب إبادة شمعية في غزة، واصفا إياها بأنها أكبر كذبة في القرن. وفيما يتعلق بأعمال العنف التي يرتكبها يهود ضد فلسطينيين في يهودا والسامرة، أكد رئيس الوزراء مجددا أن الأمر يقتصر على مجموعة هامشية تضم حوالي 150 فتى. قال مسؤول في البيت الأبيض إن مناقشات إيجابية وبناءة تجري عبر الوسطاء بشأن إيران، وأضاف لشبكة CNN أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي للغاية بفضل سيطرتها على مضيق هرمز، ولذا فهي ليست في عجلة من أمرها. وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس أراكجي عن خطة من 7 أيام اقترحتها بلاده على واشنطن تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. وقالت مصادر إن المحادثات تصطدم بعقبة كؤود، وهي عدم رغبة أي من الطرفين في أن يكون البادئ بالتنازل عن أوراقه، علما أن إيران تدرك رغم موقفها المتصلب الكلفة الاقتصادية لمواجهة ممتدة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
13: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
12: تكون الفرصة صباح اليوم مهيئة لسقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي، وتبقى درجات الحرارة على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد. وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها. في 10 محطتنا الإخبارية المقبلة سيداتي وسادتي إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
14: يوم جوز
2: واحدة
14: من هاللي
2: بتقعد
14: تطلع
2: وتلي
14: فيهم
2: بهالمطعم
14: ويهبط.
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
15: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
16: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح الطاقم. تنتج البرنامج معي ريتا تيودوري، معنا روني نقور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نحن في الراديو والتلفزيون قناة مكان، وأيضا في صفحتي بالفيسبوك إيمان قاسم EMANKASEM. ولماذا يهمنا أن تتابعوا أيضا عبر شاشة مكان؟ لأن ضيفتي جلبت لنا مواد أثرية، مخطوطات نعرضها أمامكم ربما لأول مرة. ضيفتي هي نايفة خليلية بيدوسي، مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية في مدينة القدس. أهلا بك مجددا نايفة. هلا
1: أهلا فيك إيمان.
0: بس هيك معلومة للمستمعين، لما سألتك أكم كتاب عندكم في المكتبة الوطنية، أنا بعدني مش قادرة أستوعب الرقم، أكم كتاب؟
1: عنا كمان مرة بدي أذكر، عنا 8.5 مليون مصدر.
0: 8.5 مليون مصدر.
1: مليون مصدر.
0: 8.5 مليون مصدر.
1: منهن 4.5 مليون كتاب. والإيش والعدد بيزيد، يعني لأنه في طرق وصول الكتب للمكتبة عن طريق قانون النشر، إنه كل كتاب بنتشر فوق 50 نسخة في البلاد لازم يودعوا نسختين للمكتبة الوطنية، بالإضافة للمقتنيات من المعارض، فالإشي طبعا أخذ في الازدياد.
0: السؤال عندكم مصادر أو كتب بأي لغات؟
1: إحنا عندنا بكل اللغات اللي ممكن تتخيليها. أول إشي للمكتبة الوطنية، خليني أوضح،
0: مش بس عربي وعبري.
1: لا طبعا خليني أوضح إنه المكتبة الوطنية هي بالأساس تعنى بخمس مجموعات. إحنا مقسمين لخمس مجموعات.
0: نعم.
1: المجموعة اليهودية اللي بلشت فيها، مجموعة إسرائيل اللي هي نتيجة لقانون النشر، فهي كل الكتب بكل اللغات اللي تطبع. نعم. بدولة إسرائيل. المجموعة الإسلام والشرق الأوسط اللي هي كل ما كتب بالحرف العربي زي ما قلت لك، سواء باللغة العربية الفارسية العثمانية التركية، مخطوطات كتب إلى آخره. مجموعة العلوم الإنسانية اللي هي كتب العلوم الإنسانية، ومجموعة الموسيقى اللي هي تسجيلات ونوتات وملاحظات موسيقية كمان محفوظة عنا بالمكتبة الوطنية. وهذا يضم، بتعرفي، مصادر مختلفة مثل أرشيف، صور، منشورات.
0: وهذا بيجيبني للسؤال، وين بتحطوا كل هاي المواد؟ أنا بدك
1: عشان هيك قلنا إنه في عنا المخزن اللي هو مخزن عملاق، اللي بالوقت الحالي بضم كل هاي المقتنيات. بقاعات القراءة كمان بيكونوا حاطين رفوف مع كتب، بس تتسع ل 250 ألف كتاب من كل المجموعات. كل طبقة تقريبا فيها مجموعة مختلفة، وهدول الكتب بتبدلوا بناء على كيف بيستشعروا رغبات القارئين،
0: طلب الجمهور.
1: بالضبط.
0: قديش حلو الواحد يشتغل في مكتبة. بتخيل حلو. بتدخلي على محل شغلك بتحسي حالك انعزلتي عن العالم،
1: وبتحسي حالك التغيير اللي جاي تعمليه. أنا يعني بحكي عن مجتمعي، التغيير اللي جاي أعمله بمجتمعي عن طريق هذا المكان أو بدعم من هذا المكان.
0: حضرين لنا إياهم، لأنه كمان شوية رح نبدأ نعرضهم، ولكن نحن نواكب الأحداث والمستجدات. وكما أوفدنا مراسلنا للشؤون العسكرية قبل الأخبار، تم السماح بنشر سقوط جنديين إسرائيليين في منطقة قطاع غزة. ينضم إلينا الآن الكولونيل المتقاعد كولونيل احتياط سليم وهبة. أهلا بك أخ سليم، تحياتي.
2: صباح الخير أختي إيمان إليك ولجميع المستمعين.
0: يبدو أن الحرب لم تنتهي، أليس كذلك؟ ما دمنا يعني نشاهد كل مرة مجددا إما قصف من إسرائيل أو سقوط جنود، سليم وهبة.
2: نعم أختي إيمان، يعني أنا بدي أعطيك عنوان للمقابلة تبعتنا كل الوقت للانتخابات بعد ما خلصتش. الحرب هو تقريبا مستمر. نحن نعرف أنه الطرف اليميني اللي موجود حاليا في الحكومة هو غير راضي على أي اتفاق كان، إن كنه في لبنان أو في غزة. يعني إذا نحن لما نوضح الأمور اليوم نقول، نبدأ يعني باختصار في لبنان، يعني جيش الدفاع الإسرائيلي موجود هو تقريبا 5 إلى 7 كيلومتر في أراضي لبنان هناك، وما فيش هناك يعني معارك يوم يومية، في هناك معارك محدودة. طبعا جيش الدفاع الإسرائيلي لا يسمح لحزب الله أنه يتقدم أو أنه يجدد المواقع العسكرية تبعته كما كان في السابق. وأيضا نحن نعرف أنه في المدة الأخيرة هناك يعني مرتفع عين طاهر اللي هو مركز استراتيجي كبير مهم لحزب الله، جيش الدفاع الإسرائيلي قدمه، اللي كان هو في السابق كان خطر كثير على الدول على المدن والقرى في جنوب لبنان. إذا ننتقل لغزة، نحن نعرف أن جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم موجود يعني بالتقريب 70% 60% من أراضي غزة. هناك في هناك مناورات يومية، كان في مجلس السلام يعني قرر 15 نقاط لإبداء إعمار منطقة غزة، وطلب هناك، ولكن الطرف اليميني كان غير راضي على هذا على هذه النقاط أو على الاتفاقية أو على وقف إطلاق نار 14 يوم بلا نزع السلاح تبع منظمة حماس الإرهابية. طبعا نحن من نقول أنه حماس حاليا حتى الآن هو منظمة إرهابية اللي شكلت خطر كبير على دولة إسرائيل، يعني هذا السبب. في هناك مناورات ولكن هي المناورات محدودة أخت إيمان، ونفس الشيء كمان في إيران. إيران هي اليوم يعني تتعامل مع إسرائيل بطريقة دقيقة جدا جدا وحذرة جدا.
0: وبعد أن تابعنا مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وذكرت طبعا غزة كثيرا في الخطابات، وأيضا كما أنت ذكرت المشروع لإعادة إعمار غزة وبنائها من جديد وتمكين الفلسطينيين في القطاع من الحياة الكريمة، بالتالي كيف تقرأ أنت الحل بالنسبة لقطاع غزة سليم وهبي؟
2: نعم، في الوقت القريب حتى يعني لا ممكن جدا بعد إغلاق صناديق الانتخابات في 27/10 إذا ما كانش في كمان تجديد للحروبات وتأجيل الانتخابات ممكن كمان يكون هذا الإشي. طبعا بده يكون في هناك حديث على بداء يعني يبدو في تجديد أو خلينا نقول إعمار غزة في طريقة اللي هي مضمونة لأمان دولة إسرائيل. أنا بقول بعد مرة مضمونة لأمان دولة إسرائيل إنه غزة ما تشكلش خطر بعد على القرى والمستوطنات والمدن القريبة على غزة. هناك ممكن جدا يكون هذا، طبعا بياخذ وقت، يعني حتى الآن نحن نعرف إنه جيش الدفاع الإسرائيلي موجود هناك والحكومة الحالية حاليا يعني نعرف إنه الطرف اليميني بالأخص هو غير قابل إنه غير راضي كمان ومش سامح إنه يكون في هناك بدء حديث على 15 نقاط لا يعني حماس في السابق صرح انه هو مستعد نزع السلاح وخزنه في مخازن تحت السلطه الفلسطينيه، ولكن اسرائيل غير موافقه على هذا الشيء بالاخص الطرف اليميني اللي هو هدد اذا بيكون هذا الشيء انه بيطلعوا من الحكومه. ممكن جدا يكون، وايضا كمان ممكن يكون تقدم كبير في الجبهه الشماليه اللي هي كمان سوريا وكمان لبنان. يعني شفنا نحن امبارح في المجتمع في الأمم المتحدة كان في هناك انتقاد قوي جدا جدا لحكومة إسرائيل بالأخص من ناحية سياسية، من ناحية سياسية وليس للشعب إسرائيل إجمالا، لرئيس الحكومة، لحكومة إسرائيل، لرئيس الحكومة، وأيضا للمعاملات تبع حكومة إسرائيل إن كنا في الضفة الغربية.
0: وغالبية الخطابات كانت في هذا السياق وهذا التوجه الذي تصفه، إضافة إلى من غادروا القاعة. إذن نستشف من كلامك الكولونيل الاحتياط سليم وهبي أن الوضع الأمني لم يستقر بعد، وآخر هذه المستجدات طبعا الإعلان عن سقوط جنديين في قطاع غزة.
2: هذا بس جملة واحدة بالنسبة لي، كل الوقت اللي الجيش موجود هناك في في في خط اللي هو الدفاع مش هجوم، جيش الدفاع الإسرائيلي اللي عنده قدرات كبيرة جدا جدا إنه يفوت على غزة ويحتلها، كل الوقت اللي هو موجود في خط دفاع هناك بشكل في خطر على الجنود، كأنه إن إطلاق نار من قبل الجنود على بعضها أو إطلاق نار من الحماس الإرهابية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سليم وهبي. شكرا سليم، تحياتي. ضيفتي هنا في الاستوديو هي نايفة خليلية بيدوسي، وكما وعدنا المستمعين هلأ حضروا حالكم، إيش رح تعرضي لنا يا نايفة؟ يلا
1: اسمعي، أنا اخترت عدة مصادر اللي هي من المصادر الموجودة عندنا بالمكتبة، منها كمان مخطوطات ومنها أشياء مصادر أخرى عشان نعرف إنه المصادر مش فقط مخطوطات.
0: نعم.
1: زي ما قلنا في عندنا قطع من مصحف قديم جدا مبكر، اللي هو من القرن الثالث هجري، يعني قريب لفترة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتاسع ميلادي.
0: نعم.
1: اللي هو يعد تقريبا هقدم في منافسة بينه وبين مصدر عشان يعرفوا بالضبط السنة.
0: نعم.
1: أخذوا منه عينة لفحص الكربون وودوها على سويسرا إسا مؤخرا عشان يعرفوا بالضبط من أي سنة هاي. نعم. المخطوطة.
0: فإذن هذا هو
1: فهي مخطوط. هذا مصحف قرآني إذا بدك تشوفيه، قطعة يعني من صور القرآن مكتوبة بالخط الكوفي،
0: مكتوب مصحف كوفي القرن التاسع
1: ميلادي ثالث هجري. فهو مكتوب بالخط الكوفي. إذا منلاحظ كمان قراءة الخط هذا مش سهلة، لأنه ما كانش فيه تشكيل، ما كانش فيه تنقيط.
0: أنا لما بطلع هيك بستصعب أني أتقل.
1: العلامات الحمراء اللي شايفينها فيها هي أدخلت بعدين كحركات أو كتنقيط متأخر أكتر عن عن عن تاريخ الكتابة.
0: هاي صورة للإشي،
1: هاي صورة،
0: لأنه طبعا الأصلي ممنوع احنا نطلعه من
1: ممنوع
0: المكتبه،
1: نمسكه بإيدينا،
0: ممنوع نمسكه بايدينا. كيف بتحافظوا على هاي الاشياء؟ هاي صوره بس طبعًا. الاصلي بده يكون درجه حراره، بده يكون رطوبه قديش
1: هن طبعا كل الوقت بيكونوا موجودين في اماكن اللي هي ملائمه من ناحيه حراره ورطوبه. حتى لما نعرضهم بالفترين الموجوده بالمعارض حتى نتحكم بنسبه الضي اللي جاي عليهن عشان انه نجنبهن عوامل التبليه، لانه هذا المكتوب يعني الخط ممكن ينمح المادة نفسها.
0: أحيانا في بيكون بمتاحف أمر منع التصوير
1: بالفلاش بالضوء،
0: حتى في كنائس كمان،
1: حتى في المكتبة
0: وبالمكتبة وبكنائس كمان ممنوع التصوير بالفلاش، لأنه ممكن أنه يأذي هاي المخطوطات.
1: صح. كل شيء بيكون محسوب بالمكان اللي موجود فيه المخطوطة حتى نحافظ عليها ونتيحها كمان. هي اليوم أتيحت لإلنا كأجيال مستقبلية، نتيحها كمان لأجيال مستقبلية أكتر.
0: حلو، مؤثر. أنا مسكته وأنا متأثر.
1: وكيف لما تشوفيه قدامك يعني عندنا بالفترينة عن جد الإشي كتير مؤثر. هلأ عشان ما ننفهمش إنه كل إرثنا هو بس يعني دين مثلا وقرآن وهيك، في عنا موروثات علمية، موروثات حضارية، فعنا كتير مخطوطات اللي مثلا علم الفلك. هاي مخطوطة اللي هي من علم الفلك اللي بتفرجي
0: علم الفلك. لحظة، هاي مخطوطة من زمان يعني قديش عمرها؟
1: اسمعي شوف السنة مكتوبة
0: 1774
1: بالزبط.
0: شرح الملخص في الهيئة
1: اللي هو عن علم يعني تعرف الشمس الكواكب كيف بتدور الشمس والكواكب يعني من
0: نتيجة متخيلين يا جماعة
1: القمر.
0: والكتابة هي باللغة العربية،
1: الكتابة هون باللغة العربية، بس في عنا كمان مصادر اللي هي الكتابة فيها باللغة الفارسية مثلا.
0: بس هذا بيعني يا نايفة انه احنا كشعب والعلماء العرب
1: طبعاً.
0: والحضارة في عدة مجالات، الفلك والطب والرياضيات
1: والفلسفة
0: موجودة منذ القدم.
1: صح. وهلأ
0: بالمعرض
1: الجديد
0: مخطوطة من 1774 يا إلهي.
1: وهلأ بالمعرض
0: أنا متأثرة وأنا
1: كتير حلو
0: مش متخيلة قبل كتير سنين.
1: بدي أضيف إنه بالمعرض الجديد كمان إحنا عم نتيح كتب ابن سينا، كتاب القانون اللي هو فيه كل المعلومات الطبية اللي اليوم تعتمد عليه فروع الطب العريقة يعني الموجود اليوم. كتب الكاشي، رسومات ومنمنمات قديمة جدا،
0: هذا كتير مهم. صح. موجود
1: طبعا
0: كمان مخطوطة عشان نرحب بكمان
1: اللغة العربية هي كمان لغة عربية، فهون علم البلاغة اللي هو عن طريق كمان مخطوطة من سنوات جدا قديمة.
0: هاي شايفين يا جماعة، هاي مخطوطة بترجع لأي سنة؟ 1710 مخطوطة أساس البلاغة.
1: هي بلاغة
0: 1710
1: وكله إيش يعني لما نقول مخطوطة يعني كتبت بخط اليد، يعني هي مش مطبوعة، ما كانش في طباعة،
0: ما كانش في كمبيوتر،
1: فهن كانوا ناس ينسخوا يخطوا يعني بإيديهن الأشياء اللي اليوم وصلتنا
0: ويكتبوا هاي الكتب. فهاي مخطوطة الدال مع الجيم
1: اللي هي بلاغة، يعني كيف اللفظ
0: الدال مع الخاء. يا إلهي هذا إشي كتير مؤثر. طيب رح نكمل بعدين، خلينا نأخذ كمان مداخلة من أحد ضيوفنا. ينضم إلينا الدكتور مازن أبو صيام، عضو بلدية راهط وطبعا ناشط سياسي. أهلا بك دكتور مازن، تحياتي.
3: أهلا بك بكل المستمعين.
0: هلا فيك دكتور مازن. بعد أن تم شطب الأحزاب العربية من المشاركة، سنتابع طبعا مداولات المحكمة لنرى إن كان سيتم إلغاء هذا الشطب أم إبقاؤه، ولكن بالمجمل كيف ترى تأثير ذلك على اهتمام المجتمع العربي والمواطنين العرب بالانتخابات دكتور مازن؟
3: طبعا اولا قضية الشطب هي قضية متعودين عليها كل موجة انتخابات.
0: كل انتخابات عمليا
3: بتصير. كل انتخابات بتصير. والمحكمة العليا عمليات كر وفر اللي متعودين عليها. وطبعا المحكمة العليا راح ترجع الأحزاب العربية للمشاركة. بالنسبة للانتخابات هاي طبعا انتخابات مصرية لكافة مجتمعنا العربي وخاصة البدوي في ظل هاي الحكومة العنصرية. يعني من في الأربع سنوات ذاقوا الأمرين رغم يعني الحروب ورغم الأمور اللي مر فيها مجتمعنا العربي والبدوي بشكل خاص. يعني احنا كنا جزء لا يتجزأ من 7 من أكتوبر وكان كثير من القتلى ومن الجرحى
0: والمخطوفين كمان. هناك من خطف من أبناء المجتمع البدوي.
3: يعني لفترة قصيرة شعرنا أن مصيرنا واحد وأن في نفس الدولة. يعني لا تفرق بين يهود وعرب. وانقلب الساحر على الساحر في وقت قصير جدا. وشفنا عمليات هدم وعمليات مطاردات بوليسية وعمليات مضايقة مش بس في القرى غير المعترف فيها, كمان في القرى الثابتة. يعني بنشوف تعال نقولها بالخط الصريح زعرنت شرطة بن كبير في الشوارع. يعني بدل ما تكون شرطة مدنية لتحافظ على الأمن والأمان هي صارت سبب القلق للمواطنين حتى في بيوتهم.
0: بالذات هاي النقاط اللي عم تذكرها دكتور مازن في الانتخابات السابقة واللي قبلها كانت تتراوح نسبة التصويت 50 زيادة شوي. يعني نصف المجتمع العربي قعد في البيت ما شاركش في الانتخابات. على ضوء النقاط بالذات اللي ذكرتها, توقعاتك حاليا وكيف تصف هذه المرحلة دكتور مازن؟
3: الانتخابات المرة هاي غير. أنا بعتقد أن نسبة التصويت راح تصل نسبة بين 65-70% في المجتمع العربي بشكل عام. عنا بجنوب الأمر يختلف عن البلدات بالشمال. في وعي بس راح يظل الفرق كبير بين القرى الثابتة لبين القرى غير المعترف فيها. رغم أن القرى غير المعترف فيها هي القرى اللي تعاني أكثر, ولكن نسبة التصويت عادة بتكون فيها أقل ما بين 15
0: و17%. هاي النقطة الغريبة يا دكتور مازن. الأقليات في العالم عادة نسبة التصويت عندهم بتكون هي الأعلى, لأنه صحيح. بيكونوا بدهم أنه يأثروا على وضعهم صحيح. الاجتماعي صحيح. الاقتصادي المطالبة بحقوقهم. عندنا الشكل اللي مشقلب بدل ما تكون أعلى به أخفض من النسبة العامة. دكتور
3: الخمول المستمر لأنه ما في تغيير على واقع الناس. يعني الناس حملة انتخابات بعد حملة انتخابات والواقع ظل زي ما هو, لأن في دولة عنصرية اللي ضد الأقلية الموجودة في داخلها. ولكن عندنا في البلدات البدوية غير المعترف فيها الأمر غير. يعني في قضية الوصول لصناديق الاقتراع. تعرف إن في البلدات الغير معترف فيها ما في صناديق اقتراع. وصناديق الاقتراع موجودات في البلدات الثابتة. وطبعا الموجود في البلد الثابتة ممكن يصوت فيه عند الساعة 7 الصبح للساعة 10 بالليل إنه يطلع يصوت. إذا في عائلة موجودة في قرية غير معترف فيها يا بيطلعوا مرة واحدة يصوتوا بسيارة. يعني ما في عندهم المرونة في توجه للصناديق. والأمر الثاني, بما أنهم مسجلين في الداخلية على أسماء قبائل وليس على أسماء بلدات, يعني مش ما في بلدات معترف بها. تلقي نفس العائلة نفس, يعني الأبو بيصوت بصندوق نقول في منطقة عراد, الأم بتصوت بكسيفة, الابن بصوت في شقيب السلام.
0: فهذا بصعب عملية المشاركة. دكتور مازن كيف ترى من أبرز أحداث هذا الأسبوع اللي كان المداولات في لجنة الانتخابات المركزية, كيف بتشوف تأثير ذلك على ترشح الأحزاب, خصوصا أنه عمليا نقدر نقول أنه الأحزاب العربية كلها عمليا حاليا كأنها مش مرشحة, بمعنى أنه السياسة اليوم بدون أحزاب عربية. دكتور مازن خلينا نذكر أنت في مرحلة من المراحل كنت في حينه مع ميرتس بعدين الديمقراطيين, حاليا اللي فهمته أنه حضرتك انسحبت ومش موجود في هذه الأطر.
3: صحيح, انسحابي من الديمقراطيين كان على أساس مبدئي. لمن قبل تقديم ترشح للانتخابات التمهيدية قررت إدارة الحزب أن التمثيل العربي يكون في رقم 13 في التصويت. وأنا توجهت لرئيس الحزب وشرحت له الوضع. يعني لا يعقل أن تكون ديمقراطية من جهة واحدة وأن من جهة ثانية لا تنصف الأقليات. ولا توجد ديمقراطية في العالم اللي تنصف النساء تعطيهم 50% من القائمة ولا تنصف الأقليات. يعني الأمر ما كان مفهوم. على هذا المبدأ طبعا أنا ما ترشحت على موقع في ديمقراطيين, رغم أن عندي شعبية كبيرة جدا في الوسط العربي وفي الوسط اليهودي أيضا. والانسحاب التام من الحزب عمليا جاء 20 يوم بعد الانتخابات التمهيدية وقبل الانتخابات التمهيدية آسف، على الأمر اللي كان قضية تمثيل موسي راز وأفيد أبوش على المكان المضمون لحزب ميرتس. يعني قامت الدنيا وما قعدت ليش حزب ميرتس قرر أنه موسي راز اللي كان عضو كنيسة من ميرتس ما بيقدر يكون مرشح في المكان المضمون تبع ميرتس. وقلت لهم يعني أنا أول واحد انفصلت من المكان هذا يعني قبل عملية الاتفاق مع بين ميرتس وبين بين بين العمل. أول واحد يطلعوا إنه ما بقدر يترشح على الموقع هذا بسبب التقنية وما زنا بصيام وكلكم سكتوا سكوت الخراف. إيش معنى يعني هسا كلكم طلقتوا من أعضاء كنيسة ومن رئيس حزب ومن مؤثرين داخل الحزب لرجوع موسى راز؟ وين كنتوا قبل لمن أنا بنفس العملية التقنية انفصلت؟
0: رغم وجودك الآن خارج خلينا نقول الترشح ومش في داخل الحزب، ولكن قضايا النقب دكتور مازن لابد أنها أيضا تشغل بالك. بعد شوي رح أسمع من ضيفتي عن نشاطهم بالنسبة لراهط، بالنسبة للمجتمع البدوي، الطلاب من منطقة النقب، ولكن أنت كيف شايف الإمكانية بأنه توضع قضايا النقب بشكل قوي على طاولة كل وزير، على طاولة الحكومة المستقبلية دكتور مازن؟
3: طبعا في المشتركة من جهة واحدة وفي الموحدة من جهة ثانية. الموحدة في عندها طريقة أنها تكون جزء من الحكومة المستقبلية. طبعا بتكون جزء من تقدر تطرح أي قضية من قضايا النقب. من جهة ثانية في المشتركة اللي ناوية تكون في المعارض، يعني مش جزء وإنما تدعم الحكومة خارجيا، وتضع أيضا قضايا النقب على طاولة الحكومة المستقبلية. طبعا السياسي هي أثمان، يعني خذ واعطي، قديش تدعم في الحكومة، قديش تقدر تأخذ حقوق من الحكومة. أنا شخصيا ضد نهج أن نكون جزء من حكومة إسرائيل بأي شكل من الأشكال كأقليات. يعني إحنا موجودين في دولة اللي هي ديمقراطية في الكتاب، يعني في الكتب هي ديمقراطية، ولكن إنك تكون جزء من حكومة إسرائيل في دولة إسرائيل أنا ضد هذا. إذا بدك تكون جزء من الحكومة كون عن طريق حزب صهيوني مش عن حزب عربي، لأن هذا بزيد العداوة تبعت اليهود ضد العرب. وحسب رأيي أحد العداوات اللي زادت في السنين الأخيرة هي انضمام الموحدة لحكومة التغيير. يعني الحقوق ممكن تستخلصها خاصة في إسرائيل، يعني ديمقراطية غريبة عجيبة. يعني الأقليات أنا قلتها ما يقارب 100 مرة على المنصات في إسرائيل إن الديمقراطية تقاس برفاهية الأقليات فيها، كيف الأقليات بيعيشوا، كيف التربية عندهم، كيف الصحة عندهم، كيف الدولة تستثمر في الأقليات الموجودة. يعني هن المقياس الحقيقي للديمقراطية سليمة وناجعة. نعم، مش ديمقراطية إسرائيلية.
0: الدكتور مازن أبو صيام عضو بلدية راهط، شكرا جزيلا لك دكتور مازن، شكرا، وأدعوك إلى متابعة الاستماع للبرنامج لأنه ضيفتي راح تخص النقب أيضا في جزء من حديثها. شكرا دكتور مازن. شكرا
3: إن شاء الله. شكرا لك.
0: أهلا. إذن نايفة خليني أسمع منك عن توجهكم للمجتمع البدوي.

0: كتير إرث تاريخي ومعلومات في مصادر
1: تخص حياتهم بكل مناحيها، فهني مدعوين برحابة صدر. يعني حتى قبل كم سنة أنا قبل ما أكون بالمكتب حكولي إنه عملوا أمسية اللي دعوا فيها أجوا يعني وفود من النقب من الجنوب اللي عرضوا لهم مشروع كلينتون بيلي، فهذا كمان المصادر هاي متاحة لإلهن.
0: إحنا بنقولها حاليا المجتمع البدوي أيوة. مش بس هم، كمان كمجتمع عربي عامة
1: يطلعوا
0: بيهمنا إنه إحنا نعرف أكتر عن المجتمع البدوي. فموجود كتير مواضيع مضامين ومصادر تقدروا تيجوا تتعرفوا أكتر وتستندوا إليها كمان في أبحاثكم في محاضراتكم
1: كمان للأجيال. يعني هاي محفوظة كمان للأجيال الجاي. يعني اليوم الأولاد الصغار بيعرفوش كيف البدو كانوا عايشين قبل 10 سنين أكيد أو 20 سنة، فهي هذا الإشي متاح وبيتيح لهم كمان الحفاظ على إرث من خلال هذا
0: كتير كتير مهم. فاصل ومنكمل.
2: الليلة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
0: نتابع وإياكم برنامج نسيم الصباح. ضيفتي هنا في الاستوديو نايفة خليلية بيدوسي، مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية. وكما ذكرنا نايفة جابت لنا مجموعة كبيرة من المخطوطات من وضح هي صور إلها، لأنه هاي ممنوع تطلع، هاي محفوظة في مكان بظروف طقس درجة حرارة ضوء كلها. هاتي نفرجي كمان إشي للمتابعين والمشاهدين.
1: في خريطة جدا حلوة، خريطة ورقة البرسيم اللي هي بونتينج.
0: إيش هاي؟
1: هاي خريطة اللي هي بنسميها إحنا ورقة البرسيم.
0: انتبهوا،
1: اللي هي خريطة العالم من وجهة نظر بونتينج. أيوة. اللي تخيل كيف العالم موجود، رسمه على شكل ورقة برسيم لأنه كان شعار المدينة تبعته في في في بلده. وحط بالمركز إذا بتلاحظوا القدس، فهي من منظور ديني مسيحي لأهمية قداسة القدس في العالم، عمل كأنه الورقات هي القارات أفريقيا أوروبا وآسيا.
0: أيوة.
1: وإذا منلاحظ أنه بهذاك الوقت أمريكا ما كانتش بعدها
0: مكتشفة.
1: حتى هنا على الزاوية كأنه هي العالم المجهول، وحواليها كأنه كل المحيطات والبحار، ومنشوف وحوش اللي هي الغموض اللي موجود في هاي المكان اللي بعدها مش مكتشفينه.
0: السنة هون 1585. أنا ماسكة هلا خريطة للكرة الأرضية من
1: للعالم
0: للعالم من عام 1585،
1: وهي من منظور مقدس مسيحي، كونهن كانوا يعتبروا كمان انه القدس هي مركز العالم. اليوم نعرف انه القدس مش هي مركز العالم، بس هيك كان بتصورهن نتيجة لقيمتها الدينية،
0: ولدرجة انه ما كانوش لسه مكتشفين قارة امريكا.
1: صح، كانت في العالم الغامض.
0: هقول لك هاي كمان أسادة الجغرافيا،
1: طبعا
0: خذوا طلابكم خليهم يشوفوا هذا الكنز وهذا اللي بثري المعلومات.
1: وعندنا احنا على فكرة بقسم التربية كتير استكمالات للمعلمين اللي بيستعملوا هاي المصادر حتى حتى يفتحوا الأفق للمعلمين في تعليم هيك هيك مصادر.
0: خريطة من 1585، متخيلين انتوا هذا الاشي؟ خلينا نكمل. نرحب الآن بضيفنا التالي، وهو الأستاذ جلال صفدي، مسؤول الشباب والمجتمع والتعليم اللامنهجي في وزارة التربية والتعليم. صباح الخير أستاذ جلال، تحياتي.
6: صباح الخير أختي إيمان لك ولجميع المستمعين.
0: أولاً ياريتك معانا هون في الاستوديو. ضيفتي هي نايفة خليلية بيدوسي، مسؤولة الإرشاد والمضامين العربية في المكتبة الوطنية. جبت لنا مخطوطات ومصادر تعود إلى قبل مش عشرات يا أستاذ جلال، مئات السنين، اللي هو إشي كتير

0: حلو ومؤثر. ويمكن هذا بخدني كمان لأسألك عن الدراسة بالتربية اللامنهجية في المجتمع العربي مع افتتاح سنة دراسية جديدة. إيش عندنا هاي السنة أستاذ جلال؟
1: اولا اخت ايمان نرحب بضيفتك، وبدون ادنى شك تعطيني رقمها عشان نتواصل، لانه انا سمعت شو هي بتعمل وشو بتحكي. احنا في عندنا مشروع اسمه الرحله كسق الهويه.
0: حلو.
1: مساع مع سيف ريهوت بالعبري، وقسم من الرحلات اللي بتطلع طلابنا وشبابنا على القدس، على الكنيسة وعلى محكمه العدل العليا، وكمان منحط المكتبة العامة أو المكتبة الوطنية منحطها في البرنامج عشان أولادنا كمان ينكشفوا لكل الشغلات اللي بتمثهن، يعني بتلمس الثقافة والحضارة والتاريخ تبعتهن.
0: خلاص، فإذا من هالبرنامج جداً. أستاذ جلال
2: والخنايفة
0: رح يكون في كمان تعاون أكثر لجلب الطلاب.
2: يسعدني جدا طبعا.
0: خلاص أنا ببعث لك رقمها وتواصلوا، وهذا إشي حلو طلع من هالبرنامج يا أستاذ جلال.
1: إحنا طلعنا السنة اللي مرت أكثر من 4500 شاب وشابة على كل إشي اسمه رحلة لصقل الشخصية، على أساس إنه أولادنا كمان يدروا وين هني ساكنين، يعرفوا مع مين هني ساكنين، يعرفوا البرامج، يعرفوا مؤسسات الدولة، يعرفوا كل الشغلات هاي. لأنه إذا ما بنفسح المجال ما بيروحوا، لأنه الواحد بيضلوا ببلده ما بيطلع، حتى احتكاك باللغة العبرية قليل جدا. فإحنا كمان عندنا رؤية كيف نكشفهن لهي الشغلات. بالنسبة للتربية اللامنهجية أخت إيمان، كيف حكينا افتتاح السنة الدراسية على الرغم من الأوضاع والحروبات والانتخابات والمشاكل وتقليصات، احنا في إدارة المجتمع والشباب أصدرنا نداء، وزعنا 50 مليون شيكل على كل السلطات العربية والبدوية والمدن المختلطة، على أساس انه إسا بهاي الأيامات احنا بمرحلة مصادقة البرنامج التربوي والتوقيع على بروتوكولات الميزانيات، وزعنا الميزانيات على السلطات المحلية. يعني احنا خلال أسبوع مبلشين بكل الفعاليات والبرامج اللامنهجية بكل السلطات من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. كملنا هذا المشروع وكملنا 50 مليون وزعناهن على جميع السلطات المحلية، على أساس أنه إحنا بنشتغل وما بنهتم شو في حوالينا، لأنه نعرف كيف نجيب الميزانيات، بنعرف كيف نعطي الميزانيات.
0: بفهم من كلامك أستاذ جلال إنه ميزانيات موجود، قديش بتتابعوا كيفية استثمارها علشان نتأكد إنه أولا يتم استثمارها بشكل ناجح، وكمان إنه ما يخلوا لكمش مبالغ لغير مستغلة؟
1: هذا السؤال اللي أنا كنت عارف إنك أنت بدك تسأليه، لأنه دائما أنت بتهتم بهذا الموضوع وكل الاحترام. إحنا أخت إيمان سنة اللي مرقت 4 مليون شيكل ما لم تستغل من السلطات المحلية، فإحنا بدل ما ترجع للمالية ويعطوها لمحلات تانية، حربنا عليها ورجعناها وخدنا 4 مليون شيكل وعملنا مشروع اسمه قفزة للشبيبة بوست لنوع. شو قفزة للشبيبة؟ كان الهدف إنه نأخذ 3000 شبيبة في خطر، خاصة الذكور الأولاد، يعني مش البنات، لأنه اليوم أغلب اللي بيعملوا مشاكل وبينزلوا على الشارع وبيشتروا سلاح هن ذكور بلا مؤاخذة، يعني
0: هذا الواقع مع الأسف.
1: 70% طلبنا يكونوا، وقدرنا نعطيهم دورات ليكتسبوا مهنة عشان يندمجوا بسوق العمل. قدرنا من شهر 4 لليوم قدرنا نوصل ل 3000 شاب وصبية اللي قدرنا نعطيهم مهنة، من تقني سمارت فون، من سباق حلاق، من جرافيكاي، كل هاي المهنات اللي بتعطيهن أدوات إنه يروحوا يندمجوا بسوق العمل ويحصلوا على راتب ويصيروا يعيشوا بحياة منظمة، مش ينزلوا على الشارع ويدوروا وراء المشاكل وراء العنف.
0: وهاي كمان واحدة من أهم الوسائل لمكافحة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، إنك تعطيهم أكيد البديل. أستاذ جلال،
1: أكيد بالضبط. بدك أنت عندك 30% من من من التعريم الشباب العرب اللي هن بيسموهم بالعبري بدون عمل، يعني حسري معس بسموها، هاي دائما المصطلح هذا موجود. إحنا قبل ما يكونوا حسري معس قدرنا نوصل ل 3000 واحد اللي نعطيهم هاي المهنة، وهذا المشروع بده يستمر معانا بسنين قادمة، على أساس إنه نعطي. أنا مثلا طلعت عملنا زيارات وشفنا شبيبي اللي بيقولوا لنا كل الاحترام انه انا اسا عندي ايش

0: محمل. أنا بقدر أروح أشتغل، أفتح دكان سمارت فون، أبيع تليفونات، أصلح تليفونات، أنا بقدر أكون مساعد لحلاق بمحلقة.
1: في مليان مهن اللي هي مطلوبة في سوق العمل، مش كل طلابنا بدهم يدرسوا هندسة، في إشي بدهم صحيح. يدرسوا إشياء أبسط. أستاذ جلال، في كمان مشروع جديد اللي أقمتوه وهو لوبي استاج للشباب الذين ينهون دورة تقني صيدلي.
0: نعم.
1: إيش هذا المشروع أستاذ جلال؟
0: احنا سنة اللي مرقت الكنيسة بمبادرة وزارة الصحة بادروا لسن قانون يخلقوا وظيفة جديدة بالصيدليات اسمه تقني صيدلي. ايش هذا التقني الصيدلي؟ اللي هو بيساعد الصيدلي عشان الصيدلي يتركز بالناحية المهنية في اعطاء خدمات صيدلي، والتقني هو المساعد تبعه.
1: نعم.
0: إسا
1: بتعرف انه كان في تخوف من هذا الاشي لانه هون في مسؤولية وادوية.
0: أكيد. إذا هون في الوزارة قالت إنه إحنا عشان الواحد يصير تقني بده يعمل دورة 200 ساعة ويعمل استاج 400 ساعة. بما إنه شروط القبول هو شهادة صف 12 بس مش بقروت، شهادة صف 12، وقبل شوي حكيت على شباب حسري معهس، فأنا شفت إنه الجمهور تبعي المستهدف اللي هو الشباب فوق 18 اللي ما عندنش بقروت، فيش عندن أفق تشغيلي، فيش عندن أفق للمستقبل، كيف بدهن يندمجوا بسوق العمل. فشفت إنه في مشكلة بهاي التقنية. أكثر من 500 شاب وشابة عملوا الدورة 200 ساعة بس ناقصهن عشان يأخذوا الرخصة 400 ساعة استاج. لا فيش ولا صيدلية بدها تقبلن ولا حدا بده يفوتن على استاج. طب كيف اني اتعلم ودفعوا 7,000-8,000 شيكل، كيف بدهن يندمجوا بسوق العمل وياخذوا الرخصه من قسم الـ الـ الـ الصيدله. فانا بادرت لاقامه لوبي، اضغط على جميع الصيدليات في اسرائيل، ان كان بكلاليت ولؤميت صناديق المرضى، ان كان بالسوبر فارم وبي فارم، إن كان باستدروت الرقحين.
1: نعم.
0: يعني أنا عم بعمل لوبي إنه تعالوا ساعدوا أولادنا، اعملوا عمل وطني، ساعدوا أولادنا يندمجوا بهذا استاج.
1: وهذا مثل ما أنت ذكرت بهون على الطاقم يعني في أشياء أشغال أو أمور بيقدر يرميها، إذا بدنا نستخدم هاي الكلمة، على هدول الطلاب استجلال.
0: بالضبط. يعني هو مش وظيفته الصيدلي يبيع ريحة ويبيع شامبو ودواء أسنان وصفت بالسندية، وظيفته يتركز الصيدلي يتركز بالدواء
1: بالعلاج
0: المهنية بالعلاج. التقني هذا هو مساعد له، بيعمل كل الأشياء اللي هي مش تابعة على الصيدلي على أساس إنه هاي وظيفة. وأنا بدرت اختمان لجلسة مع مديرة قسم الصيدلي في إسرائيل بوزارة الصحة اسمها ميري ترايتن، قعدت معها وقالت لي الأفق إنه خلال سنتين بدنا 5,000 وظيفة تقني، ومجتمع العربي أكثر من 2005 إلى 3,000. يعني هاي 2005 3,000 وظيفة شاغرة اللي هدول أولادنا بندمجوا فيها وبصير في عندهم أفق تشغيلي، وهيك بتمنعهم أنت من المخالفات والجنوح وأنه ينزلوا على الشارع.
1: ببني لهم وبسقل شخصيتهم. نقطة أخرى. أكيد. تسريح ميزانيات 550 كانت عالقة في محكمة العدل العليا، كل قضية يعني المنافسة وقضية السعي لتحصيل الميزانيات. أنت ذكرت قبل شوية أستاذ جلال أنه في ميزانيات، السؤال إيش مع هذا القسم؟ إيش مع ما كان ينشر من أنه في نقص في الميزانيات في المباني في غيره اللي متعلق بالوزارة عندكم بالذات؟
0: إحنا بشهر 8 أول 8 كان في مصادقة لجنة المالية بالكنيسة على كل ميزانيات وزارة التربية والتعليم ووزارات أخرى، ولكن كان في بند تاني اللي هو بسموه تكتيف كواليتسيوني، يعني ميزانية للائتلاف.
1: نعم.
0: فكان في التماس لمحكمة العدل العليا، فأجت محكمة العدل العليا وقفت كل الميزانيات الائتلاف والعادي. إحنا تابعين للميزانية العادية يعني اللي إحنا لازم نستعملها مش للائتلافي. فبحب أبشر إنه من قبل جمعتين محكمة العدل العليا صرحت الميزانية العادي وبعدها مجمد ميزانية الائتلاف، وهيك قدرنا إحنا إنه نباشر عملنا ونوزع الميزانيات. وإحنا طبعا كان إلنا دور، وإحنا عملنا ضغط كتير على وزارة المالية وإنه المحكمة لازم تقرر أوام وبدناش إحنا ما نفتحش السنة الدراسية. فببشر إنه مجتمعنا العربي إن شاء الله كل الميزانيات اللي بيستاهلها بده يأخذها، وهيك ظلت عالقة بمحكمة العدل العليا. طبعا أنا ما بعرف شو بده يصير فيها. الميزانيات الائتلاف اللي أكثر من 390 مليون شيكل هاي بعد عالقة بمحكمة العدل العليا.
1: هاي ولكن هناك وإحنا فترة انتخابات ونشوف إيش بده يصير. نقطة أخيرة أستاذ جلال، تستعدون لمهرجان الدبكة، فكيف الاستعدادات وإيش رح يكون؟
0: نعم، مهرجان الدبكة الثاني أخت إيمان، سنة اللي مرقت أقمنا مهرجان الدبكة لكل المدارس العربية والوحدات الشبيبة العربية. هاي السنة مهرجان ب9/12 في قصر الثقافي في الناصري، والهدف طبعا أنه إحنا نعطي مجال لأولادنا كمان يندمجوا ويتقربوا للتراث العربي، للدبكة العربية، للحضارة العربية. فهذا المهرجان بقصر الثقافي السنة اللي مرقت فازت فرقة دبكة عين ماهل بالمكان الأول، وهاي السنة بدنا فتحنا نشرنا هاي المسابقة، ومنطلب إنه إحنا دائما بدنا نجيب أولادنا يكونوا قريبين من الحضارة، من التراث، من الثقافة تبعتهم، بغض النظر إنه إحنا كمان بهمنا إنه ندمجهم في الدولة وندمجهم بالمجتمع الإسرائيلي، ولكن إحنا كمان بدنا نشدهم لحضارتهم ولتراثهم وللغتهم. فهذا المهرجان ب9/12 سجل عندك أخت إيمان كل اللي، وكمان ضيفتك وكل اللي بيسمعونا، 9/12 في الناصري الساعة 5، مهرجان الدبكة التراثي الشعبي للشبيبة العربية من الساعة 5 بقصر الثقافي في الناصري.
1: موفقين، وإحنا طبعا رح نتابع وبالنجاح. جلال صفدي، مسؤول الشباب والمجتمع والتعليم اللامنهجي في وزارة التربية والتعليم، شكرا أستاذ جلال. شكرا
0: شكرا ويعطيك العافية.
1: جمعة مباركة وموفقين. ضيفتي هنا نايفة خليلية بيدوسي، كتير مؤثر المعروضات اللي جبتيها. قبل ما نكمل بس احكي لنا عن إدارة المكتبة، وبتوقع انه كمان الظهر اللي بتاخديه من الإدارة له دور بانه انت تقدري تمشي كل هاي المشاريع للمجتمع العربي. نايفة،
2: قبل خلينا اتطرق بس لشغلات قالها أستاذ جلال صفدي. أيوة. اول اشي مصطلح ثقافة وقت الفراغ، مصطلح جدا مهم مع الناس وعي له.
1: نعم.
2: يمكن هذا كمان سبب من اسباب الفراغ اللي عايشين فيه شبابنا اليوم، مش بس شبابنا، كبارنا وصغارنا.
1: لأنه كان لما يسأل واحد إيش هواياتك يقول المطالعة وركوب الخيل.
2: صح.
1: اليوم بعرفش قديش بقول المطالعة.
2: حتى يعني بيستثمروش أوقات فراغهم بأشياء مفيدة. فهذا الإشي عن جد بخليهم يتوجهوا لأشياء اللي هي إذا موجودين بالشارع، الأشياء اللي هي مسيئة بالشارع. فكل هاي الميزانيات اللي حكى عنها التي تستثمر عن جد في جودة وقت الفراغ عند شبابنا، يعني مباركة جدا جدا جدا. بالنسبة ل الدعم اللي باخده من المكتبة، أكيد هو دعم كتير كبير. ببلش برئيس مديرة قسم التربية عن يعني الثقافة والتربية والزوار، السيدة تسيلا خايون، اللي هي جدا مصرة على إنه ترفع نسبة الزوار العرب في المكتبة الوطنية بمركز الزوار، اللي هي 18+، يعني اللي فوق 18. عشان هيك هي بتبذل مجهودات كتير كبيرة للإتاحة، وما بتوفر ولا مجهود سواء خلينا نقول نشر الفعاليات تبعونا، محاولة الوصول عن طريق كمان مؤثرين يعني للمجتمع العربي، الميزانيات اللي بتحطها للإعلان لأنه نجيب فعاليات اللي هي قيمة اللي تشد المجتمع العربي، وكمان طبعا كل اللي حوالينا اللي بغلف هاي الفعالية، دكتور راخل يوكيلس اللي هي القيمة على المجموعات،
1: بتعرف لغة عربية،
2: بتعرف لغة عربية،
1: بيساعد إنه هي تهتم بالمضامين العربية. صحيح. والنشاطات العربية،
2: وبتشجع جدا. وهذا حلم من أحلامها إنه المكتب الوطني يصير هدف يعني لزيارات المجتمع العربي.
1: شوقية عروق منصور، صباح الخير شوقية.
3: خير لضيفتك الكريمة، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
1: ومنذكر المستمعين أنه شوقية عملت على مدى سنوات كمسؤولة مكتبة، فبتوقع شوقية أحلى رحلة ممكن ننظمها أنا وياكي، نروح النايفة على المكتبة.
2: مدعوات ضفات.
1: وعلى فكرة فيكم. يمكن شوقية تدخل ما نقدرش نطلعها غير نجيب شيء يجرها، لأنه هذا هو عالمها، عالم الكتب. وشوقية المضامين المصادر اللي موجودة هناك، لا خلاص لازم نروح أنا وياكي، لأنه راح تنبهري. يعني المواد اللي جابتها هون عم بتطلع 1500 و1700، إشي رهيب بشوقية.
3: بالضبط يا إيمان، المكتبة الوطنية عنوان للحضارة وعنوان للمعرفة. بالضبط في هذا الزمن يجب أن نزورها أنا وياك.
1: تركيز المصادر. شوقية إحنا شوي انضغطنا في الوقت، هاتي نأخذ دبابيسك على السريع.
3: يلا. الدبوس الأول إيمان يتساءل عن معنى الديمقراطية. أذكر تعلمنا في دروس المدنيات أن الديمقراطية الإسرائيلية تقوم على انتخابات وتمكين برلماني وتعدد أحزاب وحكم الأغلبية إلى جانب مؤسسات وحقوق وقوانين تنظم على السلطة. لكن شطب القائمة الموحدة وشطب اسم سامة أبو شحاد وعوفر كسيف يضع علامات استفهام ليس فقط على تلك الأسماء، بل يضع المجتمع العربي أمام مفهوم المشاركة السياسية في دولة تفتخر ليلة نهار إنها واحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط. ويبقى السؤال، هل الديمقراطية الإسرائيلية بلاستيكية من مدها ونسحبها نطعجها حسب الظروف؟ والدبوس الثاني، كانت ستة تردد المثل لا برحمك ولا بخلي رحمة ربنا تنزل عليك، وهذا ينطبق على العامل الفلسطيني الذي يعيش في بطالة وإغلاق وحواجز وجوع وفقر، وفي ذات الوقت إذا دخل العمل سرا دون تصريح يقبض عليه، يدخل السجن ويعيش مرارة السجن. قصة العامل عمر السدة الذي سقط من علو في مدينة أم الفحم ورفض الذهاب إلى المستشفى خوفا من الشرطة حتى مات لوحده بصمت، العامل تفضل الموت ولا السجن، وهذه صورة بائسة عن حياة العامل الفلسطيني. والدبوس الثالث يا أمان، من دقه في اللامبالاة والتعود، كلما فتحنا نشرة الأخبار بنسمع عن مقتل أحد الشباب، أصبح إطلاق الرصاص خبرا عابرا، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لم يسلموا من الرصاص، مثل مهران أبو الهيجة من طمرة الذي لديه إعاقة بنسبة 100% تعرض لإطلاق رصاص دون أي ذنب يذكر. للأسف أصبح شعارنا كما يردد كان يردد الفنان فيلمون وهبي في إحدى مسرحياته، زاحت عن ظهري بسيطة. مع العلم أصبح اليوم في كل قرية ومدينة عربية مركزا للشرطة، والمركز فيه عشرات من رجال الشرطة، ماذا يفعلون؟ وإلى اللقاء يا إيمان، أنا بعد أسبوعين.
1: شوقية عروق منصور، شكرا جزيلا لك. شكرا شوقية، تحياتي.
3: تحياتي.
1: هلا في الوقت اللي بقي معنا هاتي نفرجي كمان مصادر، وبعدين ناخذ منك كلمه اجماليه نايفه. يلا ايش جبتي لنا اليوم للاستوديو؟
2: هقول لك
1: اسمعوا الباكيت اللي جابته مليان.
2: عشان بدك تختار. هاي حبيت اجيبها، هي صوره لكنيسه المهد من القرن ال 18-19 ميلادي، فاللي بعرف
1: من المصادر اللي موجوده عندكم كمان
2: اللي هي موجوده
1: هاي. شوفوا هاي هاي مكتوب هون السنه القرن 18، صورة لكنيسة المهد في بيت لحم، فإذا هاي صورة قديمة جدا. صح. طلع حتى قبل ما قبل ما يعملوا حواليها المحال والساحة،
2: مبكرة. وعندنا هون طلع لدرجة إيش، هاي دعوة لزفاف لعرس،
1: حفل كارت عرس. هذا
2: قديمة جدا، كيف من سنة 1931. كيف كانوا يكتبوا، كيف كانوا يتوجهوا للمدعوين. حتى بتلاحظي نسبة الثقافة والتعليم اللي كانت الحضارة اللي
1: دعوة
2: كانت
1: حضرتكم لنادية الكائن في المحلة شرشارة لحفل زفاف الأخ السيد المصري الموافق 18 مارس 1931.
2: شوفي برنامج الحفلة، ركزي على برنامج
1: الحفلة، برنامج العروس. مش بلالين ودخان اللي في اليوم، إلقاء خطابات عن فوائد الزواج، التعاون والاتحاد، كلمة الجمعية، تقديم هدية العرس. في الساعة 7:30 يخرج الموكب لإيصال العريس لمنزله، يسير الموكب بالأهزيج.
2: طلعي مستوى الكلام، يعني مستوى
1: والإشي من المطبعة الفلسطينية في حيفا. صحيح. وهذا كارت زواج، دعوة زفاف.
2: هلا ليه بنحتفظ
1: 1931؟
2: ليش بنحتفظ بهاي الأشياء؟ لأنها بتعلمنا عن حياة الناس بهذيك الفترة كيف كانت.
1: نعم.
2: في عندنا كمان مثلا هنا عيد الأضحى في الخليل من سنة 1970، اللي هي اليوم يعني بتعد قديمة، الألعاب اللي كانوا يلعبوها. هلا ليش جبتها؟ لأنه
1: هذا عيد الأضحى،
2: عيد الأضحى في الخليل، الألعاب الخشبية هاي اللي كانوا يلعبوها. حتى بوقتها استضفت مجموعة مسنين، ولما فرجيتهم هاي الصورة قديش هيك
1: تلهفوا،
2: أنا لعبت فيها يعني. أنا كنت وأنا لعبت بهاي الأشياء، فهذا حكى لهم جزء من تاريخهم.
1: الإشي الحلو إنه كله في عليه عيد الأضحى في الخليل، صورة من 1970، والحلو إنه كله مؤرخ، في عليه تواريخ، في عليه المصدر مأرشف بشكل مرتب، وكمان محفوظ بشكل مرتب.
2: وخلينا نتطرق لمجموعة الجرائد الجلد الموجودة. في عنا جرائد حتى من فترة الانتداب قبل قيام الدولة، جرائد فلسطينية، جرائد محلية، عبرية، عربية، لأنه كمان كانوا يهود هنا ينشروا في البلاد. فكلياتها المكتبة عملت زي موقع جديد اسمه جرائد. بقلب موقع جرائد بتلاقي مصادر جدا قديمة اللي بتعرض كل الفترة الصحافي بهذيك الفترة. فجريدة فلسطين، في عندك جريدة المنتدى الثقافي، صفحة من جريدة فلسطين سانت 1930.
1: هاي عينة من الأرشيف، من صحيفة فلسطين من 1930 موجودة عندكم في المكتبة الوطنية.
2: هلأ خليني أترك بس شوي للأرشيف
1: نص دقيقة لأنه بدنا ننهي.
2: الأرشيف تبعنا هو بضم أرشيف لناس محليين زي سلمان نطور، نزيه خير، طه محمد علي، اللي عائلاتهن جابت لنا المواد تبعونهن، وإحنا أخذنا منهن كأنه مسحناهن ضوئيا ورتبنا لهن إياهن ورجعنا لهن إياهن. أهمية الأرشيف في مجتمعنا، احنا مجتمع بحافظش على ارشيفنا، بحس انه كل شيء كراكيب ويمكن بنكاب. بس هذا الارشيف تخيلي لما يجي طالب مدرسي او حدا كبير ويقرا رساله سلمان نطور لاميل حبيبي بهذيك الفتره
1: مؤثر،
2: او سلمان نطور كاتب لا تزوج ابنتك الى عبلين مثلا لسبب يعني وشارح الاسباب، يعني قديش بتنقل لنا الصوره الجميله عن مجتمعنا بهذيك الفتره.
1: نايفة خليليه بيدوسي، بدي أشكرك نايفة إنك جيتي عنا على البرنامج اليوم، قدمتي لنا كل المعلومات، كل الأشياء الحلوة. ومن هون بندعو المستمعين، أساتذة، طلاب، باحثين، طلاب جامعة، عائلات، تواصلوا.
2: صحيح، تواصلوا، احنا نقدر نلائم حالنا لكل الاهداف اللي موجوده عندكم، التربويه، الثقافيه، المجتمعيه، الهويه،
1: الاشياء بعيونكم، قدام عيونكم. بدي اشكرك نايفه، شكرا،
2: شكرا لك، كثير انبسطت معك.
1: يعني الى هنا حلقه اليوم من برنامج نسيم الصباح، انتجت البرنامج ريتا تيودوري، شكرا لرونينا اور رافقنا من الهندسه الاذاعيه، وكنت معكم في الاعداد والتقديم ايمان القاسم سليمان. اترككم كما دائما في رعايه الله.

0: غدا على قناة مكان،
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
4: لا ليش، شو خاص؟
3: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
9: عناوين الساعة من مكان: استشهاد جنديين في الخدمة الاحتياطية في قطاع غزة أمس، فرنسا بصدد إرسال قوات وعتاد عسكري إلى السعودية، إلكن يقلل من أهمية عدم لقاء ترامب بنتنياهو على هامش مداولات الجمعية الأممية، التحقيق في وفاة امرأة ثلاثينية في حيفا والحرارة ضمن معدلاتها، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة العاشرة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع صباح اليوم استشهاد جنديين في الخدمة الاحتياطية في قطاع غزة أمس، والشهيدان هما المساعد أول نداف جالي البالغ من العمر 24 عاما من هار حلوتس، وستقام جنازته الساعة 1 PM اليوم في مقبرة مسكاف، والمساعد أول أوفيك معلم البالغ من العمر 23 عاما من أورشليم القدس، وستقام جنازته الساعة 12 PM في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في العاصمة. وقال المتحدث العسكري إن الاثنين سقطا جراء حادث عملياتي إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع سقطت داخل موقع عسكري في شمال القطاع داخل الخط الأصفر عن طريق الخطأ، كما أصيب في الحادث محاربان آخران بجروح. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة، كما حذر من هجمات روسية محتملة على الأراضي الفرنسية. قال الوزير الليكودي وعضو الكابينات إلكين إن خطاب رئيس الوزراء نتنياهو يبرهن على استمرار قدرته على تحديد جدول الأعمال. وفي حديث إذاعي صباح اليوم أوضح أن عدم لقاء الرئيس ترامب برئيس الوزراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يحمل أي أهمية تذكر، إذ يعد نتنياهو الزعيم الغربي الذي عقد أكبر عدد من اللقاءات مع ترامب منذ التولي الأخير منصبه في هذه الفترة الرئاسية. تحقق الشرطة في ظروف وفاة امرأة ثلاثينية في حيفا الليلة الماضية وجرى اعتقال شريكها. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن التحقيق يتم في جميع الاتجاهات، بما في ذلك احتمال أن تكون المرأة قد أقدمت على إيذاء نفسها، مشيرة إلى أن جثمانها سينقل إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات. ومن المقرر أن تطلب الشرطة اليوم تمديد توقيف شريكها أمام المحكمة وفقا لتطورات التحقيق واحتياجاته. في نتيفوت أصيب شخص صباح اليوم بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن بسكين، وجرى اعتقال مشبوه على ذمة التحقيق، وتعتقد الشرطة بأن الخلفية جنائية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد، وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
3: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: بجوز واحد من اللي بتقعد الضغوط اللي فيهم بهالمطعم ولا
1: بالطبع. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: إيش BYD؟
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
7: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
6: شو بابا، بدك تجلطني؟
8: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
9: عناوين الساعة من مكان: اتهام حسين حجيرات بقتل هاشم حجيرات بظروف مشددة، تشكيل طاقم خبراء عسكري عقب استشهاد جنديين في الخدمة الاحتياطية في قطاع غزة أمس، فرنسا بصدد إرسال قوات وعتاد عسكري إلى السعودية، أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر يحتفلون مساء اليوم وغدا بأول أيام عيد المظلة سوكوت والحرارة ضمن معدلاتها.
10: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس، أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد حسين حجيرات من بئر المكسور تنسب له قتل هاشم حجيرات بظروف مشددة، ووفقا للائحة فقد قتل حجيرات لمنعه من الإدلاء بشهادته في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضية مقتل علي سواعد في شفا عمر، وذلك في ظل نزاع دموي مستمر بين عائلتي سواعد والخالدي. بالإضافة إلى ذلك يواجه المتهم تهما تتعلق بحيازة أسلحة والشروع في إضرام حريق ومحاولة إتلاف أدلة. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. في أعقاب سقوط الجنديين في الخدمة الاحتياطية إثر حادث عملياتي في قطاع غزة أمس، أمر رئيس هيئة الأركان العامة زمير بتشكيل طاقم خبراء لفحص الظروف واستخلاص العبر، وسيرأس الطاقم ضابط برتبة بريغادير من سلاح البر، والجنديان الشهيدان هما المساعد أول أوفيك معلم البالغ من العمر 23 عاما من أورشليم القدس، وستقام جنازته بعد حوالي الساعة في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في العاصمة، والمساعد أول نداف كالي البالغ من العمر 24 عاما من هار حلوتس، وستقام جنازته الساعة 1 من بعد ظهر اليوم في مقبرة مزغاف. وتفيد بيانات عسكرية رسمية بأن 85 جنديا سقطوا في حوادث عملياتية خلال الفترة الممتدة من بداية الحرب وحتى شهر يناير من العام الجاري، ومع ذلك فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليتجاوز الآن 100 حالة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاع إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة، كما حذر من هجمات روسية محتملة على الأراضي الفرنسية. يحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر مساء اليوم وغدا بأول أيام عيد المظلة سوكوت، المعروف أيضا بعيد العرش، وهو يستمر 7 أيام يحتفل في ثامنها بعيد فرحلة التوراة سمحات ترى. فلأبناء الشعب اليهودي عيد مظلة سوكوت مبارك، وكل عام والجميع بخير. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
10: حالة الطقس
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد، وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها. عند انتصاف اليوم محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

الحمد لله الذي أودع في النفوس همما ترتقي، وفي العزائم قوة تتحدى العقبات، وجعل السعي سبيلا إلى أسمى المقاصد، والمثابرة جسرا إلى سلم النجاح، وعلمنا أن الأماني لا تبني مجدا، وأن القمم لا يبلغها إلا من صدقت عزيمته، وطال صبره ونفسه، وحسن توكله على ربه سبحانه وتعالى. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونستعينه استعانة العازمين، ونسأله همة لا تفطر، وعزيمة لا تنكسر، وقلبا يرى في كل عسر بابا إلى يسر، وفي كل تعثر درسا لنهوض جديد. وأزكى الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الهمة والعزيمة، الذي علمنا أن نسعى ولا نيأس، وأن نعمل ولا نكل، وأن نثق بربنا وإن اشتدت الخطوب، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الذين حملوا رسالات ربهم بصبر وثبات ويقين، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على درب الخير إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة الكرام، معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في برنامج نور على نور في موعظة الجمعة والدعاء عبر الأثير مباشرة من راديو مكان. وحديثنا اليوم عن عنوان يستحق النقش في سوداء القلب، كلمتنا اليوم عن شحذ الهمم لمن رام القمم. أيها الإخوة المؤمنون، ليست القمم أماكن عالية فحسب، بل هي كل غاية نبيلة يسعى إليها الإنسان، قمة في العبادة، وقمة في الخلق، وقمة في العلم، وقمة في العمل وخدمة المجتمع الإنساني. ومن رام القمم فلابد أن يدرك أن الطريق إليها لا يفرش دائما بالراحة والورد، وأن الإنجاز لا يولد من رحم الأماني والمعاني، بل من صدق التوكل والسعي وطول الصبر والأثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، صدق الله العظيم. فالقرآن الكريم يربينا على السعي واغتنام الفرص، وعلى مجاوزة العقبات بالإيمان والصبر والعزيمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا عزمت فتوكل على الله، صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، تأملوا جمال هذا المنهج، عزم يسبق الخطوة وتوكل يسندها، فالمؤمن يبذل وسعه ويأخذ بالأسباب، ثم يمضي واثقا بربه مستمدا منه العون والتوفيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمات قليلة تختصر منهج حياة: أحرص فلا تعش بلا هدف، واستعن بالله فلا تغتر بقوتك، ولا تعجز فلا تستسلم عند أول عثرة. فكم من طالب رأى الطريق صعبة فثابر حتى تفوق، وكم من إنسان أخفق في محاولة ثم جعل من إخفاقه سلما لنجاحه. فالعثرة أخي ليست نهاية الطريق، والتأخر لا يعني الفشل، وإغلاق باب لا يعني أن أبواب الحياة قد أغلقت. ومن جميل ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا قط إلا طاقت إلى ما هو أفضل منه. عباد الله، إن علو الهمة لا يعني أن تنافس الناس، بل أن تنافس نفسك، أن يكون يومك خيرا من أمسك، وأن تزداد قربا من الله تعالى وعلما وخلقا وعطاء ونفعا. ولا تحقرن خطوة صغيرة في طريق كبير، فالجبال الشامخة أخي تصعد خطوة خطوة وحجرا حجرا، والعلم يحصل مسألة مسألة، والخلق يبنى موقفا موقفا، والأحلام الكبيرة تبدأ بقرار صادق سليم.
فخذ بالأسباب وأحسن العمل واسأل الله التوفيق، فإن بلغت فاحمد الله، وإن تعثرت فتعلم، وإن تأخرت الثمرة فلا تيأس. وتذكر أن أرفع القمم ليست شهرة ولا مالا ولا منصبا، بل أن ترتقي في إنسانيتك، وأن تبقى شامخا قريبا من الله، نافعا للناس طيب الأثر. أيها المؤمنون، وفي ختام موعظتنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى فنقول: اللهم أيقظ في قلوبنا الهمم، وقو فينا العزائم، وبارك في خطانا، وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق. اللهم لا تجعل لليأس في قلوبنا مكانا، ولا للعجز في نفوسنا سبيلا، وارزقنا همة ترفعنا، وإيمانا يثبتنا، وحكمة ترشدنا، وعملا صالحا يقربنا إليك. اللهم وفق شبابنا وأبناءنا وبناتنا، وافتح أمامهم أبواب العلم والنجاح، واجعل طموحهم بناء وعطاء، وعلمهم نورا، ونجاحهم خيرا لهم ولأهلهم ولمجتمعهم. اللهم انشر الأمن والأمان والسكينة في مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه، وألف بين القلوب، وأبعد عنا العنف والخصام والفتن. اللهم احفظ أمتينا العربية والإسلامية، وانشر سلامك وأمانك في العالم أجمع، وارفع الخوف والحرب والمعاناة عن الإنسانية جمعاء، واجعل أيام الناس أمنا وخيرا واستقرارا وسلاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأحبة الكرام، كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول في برنامج نور على نور في موعظة الجمعة والدعاء عبر الأثير مباشرة من راديو مكان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل لقاء جديد يجمعنا على الخير والألفة، وكلمة تبني، وقلب يصفو، وأمل لا يخبو. دمتم بخير وسكينة وسلام، وفي حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة.

التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. أنتم مع مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: عناوين الساعة من مكان: ضبط وسائل قتالية واعتقال 3 مشبوهات في الطيبي، اتهام حسين حجيرات بقتل هاشم حجيرات بظروف مشددة، تشكيل طاقم خبراء عسكري عقب استشهاد جنديين في الخدمة الاحتياطية في قطاع غزة أمس. أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر يحتفلون مساء اليوم وغدا بأول أيام عيد المظلة سوكوت، والحرارة ضمن معدلاتها.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات مستمعين الكرام. أعلنت الشرطة اليوم ضبط 6 مسدسات وأجزاء قطع أسلحة وأمشاط للذخيرة وحوالي 3 كيلوغرامات يعتقد بأنها مخدرات خلال حملة تفتيش في مدينة الطيبة أول أمس الأربعاء وأمس الخميس. ويفيد مراسلون لشؤون الشرطة إيات حرب أنه جرى اعتقال 3 مشبوهات على ذمة التحقيق. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد حسين حجيرات من بئر المكسور تنسب له قتل هاشم حجيرات بظروف مشددة. ووفقا للائحة، فقد قتل حجيرات لمنعه من الإدلاء بشهادته في الإجراءات الجنائية المتعلقة بقضية مقتل علي السواعد في شفا عمر، وذلك في ظل نزاع دموي مستمر بين عائلتي السواعد والخالدي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المتهم تهما تتعلق بحيازة أسلحة والشروع في إضرام حريق ومحاولة إتلاف أدلة. وطلبت النيابة العامة من المحكمة إبقاءه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. في أعقاب سقوط الجنديين في الخدمة الاحتياطية إثر حادث عملياتي في قطاع غزة أمس، أمر رئيس هيئة الأركان العامة زمير بتشكيل طاقم خبراء لفحص الظروف واستخلاص العبر، وسيرأس الطاقم ضابط برتبة بريغادير من سلاح البر. والجنديان الشهيدان هما المساعد أول أوفاك معلم البالغ من العمر 23 عاما من أورشليم القدس، وتقام جنازته في هذه الساعة في المقبرة العسكرية على جبل هرتسل في العاصمة، والمساعد أول نداف كالي البالغ من العمر 24 عاما من هار حالوتس، وستقام جنازته بعد حوالي الساعة في مقبرة ميسغاف. وتفيد بيانات عسكرية رسمية بأن 85 جنديا سقطوا في حوادث عملياتية خلال الفترة الممتدة من بداية الحرب وحتى شهر يناير من العام الجاري. ومع ذلك فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليتجاوز الآن 100 حالة. يحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر مساء اليوم وغدا بأول أيام عيد المظلة سوكوت، المعروف أيضا بعيد العرش، وهو يستمر 7 أيام يحتفل في ثمنها بعيد فرحة التوراة سمحات تورا. فلأبناء الشعب اليهودي عيد مظلة سوكوت مبارك، وكل عام والجميع بخير. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعته من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد، وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها. في الواحدة نلتقي مجددا سيداتي وسادتي إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
11: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
10: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
10: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
13: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
10: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: جريمة قتل في حيفا، سنكون مع التفاصيل بعد قليل. ومدينة الطيبة في حالة ترقب 20 يوما على المهلة القصوى لتنفيذ القرار بناء على أوامر الهدم التي وزعت للحي الواقع في غربي الطيبة. سنكون في حوار مع رئيس بلدية الطيبة سيد يحيى حاج يحيى حول المسار القضائي، أيضا هذه الأيام التي تعتبر أيام احتجاج كبير جدا في الطيبة، في كالنسوة، في الطيرة، ضد أوامر الهدم. كل هذه الاحتجاجات تحت مظلة لجنة المتابعة، اللجان الشعبية في الطيبة، في كالنسوة، وفي الطيرة، تحاول أن تحتج وأن تؤثر في هذا الملف لمنع أوامر الهدم. هذا التحرك الذي قيل عنه بأنه يعتبر تحركا مفاجئا في هذه الملفات، سنستمع بعد قليل إلى حديث أحد أصحاب المنازل المهدمة وأيضا الظروف الصعبة التي تمر على العائلة. خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة الليلة الماضية، إسرائيل في عزلة، علامة سؤال كبيرة، ما دور الإدارة الأمريكية في صد محاولات عزل إسرائيل؟ أيضا الرسائل التي وجهت من قبل رئيس الحكومة نتنياهو إلى المجتمع الدولي وكذلك إلى المجتمع الإسرائيلي قبيل الانتخابات.

0: حديث الظهيرة معكم في الإعداد والتقديم يوسف شداد جسلين محميد بريك. أنتجت حديث الظهيرة روبي أوسنهولز في الهندسة الإذاعية. وأيضا زميلة ريتا تيودوري في الراديو المصور. من الآن حتى الساعة الواحدة سنكون أيضا على شاشة قناة مكان. نستمع إلى هذا الحوار المسجل مع ضرغام زيد الكيلاني، سجلناه قبل قليل، وفي أم الفحم هنالك إصابة وبعد ذلك حدثت الوفاة، إصابة عمل، حادث عمل، والضحية هذه المرة الشاب محمد زيد الكيلاني. فلنستمع إلى هذا الحديث الذي سجلناه قبل قليل. لقي الشاب محمد زيد الكيلاني البالغ من العمر 22 عاما مصرعه في حادث عمل وقع داخل أحد المصانع في مدينة الخضيرة الليلة الماضية. معنا قريب المرحوم السيد درغام زيد الكيلاني، عم المرحوم. مرحبا بك السيد درغام، تعزينا الحارة لكم بهذا المصاب الجلل.
1: إن شاء الله.
0: هل لديكم تفاصيل حول الحادث؟ هل وصلت إليكم تفاصيل أوضح الآن عن الحادث؟
1: تفاصيل لا، لحد الآن ما فيش إشي واضح. واضح إنه بكى وبيشتغل على الماكينة، ما عارفش ماكينة أربعة بكلها. المفروض إنه مش لازم يفوت جوا، المناهل أو المسؤول اللي هناك قال له فوت، ما عارفش هو أخرى واحد فاتوا عشان يزقوا الورق، مش ورق ما عارفش بالضبط كيف، سحبته الماكينة. علقت ايده بالماكينة، كان تقريبا 45 دقيقة تعرفوا يتلعوا من الماكينة. باقي الحال صار عنده تنه نظيف داخلي وتوفى على المحل.
0: 45 دقيقة،
1: 45 دقيقة تعرفوا يتلعوا
0: بداخل. الحديث عن ماكينة كبيرة؟
1: كبيرة طبعا، كبيرة ماكينة، أكبر ماكينة بالمصنع، بالمصنع الورق بالنيار.
0: بأي مجال كان يعمل المرحوم محمد؟ مجال الورق؟
1: مصنع الورق مفعل نياب
0: رحم الله الشاب محمد سيد درغام. حوادث العمل تزداد. في النصف الأول في عام 2026 في هذا العام قتل 39 شخص في حوادث عمل، هناك المئات من المصابين، في شباب في كبار. ماذا تقول للشباب سيد درغام في هذا اليوم الصعب جدا لديكم؟
1: الشباب يا شداد، الشباب بدها تشتغل وبدها يشتغل ليل نهار، بدهم يخلصوا حالهم وبدهم يتجوزوا وبدهم يأسسوا حالهم، وفيش إشي مش ملحكي على الحياة كلها اللي مش نافعة كلها. هذا الشاب كان يجهز له بداره بدهم يتجوزوا، يعني كان يخلص له بداره يعني على وجهه بدهم يتجوزوا، يعني عاملين حساب السنة الجاية يتجوزوا. الحمد لله رب العالمين، هذا اللي صار هذا اللي جانا.
0: حدثنا عن محمد.
1: محمد شاب يعني مش بدي اقول لك خلوق، يعني خلوق، كل البلد تشهد له اخلاقه بادابه باحترامه للناس، معاملته للناس، معاملته مع ابوه، معاملته مع امه، معاملته مع سيده، مع سته، مع كل اللي حواليه. انسان بسيط والكل بيحبه والكل بيحترمه والكل بيستنى بعرسه بده يفرح فيه.
0: متى كان من المفروض يكون حفل زفافه؟
1: يعني والله بقدر اقول لك، يعني امبارح اول امبارح كنا جالسين من نقول، يعني عم نحسب السنه اللي هاي سنه 27 نعمل له عرس، شو لنا تاريخ ونعمل له عرس، قاعدين نخلصه بالدار تقريبا على وشك كنا تخلص. الحمد لله رب العالمين، هذا اللي صار بالاخر. الحمد لله رب العالمين.
0: السيد درغام زيد الكيلاني، عم الشاب المرحوم محمد زيد الكيلاني، شكرا لك، سلامه راسكم.
1: سلام الله. تسلم،
0: تشوفوا شرف عزيكم مرة أخرى بهذا المصاب الكبير. شكرا جزيلا لك.
1: تسلم تسلم، خليك، بارك الله فيكم، بارك الله بكم. بس تلمي واحد صغير بدي أقولها،
0: تفضل،
1: إن الشباب تنتبه ولحالها على حالها، وتنتبه لما في شغل يناموا بدري، ملتوش بالتلفونات، ويبقوا على يقظة لما في شغل.
0: بكل تأكيد
1: إن شاء الله الله يحمي الشباب كلها.
0: شكرا لك سيد درغام.
1: الله يسعدك، مع السلامة.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: مدينة الطيبة في حالة ترقب، 20 يوما هي المهلة القصوى لتنفيذ القرار بناء على أوامر الهدم التي وزعت للحي الواقع في غربي الطيبة. معنا رئيس بلدية الطيبة سيد يحيى حاج يحيى. تحية لك سيد يحيى، أهلا بك.
3: تحية لكم جميعا. أهلا وسهلا.
0: تحاولون منع تنفيذ الهدم عبر المسارات القضائية، هل من جديد في هذا الشأن ما بعد الاجتماع الذي عقد قبل يومين؟
3: طبعا احنا تفاجأنا بهذه الأوامر اللي اجت هسه وبخلال 20 يوم. الاشي كان مفاجئ جدا بالوقت اللي هذا كان الامر كان من 2011 ب2016 اصدرت المحكمة انه فعلا لازم يكون هدم، اما من يوم تركوا الموضوع ما جابوا هاي السيرة فجأة احنا من بيصلهم اوامر هدم اخلوا بيوتكم 20 يوم احنا جايين هد. فاحنا بدينا بصراع مع الوقت وكل المحاولات تبعياتنا طبعا ان شاء الله راح نصبه وراح نضغط بكل امكانياتنا قضائيا وجماهيريا. بحب اقول جماهيريا، اليوم في مثلا مظاهره وبكرة في كمان مظاهرة اليوم بكلنسوي وبكرة مظاهرة بالطيبة ومبارح كانت مظاهرة كمان بكلنسوي. احنا متقدمين بهذا الموضوع بكل الوسائل ان نمنع هذا الهدم، لانه هذا الهدم ظاهر منه ريحة سياسية القصد منه.
0: كم عدد البيوت المهددة بالهدم أستاذ يحيى؟
3: احنا بنحكي حوالي 10 عائلات، اللي حوالي أزود حتى ممكن 150 نفر ممكن انه خلال يوم وليلة ما يكون لهم بيت. منطقة الطيبة طبعا هي المحادية لكلنسوي عندنا.
0: هل هناك مخططات هيكلية تفصيلية عالقة يمكن ان تتيح أستاذ يحيى في المستقبل القريب ترخيص هذه المباني في حال وان نجحتم في صد أوامر الهدم؟
3: بس للمعلومة نحن نتكلم عن مساحة تقريبا منطقة حوالي 500 دنم اللي هي عمليا تابعة للطيبة محاذية لكلنسوي لمدينة كلنسوي، اللي حاولنا وكل وقت نحاول ندخل فيها تنظيم. طبعا آخر محاولة كانت قبل حوالي 5 أشهر توجهنا للواء المركزي في مستدفنين في الكوتس، أعطونا الجواب نفي حاليا. إحنا طبعا كل أملنا أن الحكومة تتغير وقتها في إمكانية نتقدم بهذا الموضوع.
0: نعم، في الوقت الراهن ما الذي يمكن للبلدية أن تقوم به من أجل مساعدة الناس مع الأخذ بعين الاعتبار توقع تنفيذ الهدم في كل لحظة؟ قلت أنه 150 نفر ما بعد لا سمح الله صار في هدم، أنتم مشكلة كبيرة.
3: إحنا مشكلة جدا جنها ويصاء. أما أخر مرة بقول من داخل هذا الموضوع يشم رائحة العنصرية وأيضا رائحة سياسية، لأنه هذا الموضوع نايم صار له من 2016 لليوم. شو بد هسا جايين تعملوا؟ ولذلك إحنا حوالي بنحاول كل الطرق قانونيا وطبعا جماهيريا أعضاء كنيست وإلى آخره للمساعدة في هذا الموضوع.
0: تقول أستاذ يحيى أنه من عام 2016 لماذا لم تحل مشكلة التخطيط والبناء حتى الآن منذ هذا العام؟
3: طبعا احنا كل الوقت بنحاول ان ندخل هاي المنطقة، لانه اذا دخلنا هذه المنطقة طبعا بنحل مشاكل لكثير ناس هناك. بنفس الوقت احنا عندنا عدة مخططات قاعدين نتقدم فيها في الطيبة، 4-5 مخططات اللي فيها حوالي 2700 دولم غير ال 500 دولم المحاذية اللي بنتكلم عنهم. طبعا انا صار لي سنتين في السنتين ونص ثلاثة في المنصب وطول الوقت بحاول وراح استمر. وطبعا بنهاية المطاف راح يكون هناك تنظيم، إذا مش هسا كمان سنة أو خلينا نقول إشي يعني تخطيط مستقبلي.
0: هل سيكون هنالك اعتصام شعبي في الأيام القادمة في مدينة الطيبة؟
3: اللي اليوم في عنا مظاهرة في مدخل مدينة كلنسوي. أنتوا خليك تعرفوا إحنا نتكلم عن منطقة هي تابعة للطيبة ولكن بمحاذاة كلنسوي.
0: نعم.
3: يعني ولذلك أغلب السكان هناك حتى من كلنسوي كمان. طبعا في تخطيط، في اعتصامات وفي بكرة كمان عندنا في مظاهرة في الطيبة وإحنا بنستمر بهذا المسار. وكمان وأهم شيء، أهم شيء المسار القانوني، إحنا كدير الأهالي هناك أحكم مع محامي وكلفوا محامي بأنه يمنع أو حاليا قدر الإمكان يأجل هذا الموضوع حتى إحنا نعمل إمكانية نعمل الشغل بكل مجالات من أجل إنقاذ هذه البيوت.
0: نعم أستاذ يحيى، هناك من يسأل هل تتحمل بلدية الطيبة مسؤولية هذه المرحلة الدقيقة الحساسة التي تمر بها المدينة؟
3: الحكي كيف بدك بصراحة كيف بلدية طيبة ممكن تتحمل مسؤولية، ممكن تعمل كل ما في وسعها أساس تمنع هذا الهدم، لأنه بنهاية المطاف البنى كان مش مرخص، يعني ما أجت أطلع رخص وبنوا وبعدها في أوامر الهدم. خلينا نبقى صريحين، مش ممكن بلدية الطيبة تتحمل أو هي تتحمل مسؤولية، أما المسؤولية الأدبية إن إحنا كنا نستلم عشان مواطنين تبقى المواطنين إن نساعد على منع هدم البيوت، حتى أي تخطيط أي إشي ممكن يساعد ببلدي الطيب إحنا بدنا نعمله، وهذا بتنسيق مع المحامي اللي هم يكلفوه عساس نقدر نساعدهم بكل إمكاني ممكن.
0: حاولتوا تلاقوا يعني حلول سكن للناس في حال وأن حدث الهدم؟
3: من غير صرف طبعا، احنا وان شاء الله ما بيكون هذا الاشي، اما بالاخير اكيد بده يكون حل هذا الاشي.
0: رئيس بلدية الطيبة الاستاذ يحيى حاج يحيى، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وكل هذه الايضاحات معنا.
3: الف شكر لك.
0: ومعنا الان السيد اكرم ام مطير، احد اصحاب البيوت المهددة بالهدم. تحية لك سيد اكرم، اهلا بك.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك اخي يوسف.
0: هل تتمسك بإمكانية إيجاد حل قريب لمنع الهدم؟ ماذا تفعل أنت كصاحب منزل مهدد بالهدم في الطيبة من أجل منع الهدم؟
4: طبعا أتمسك بجميع السبل لإيجاد حل قريب أو بعيد، لإيجاد حل تخطيطي طبعا، حل ميداني، حل قانوني. أكيد احنا أملنا الوحيد لإيجاد حل المنطقة الموجودين احنا فيها.
0: هل في تطمينات سيد أكرم من قبل البلدية، من قبل من يقود المسار القانوني لكم؟
4: البلدية كانت رئيس البلدية يحيى حاج يحيى أبو فادي كان عنا مبارح وقال أن البلدية كل سبل كل مؤسسات البلدية متاحة لنا في أي طلب احنا نطلب. إن شاء الله يكون عند حسن ظننا إن شاء الله.
0: إذا حدث لا سمح الله وأن تم هدم منازل في الطيبة، ما الذي ستفعلونه كعائلة في اليوم التالي؟ في اليوم التالي عندك خطة بديلة؟
4: حتى أنا لا أريد أن أتصور هذا المشهد. مصيبة، لأنه البيوت يسكنها أطفال ويسكنها عجزة ويسكنها مرضى، يعني في 2 مرضى في الفشل الكلوي اللي يعني أغلب أوقاتهم في المستشفيات حتى مش في البيوت،
0: يخضعون لدياليزا يعني
4: نخضعون لديريزة لغسيل كلى طبعا، اللي هو زوجتي صاحبة البيت وأخي صاحب البيت الثاني.
0: وشو راح تعملوا؟
4: مش عارفين.
0: فيش بديل للسكن
4: لا
0: سيد أكرم؟
4: لا تتوفر لنا في المنطقة وفي الوسط العربي، أنت علمك على الأخبار هذه، لا تتوفر الكثير من الأماكن الاستئجار أو السكن. وأحد أسباب التي تؤدي إلى الناس إنهم يبنوا في مناطق غير مسموح فيها البناء هو الافتقار لمناطق سكن. ولا إنسان استفاق الصبح وأراد العبث مع الدولة ويبني في منطقة غير مسموح فيها، لكن الحاجة أحيانا الحاجة أقوى من الضرورة.
0: هل حاولت أكرم في السابق الحصول على رخصة بناء للمنزل؟
4: قدمنا خارطة عدة مرات وحتى يعني وصلنا للبتمال في القدس، لكن للأسف يعني الخوارط اللي قدمناها بات بالفشل لعدة أسباب وعدة عوامل.
0: اليوم ستنظم مظاهرة احتجاجية في الطيبة ضد الهدم، بالأمس كانت في قلنسوة، أيضا نهاية الأسبوع مظاهرة ووقفات شعبية، هل تتوقع مشاركة كبيرة؟ هذا الضغط يعني هل يمكن أن يأتي بثمار معينة؟
4: اسمح لي استغل المنصه هذه، واليوم ان شاء الله راح تكون مظاهره تضامنيه مع اهل اصحاب البيوت في مدخل الرئيسي لكلنسوة ما بين الساعه 4 والـ5، يعني وجودكم هو راح يعني يصمدنا على اقدامنا ويروق من اعصابنا. كمان الوقفات الاحتجاجيه الجماهيريه لها تاثيرها الجيد على اصحاب البيوت والسيء على الحكومه، يعني الحكومه ما بتحب الوقفات الاحتجاجيه. لكن مساندة الناس إنها مطلوب جدا، ويا ريت كل من يسمع صوتي لو يكون فاضي ويقدر يساندنا ويشاركنا في الوقفة الاحتجاجية، يعني منرحب بالجميع، وراح تكون وقفة سلمية، يعني نحن لا سمح الله لا منا نسكر شوارع ولا منا نرمي حجار ولا نولع النار، احنا وقفة احتجاجية سلمية، احنا بس منطالب في أشياء يعني أقل حق لمواطن هو يعني سقف بيت، واضح من طالبه لا أكثر.
0: ما الذي تغير أكرم؟ طبعا خطر الهدم كان دائما موجود.
4: قبول 10 سنوات يعني من 10 سنوات
0: شو تغير؟
4: لا أعلم من نبش من
0: هكذا هيك تفاجأتوا يعني استيقظتوا مع إنذارات هدم؟
4: تفاجأت اتصال لا كان اتصال قبلها بيوم من لجنة التنظيم والبناء المركزية في الرملة اتصلوا فيه بيقولوا أكرم أنت لازم تتواجد في البيت يعني غدا الأربعاء. الحكي كان يوم الثلاثة الساعة 10 صباحا. قلت له ليه شو السبب؟ قال راح يكون عندك زيارة ميدانية من عندنا ومن الشرطة. قلت له شو السبب؟ قال لي إنه أوامر الهدم طلعنا على الطاولة كمان مرة بعد فترة طويلة ولازم وبنصحك تتوجه للقضاء.
0: طبعا أنتوا توجهتوا للقضاء؟
4: أكيد جلسنا مع السيد أبو يوسف قيس ناصر امبارح وإن شاء الله راح يقدم.
0: في يعني أمل إنه المحكمة تجمد قرار الهدم؟
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفق قيس ناصر وينجح في إيقاف الهدم أو تأجيل الهدم.
0: كيف تؤثر هذه الحالة على يعني سلوكه يوميا على حياتكم؟ طبعا عندكم أشغال عندكم مدارس
4: صعب علينا وصعب على الأطفال. يعني أطفالنا بمزع القلوب دموعهم لا تنشف. الإشي مش تمثيل يعني أنت مدعو برضو للبيت وأن ترى هذا بمو عينيك. يعني الإشي مش تمثيل. يعني
0: أكرم أبو مطير طبعا سنتابع هذا الملف، ملف كبير جدا في قلنسوة في الطيبة في الطيرة، وهذه الإنذارات وهذه المهلة التي طبعا العد التنازلي. سنتابع هذا الملف بكل تأكيد معكم في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك سيد أكرم أبو مطير أحد أصحاب البيوت المهددة بالهدم. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا
2: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
2: خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة بالأمس، خطاب وجه إلى المجتمع الدولي وكذلك إلى الجمهور الإسرائيلي قبيل الانتخابات، نتحدث عنه وعن تداعياته، الردود المختلفة مع الصحفي مجدي حلبي. تحية لك مجدي، أهلا بك.
3: أهلا.
2: عشرات الوفود غادرت القاعة قبل خطاب بنيامين نتنياهو بالأمس وخلال الخطاب أيضا، وهناك من أشار إلى هذه الصور بأنها تجسد ربما عزلة إسرائيل الدولية وزيادة عمق هذه العزلة. إلى أي مدى تغير العالم مجدي تجاه إسرائيل؟
3: خلال الثلاث سنوات الأخيرة تغيرت نظرة العالم نحو إسرائيل، أو يعني يجب أن نقولها بشكل واضح، نحو حكومة إسرائيل الحالية. هذه الحكومة التي يراها العالم غير ما يرى إسرائيل. دولة إسرائيل كان لها علاقات ولديها علاقات مع الكثير من الدول، ولكن هذه العلاقات بدأت في فتور وفي جمود أيضا في بعض المناطق. العالم تغير أيضا، العالم لم يعد يصمت ولم يعد يعني يقول شيء في الداخل وشيء في الخارج، أصبحوا يقولون كل شيء بشكل واضح لبنيامين نتنياهو. وخروج الوفود بشكل كبير في هذا الشكل هي يعني ظاهرة احتجاجية ضد حكومة إسرائيل وضد سياسة إسرائيل، إذا كانت في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في كل ما تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة.
2: يعني أنت تقول ما أن تتغير هذه الحكومة ستعود الأمور إلى مجاريها؟
3: لا، من الصعب أن نقول تعود إلى مجاريها كما كانت، ولكن قد يكون هناك بعض التغيير، وقد تكون هناك لقاءات مع دول لم تشأ أن تلتقي نتنياهو في نيويورك هذه المرة. ربما إذا تغير الوضع يلتقون الرئيس المقبل في نيويورك أو في أي محفل آخر في العالم. حاليا هذه الحكومة هي حكومة معزولة منعزلة، وأيضا هي فقط تتحدث عن الحروب وعن الانتصارات وعن البيجر أو البيبر وعن الأمور الأخرى يهدد العالم. الخطاب يوسف كان موجها للداخل الإسرائيلي، كل الخطاب يعني كل ما تحدث به للخارج كان للداخل. يعني عندما نتنياهو قبل أن يصل إلى الأمم المتحدة أو إلى المبنى كان ينشر بعض الفيديوهات ويقول أنا ذاهب للقتال من أجلكم، من أجل إسرائيل، من أجل دولتي. هو يتحدث فقط عن القتال، لم يتحدث عن أي أفق سياسي، لم يتحدث عن أي تسوية سياسية لا في المنطقة ولا في العالم. لذلك يعني العالم رأى أن نتنياهو يحاول تهديده من جهة، ومن جهة أخرى هو يحاول أن يكسب التأييد الشعبي داخل إسرائيل أنه السد المنيع أمام كل من يخالف إسرائيل أو يعادي إسرائيل أو يحاول أن ينتقد إسرائيل في العالم.
2: مجدي، قلت أنه يخاطب نتنياهو المجتمع داخليا، المجتمع الإسرائيلي، وكان هذا أيضا بالتوازي مع إعلان سقوط جنديين في من جيش الدفاع طبعا من قوات الاحتياط في قطاع غزة. هل هذا يضرب في شعبية بنيامين نتنياهو في الصميم أيضا، ويعود مرة أخرى لطرح قضية غزة وأنه فيش حل وفيش أفق؟
3: نعم، هذا الموضوع، موضوع القتلى من الجنود، يؤرق الإسرائيليين. هو أيضا يثير تساؤلات، ماذا نفعل هناك في هذه المرحلة؟ لماذا يعني يجب أن نخسر هذه الجنود؟ هكذا يتحدث الإسرائيليون على الأقل، هؤلاء الجنود من أجل لا شيء. حتى الآن لا يوجد أي تقدم، لا يوجد أي أفق سياسي، لا يوجد أي حل، وإسرائيل مصرة على البقاء في مناطق يمكن أن تكون، أن يكون الجنود أهدافا للعمليات وأيضا لربما مشاكل داخلية وتقنية داخلية، وكما حصل في قطاع غزة صباح هذا اليوم حيث قتل جنديين من انفجار مسيرة إسرائيلية كانوا يعالجونها في أحد المواقع في قطاع غزة. أيضا مسألة سوريا، أيضا مسألة لبنان، أصبح الجيش الإسرائيلي هدفا لمن يتواجد هناك، يعني ضرب الجنود وضرب القوات الإسرائيلية هناك هي مسألة وقت، إذا كان في جنوب سوريا أو إذا كان في جنوب لبنان، يعني ليس مسألة بعيدة عن الواقع. ورأينا إسرائيل كانت في لبنان حتى العام 2000، كان الجنود هم الأهداف الذين يعني بسببهم خرجت إسرائيل من لبنان على يد إيهود براك في حينه رئيس الوزراء الذي وعد الأمهات الأربع. وربما سوف تكون هناك احتجاجات في إسرائيل إذا استمرت إسرائيل في البقاء في مناطق يعني محتلة مثل غزة، مثل جنوب لبنان ومثل جنوب سوريا.
2: سأعود إلى نقطة الانتخابات، ولكن أريد أن أسأل عن الإدارة الأمريكية. إلى أي مدى مجدي تستطيع يعني أو الإدارة الأمريكية فعلا صد الضغوطات الدولية منع عقوبات قادمة على إسرائيل في حال وأن كانت عدة دول تخطط ذلك؟ هل يستطيع نتنياهو الاعتماد على ترامب في ذلك؟
3: حتى الآن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بالرغم من الانتقادات التي نسمعها من ترامب ومن محيط ترامب ومن نائب الرئيس جي دي فانس ومن آخرين في الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل، لكن في نهاية المطاف يبدو أن الولايات المتحدة لن تستطيع يعني الاستمرار بشكل لا متناهي ولا

0: باتت يعني تظهر محسومة لصالح أيزنكوت.
1: هي ليست محسومة لأحد، يعني لا أحد منهما يستطيع أن يشكل حكومة أو يؤلف حكومة في هذه المرحلة، لا هو ولا بنيامين نتنياهو ولا أيزنكوت. ولكن الآن حتى الآن ينجح الجانب الآخر في وضع 7 أكتوبر كأساس للعملية الانتخابية. هذا الأمر يجعل الوسط واليمين الإسرائيلي يذهب باتجاه أيزنكوت وباتجاه ليبرمان وباتجاه نفتالي بنت. لذلك نحن نسمع هذه الأحاديث من يعني نسمع هذه الأمور ونرى هذه الاستطلاعات. تعتقد بأن الانتخابات المقبلة انتخابات حاسمة، للعرب دور كبير، ولكن بنهاية الأمر الحكومة ستكون حكومة إسرائيلية صهيونية. ربما ستكون هناك بعض المفاجآت كما يقول البعض والعارفون في مثل هذا الأمور.
0: نعم، سننتظر ونرى. شكرا لك الصحفي مجد حلبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.
1: شكرا.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: تحدثنا في مستهل البرنامج عن الاحتجاجات في الطيبة، كلانسوي وطيرة، ستكون اليوم وأيضا غدا السبت، بدأت بالأمس، كل ذلك بدعوة من اللجان الشعبية تحت مظلة لجنة المتابعة. اللجان الشعبية في كلانسوي الطيبة والطيرة تنظم اليوم الجمعة مظاهرة ضد هدم البيوت غير المرخصة. معنا من كلانسوي المحامي الأستاذ محمد راعد، عضو اللجنة الشعبية. تحية لك أستاذ محمد، أهلا بك.
3: وعليكم السلام. عليكم.
0: وعليكم السلام. وجهتم دعوة للكبار والصغار والنساء والشيوخ، هكذا كتبتم في الدعوة، للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية. استمعنا قبل قليل إلى الأوضاع في الطيبة، القلق الذي سيطر هناك. كان معي أكرم أبو مطير، تحدث أيضا يحيى حجيحية. كم عدد البيوت غير المرخصة في كلانسوي المهددة بالهدم، وما الذي تغير؟ هل تلقيتم إنذارا ما قبل الهدم؟
3: بالنسبة لهذه الحالة، طبعا حالات قضايا الهدم قضايا متنوعة ومختلفة، يعني أما كلها بنهاية المطاف تودي إلى الهدم. في الحالة الخاصة هذه اللي مذكورة إلها حالة خاصية معينة، لأنه كانت أثيرت هذه القضية قبل سنين طويلة، يعني من 2016 بال 2022 في ظل الحكومة السابقة توصلوا لاتفاق أو توافق معين بتجميد عملية الهدم اللي كانت محققة، بتجميدها في ظل الحكومة السابقة أثر جهود قام بها رؤساء البلديات لحل للتوصل أو لإيجاد حلول مستقبلية. ومنذ ذلك الحين كان الإشي في حالة تجميد، وبدون أي سبب وبدون أي تغيير لأي ظرف أو أي بناء جديد أو أي تم إرسال اختارات بالهدم المباشر خلال 21 يوم
0: بدون أي تحرك في الملف استدعى هذا القرار. يعني أنت تقول
3: بدون أي سبب، يعني لم تنتهي المدة، لم تكن هناك مدة محددة، لم تكن هناك أي ظروف اللي تغيرت حتى أنه يخرج مثل هذا القرار. هذا يوحي ويؤكد أن من ما يقف وراء هذا القرار هو قرار سياسي، قرار ليس يتعلق بأي شيء قانوني.
0: طيب أستاذ محمد، طلبتم في السابق بحلول تخطيطية تنظيمية، ما الذي منع التقدم باتجاه الحل في هذا السياق؟
3: أولويات الحكومات، التوافق الذي توصل إليه بهذه القضية الخاصة، التوافق الذي تم التوصل إليه، كان هناك مخطط عمل وكانت هناك أبجدية وكانت هناك رؤية معينة لتغيير الحال وإيجاد أفق تخطيط بناء مستقبلي. كانت هناك خطة موضوعة ولكن جمدت في ظل الحكومة هذه المنشغلة في فقط في كيف إنها تضيق على المواطن العربي وتغلف على المواطن العربي في كل المجالات، في الجريمة وفي الهدم وفي حتى الرزق. اليوم الطبيب بدش يلاقي محل شغل، مع انه المؤسسة تطالب به، وهناك عجز ونقص في الأطباء في هذه المؤسسة الصحية.
0: نعم طبعا هذا هو الحال. المظاهرات والاعتصام الشعبي طبعا تكون نهاية هذا الأسبوع. السؤال، هل سيعود ذلك بالفائدة من حيث التأثير وأسمع الصوت محمد؟
3: أنا قلت أكثر من مرة، المظاهرات الشعبية لو كانت من رأس النكورة لإيلات في ظل حكومة عنصرية لا تقوم بالتأثير ولا بالتغيير في ظل حكومة عنصرية، نحط هنا بين قوسين، لأنه هدف الحكومة العنصرية هي القضيك عليه.

0: يعني هذا الإشي اللي أنت بتسويه هذا هو ما تريده وما تبتغيه. التظاهر الحقيقي إحنا أمام مرحلة مفصلية أخو يوسف، مرحلة مفصلية. لازم على كل المؤسسات اللي الشعبوية العربية من أحزاب، من لجنة المتابعة، وأشدد الضوء هون وأسلط الضوء على لجنة المتابعة أن تصنع المعجزات حتى تقوم بتحقيق نتيجة، وهو إخراج الناس لأكبر تظاهر في يوم الانتخاب، أكبر تظاهر في يوم الانتخاب. وإذا لم نقوم بتحقيق هذه النتيجة، النتيجة لا يمكننا التوصل إليها، هذا يعد فشل لجنة المتابعة. وأوجه الإصبع إلى لجنة المتابعة، يجب أن تقوم بفيش وقت تقوم بتنفيذ مشاريع اللي
1: يعني لجنة المتابعة تأخذ دور الأحزاب.
0: اسمعني شوي، الحزب وظيفته أنه يطلع الناخب ينتخبه، صحيح ولا مش صحيح؟
1: صحيح.
0: ولكن لجنة المتابعة هي ليس لها أي توجه سياسي، تشمل كل الشعب 48 العربي الداخل، فيجب أن تدعو الناس إلى عدم مقاطعة الانتخابات، أنهم يخرجوا ينتخبوا. في هناك فئة اللي هي تقاطع إما من وازع ديني غير صحيح أو من غير مبالاة، غير مبالين، غير مكترفين في خطورة المشهد. فالتوعي والإرشاد والتوعي واجب لجنة المتابعة، لجنة الأحزاب، الأحزاب الانتخابية وظيفتها أن تدعي الناخبين أنهم ينتخبوها، وهي الشكل الطبيعي. أما لجنة المتابعة لخطورة المشهد يجب أن تأخذ الدور الكبير في إخراج الناس إلى صندوق الانتخاب. إحنا ما مرحلة إما نكون أو لا نكون أخوي يوسف، هذه المرحلة المقبلة. يعني إحنا بنشوف أكبر دليل أخوي يوسف المستوطن اللي بيكونوا فيها قاعدين في الجليل، والمعايير اللي هي التخطيط والبناء تتوقف عندما تقام مستوطنة في في في في منتصف غابي، يعني نصف غابي بيجي بيكونوا لك بناء. هناك كل المعايير اللي بينادوا فيها والشعارات اللي بيستعملوها في في, في والادعاءات اللي بيستندوا عليها في امام المحاكم تتعطل امام اقامه مستوطنه. فاذا هنا وجودنا احنا نعرف انه في هناك خطوره مشهد امام حكومه عنصريه لهدفها او تستند على احزاب تريد ان تهدم المسجد الاقصى. فانا اظن انه المظاهرات هذه تستطيع انها تيجي تمنع هدم بيت الا انها تيجي تظهر غضب، والغضب هذا احنا جربناه في السابق. سم الفحم لم يستطع انه يمنع هدم البيت سم الفحم قبل فترة قصيرة.
1: شكرا لك المحامي محمد راعد، عضو اللجنة الشعبية في قلنسوة، سنتابع طبعا كل التطورات من هناك. شكرا جزيلا لك.
0: طبعا.
1: إذن هذا بما يتعلق بملف هدم البيوت غير المرخصة في منطقة المثلث، تطورات دراماتيكية. الطيرة، الطيبة، قلنسوة، بالأمس بدأت وقفات احتجاجية، اليوم ستتواصل، وغدا أيضا السبت ستكون في الطيبة وأيضا مناطق مختلفة. نطوي هذا الملف وننتقل إلى ملف الجريمة والعنف.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: معنا نائب رئيس بلدية حيفا السيد فخر بيات. سيد تحية لك، فخر أهلا بك.
3: تحياتي عزيزي يوسف لكم ولجميع المستمعين. برغم الأخبار الحين يعني
1: جريمة قتل في حيفا، شبهات حول جريمة قتل، والشرطة تقول العثور على امرأة فارقت الحياة واعتقال شخص 28 عاما. هل لديكم كبلدية على مستوى أيضا قسم الرفاه الاجتماعي معلومات حول ما حدث أو ما كان في الساعات الأخيرة؟
3: يعني للأسف نحن أمام جريمة قتل بشعة وصعبة جدا اللي كانت في مدينة حيفا، وراحت ضحيتها امرأة شابة، امرأة أخرى اللي كانت ضحية الجريمة، جريمة العنف وللأسف اللي عم تنهش في المجتمع العربي، وتحولت حياتها في لحظة لضحية ومجرد رقم. للأسف الحديث عن مأساة إنسانية مؤلمة، خصوصا أنه في المنزل كان أيضا طفل رضيع اللي يبلغ من العمر حوالي 3 أشهر اللي وجد نفسه خلال لحظات من دون رعاية والديه. طبعا تم اعتقال المشتبه به. العائلة أخي يوسف لم تكن معروفة سابقا لدى خدمات الرفاه الاجتماعي في بلدية حيفا.
1: عائلة عربية فاخر يعني ممكن
3: يمكن القول طبعا بحضر وبدقة شديدة. نعم نعم، نعم. الموضوع شوي مركب أكثر من كونه عائلة عربية. العائلة لم تكن يعني معروفة سابقا لدى خدمات الرفاه الاجتماعي في بلدية حيفا، لذلك كان التعامل مع الحالي معقد وحساس للغاية. اللحظة الأولى كانت طواقم الشرطة والجهات البلدية وخدمات الرفاه الاجتماعي حتى ساعات الصباح الباكر. كان الهم الأول هو حماية الطفل وتأمين الرعاية الفورية، لدرجة أنه إحدى العاملات الاجتماعيات في بلدية حيفا تكفلت بتولي رعاية الطفل في ساعات الليل بشكل فوري حتى إيجاد الحل المناسب والآمن له. يعني خلت ساعات الليل عندها في منزلها بهدف استمرار التعامل مع هذا الملف ومعالجته اليوم صباحا. طبعا القضية ما زالت قيد التحقيق، لذلك التعامل معها بحذر ومسؤولية وعدم الخوض طبعا في تفاصيل اللي ممكن تمس لا سمح الله بالتحقيق أو بخصوصية الطفل والعائلة. حتى الآن تتم متابعة الموضوع بحساسية كبيرة ودقة بالتعاون بين جميع الجهات المختصة، وخاصة أمام محاولة لحد ساعة الصباح إيجاد حل وبحث عن حلول اللي تضمن أولا سلامة وأمن الطفل الرضيع. للأسف هيك حالات معقدة بهذا الشأن، خاصة لما في تعقيدات يعني أوسع في مجال العائلة، سواء من عائلة المشتبه به أو عائلة الضحية إذا كانت أصلا موجودة. لذلك في ملفات اللي هي فعلا بتكون معقدة، وهذا من واحد الملفات اللي مصلحة الولد يعني بتزيد تعقيد الأسف، خاصة إن إحنا أمام ملف اللي ما كان معروف للأسف سابقا لخدمات الرفاه الاجتماعي.
1: فأخر قلت إنه عثر على الطفل بداخل المنزل، فأي ظروف؟
3: الطفل يعني كما يبدو طفل صغير 3 أشهر اللي طبعا كان موجود في السرير تبعه، ومع دخول قوات الشرطة ومع تم استدعاء قوات الرفاه الاجتماعي في ساعة الليل، محكي احنا عن ساعات تم التبليغ عن جريمة تقريبا الساعة 1 بالليل، فطواقم الرفاه الاجتماعي تم استدعائهم بشكل يعني طارئ جدا في ساعات 1:00 و1:30، والطفل كان يعني في السرير وتم بشكل فوري التعامل مع الموضوع. ساحة الجريمة كانت يعني بوضع جدا جدا يعني مخيف ومقلق، يعني إنساني صغير في العمر يعني لا تكاد تصل 30 عام، موجود مدخل العمارة ويبدو عليها أثار طبعا العنف أو القتل. طبعا كانت محاولات إنعاش، ولكن بعدين توصلت لمستشفى رمضان وتم إقرار الوفاة. بدون شك يعني موضوع الطفل هو جدا معقد، هناك محاولة الآن طبعا محاولة إيجاد حلول فورية لتضمن سلامة الطفل، خاصة أنه يعني فيش كتير إمكانيات بسبب الوضع المعقد للعائلات.
1: نائب رئيس بلدية حيفا الأستاذ فخر بياتسي، شكرا جزيلا لك. طبعا نتمنى نتحدث معك في ظروف أفضل دائما، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
1: إذن هذا بما يتعلق بجريمة القتل في مدينة حيفا، استمعتم إلى هذه المعلومات الصادمة.

0: ونذكر بما قاله أكرم أبو مطير أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم في مدينة الطيبة قبل قليل في مستهل حديث الظهيرة.
1: أشغال عندكم مدارس، صعب علينا وصعب على الأطفال، يعني أطفالنا بمزع القلوب، دموعهم لا تنشف. الإشي مش تمثيل، يعني أنت مدعو برضو للبيت وأن ترى هذا بمع عينيك، يعني الإشي مش تمثيل. يعني
0: أكرم أبو مطير أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم يتحدث عن ظروف العائلة الصعبة جدا بعد أن وصلت إنذارات بالهدم الفوري خلال 20 يوما، كل ذلك في الحي الغربي في مدينة الطيبة.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: أظهرت معطيات بنك إسرائيل أمس تراجع متأخرات قروض الإسكان ب 345 مليون شيكل بين أشهر حزيران يونيو وآب أغسطس الماضية، ما أثار أسئلة حول السياسة الجديدة للبنوك التي تمنح زبائنها المقترضين والذين يواجهون صعوبات كبيرة في سداد الدفعات الشهرية فرصة إعادة الجدولة والتسويات. مهم جداً هذا الموضوع. معنا للحديث عن ذلك السيد منذر موسى، مدير لواء سابق في بنك لأومي، مستشار اقتصادي وقروض إسكان. تحية لك أستاذ منذر، أهلا بك.
3: أهلا أستاذي، أهلا بك وبمستمعيك.
0: متأخرات الرهون العقارية المشكنتا، متأخرات يعني البيغوريم احنا نسميها دائما باللغة العبرية اللي بتكون على الشخص، انخفضت بناء على معطيات بنك إسرائيل بنحو 345 مليون شيكل خلال 3 أشهر. ما الذي يقف وراء هذا الانخفاض؟
3: أولا يعني هو رقم جميل 345 مليون شيكل انخفاض، ولكن يجب أن لا ننسى أن ما زال هناك 4.1 مليار شيكل
0: صحيح
3: متأخرات ما نزلت يعني. فلا شك خلينا نطلع احنا على نصف الكأس الملآن، واذا حاولنا ان نسبر جوار هذا الرقم يمكن ان نعزوه لعدة اسباب. انا بنظري اول سبب هو انخفاض الفائدة البنكية، طبعا لا ننسى انه في السنة الاخيرة بعد سنوات من ارتفاع في النسبة في الفائدة البنكية، في السنة الاخيرة كان في انخفاض في الفائدة البنكية ب1.25%. هذا لا شك ساعد شوي العائلات اللي أصحاب القروض الإسكان شوي خفف عليهم من العبء الشهري في الدفعات الشهرية، ولو أنه مش بأموال طائلة، ولكن كل شيء ممكن يساعد في هاي الحالات. هذا السبب الأول بنظري هو سبب مهم. السبب الثاني هو كمان كيف حكيت أنت في البداية، إعادة الجدولة ما يدعى في العبراني مخزور المشكنتات أو مخزور القروض الإسكان هي عملية جدا جدا جدا مهمة، وخاصة في فترة اللي فيها في انخفاض في الفائدة البنكية. هاي عملية يجب على كل صاحب قرض إسكان يفحص القرض تاعه من جديد ويجرب يعمل له جدولة من جديد، لأنه في هاي العملية ممكن الناس توفر أموال كبيرة جدا تتعدى مئات آلاف الشواقل على مدار، طبعا على مدار
0: والبنك بسهولة يعني يوافق على ذلك انه يعني يعمل جدولة ويضم قروض.
3: البنك طبعا البنك اكيد راح يوافق شيء بالشكل، وخاصة انه هاي شيء متبع يعني. طبعا في عدة انواع من الجدولة، في ممكن نسوي جدولة خلال في داخل البنك تاعك بسموها مصدور اقليمي، هي عملية بسيطة عادة مش معقدة. ممكن نسوي كمان جدولة تطلع القرض الاسكان من بنك بتاخذه على بنك اخر، هناك شوي بأخذ وقت أكثر، ولكن في عملية الجدولة في هناك توفير أموال طائلة. وأنا طبعا بقدر على كل إنسان عنده قرض إسكان يفحص القرض تاعه، وأكيد راح يلاقي إنه في محل يساوي مخزور أو جدول جديد لقرض الإسكان. العملية الثالثة بنظري هي السبب يعني المركزي في انخفاض متأخرات الرهون العقارية، هو عملية إن البنوك معنية في وجود تسويات مع أصحاب الديون اللي مش عارفين يسدوا ديونهم، لأنه البنك في آخر المطاف مش معنى يوصل مع الزبون إلى القضاء أو إنه نعرف يأخذ بيته. فهاي العملية الجميع خسران، فالبنك في نظري مش حاول إنه يساوي تسويات واتفاقيات مع المقترضين اللي واجهوا صعوبات في السداد. وفي نظري هذا الإشي اللي أهم، هذا السبب المركزي في هذا الرقم اللي هو إذن رقم يعني جميل.
0: إذن أنت تقول إنه البنوك غيرت من سياساتها وأصبحت أكثر استعدادا لقبول تسويات مع زبائنها على عكس ما كان
3: طبعًا
0: في السابق.
3: طبعًا. طبعا طبعا البنوك على مدار السنوات، وانا طبعا واكبت البنوك مع اكثر من 30 عام، يعني البنوك دائما في في في استنتاجات وفي في مراحل ان هي دائما في تغيير مستمر، وخاصه في الوسط العربي. احنا بنحكي اليوم في الوسط العربي، لما نلاحظ كمان سياسه البنوك اتجاه الوسط العربي تغيرت، ولكن هذا يبقى يعني غيض من صيدي اللي ممكن يسويه البنوك في الوسط العربي، وخاصه في موضوع قروض الاسكان. احنا بنعرف اليوم انه الوسط العربي صار ياخذ اكثر قروض، لما كان قبل 10 سنين ما كانش حدا تقريبا عنده او قلائل جدا اللي عندهم قروض اسكان في الوسط العربي. اليوم صارت الناس عندها دراية اكثر للموضوع هذا، والنسبه اليوم حتى هي يعني مع كل التغيير اللي عم بيصير، ولكن لا تتعدى 2 أو 3% من الوسط العربي اللي عنده قروض إسكان.
0: طيب أنت كمستشار اقتصادي وقروض إسكان، كيف يمكن دفع هذه العملية؟ لأنه الكثير من الشباب يبحثون عن منزل، أيضا على استعداد أنه الحصول على مشكنة قرض إسكاني، وفي النهاية بسبب مثلا راتب منخفض أو تقرير بي دي آي اللي هو سلبي، يعني لا ينجحون في ذلك، البنك متمسك بموقفه. كيف يمكن حلحلة هذه المشكلة؟
3: خلينا نقول ممكن حلحلة هذه المشكلة، ولكن إذا بنرجع شوي لورا، يعني ليش لازم يبلش في مرحلة أولية ومسبقة؟ إحنا للأسف الشديد نفطن إنه إحنا بدنا أو لا يجب أن نأخذ قرض الإسكان في مرحلة متأخرة. فإحنا عادة بنبلش نبني بيوتنا ونبلش نأخذ قروض للأمد القصير، بنفكر إن إحنا ممكن نبني البيت أو نشتري البيت من غير قرض إسكان، وبنلاقي نفسنا موجودين في دائرة ديون كبيرة جدا. وهذا هو الغلط الكبير اللي أنا بشوفه في الوسط العربي. الوسط العربي بخاف من كلمة مشكنتة، بيفكروا هذا إشي يعني بخوف. ما بيعرفوا المشكنتة هي عملية قرض أي قرض آخر، اللي بميزه ممكن تأخذه لفترة طويلة، وممكن كمان تأخذ مشكنتة لخمس سنين زي أي قرض آخر. فكلمة مشكنتة للي بده يعمر أو يشتري دار هي مش لازم تكون كلمة مخيفة. مفضل إنك أنت تفكر تفكير مسبق إنك تأخذ مشكنتة عشان تشتري دار أو تعمر دار، وما تفوت في قروض للأمد القصير. وهذا اللي احنا انا كثير بشوف الوسط العربي، ناس بوصلوني يعني بعد ما اخذوا قرض وحطوا على نفس القروض، لما في الاخر صار الاشي صعب والبنك صار عنده ترجيعات في حساب البنك تاعهم، بطل حساب كيف كان في السابق. فانا بنظري هاي الشغله لازم تكون مسبقه. اليوم كيف حكيت، اليوم في البنوك في مرونه اكثر في كل ما يتعلق في تصريح القروض للوسط العربي. في الماضي كان صعب جدا تاخذ قرض أو في وسط عربي، وكان في بنك واحد أو اثنين اللي كان يعطي قروض، ولكن اليوم كل البنوك معنية في إعطاء قروض إسكان لا في وسط عربي، وعم نشوف إنه الظاهرة هاي هي عم بتزيد، كل ما عم بتزيد أكثر. وكثير مرات بنشوف ناس وصلت متأخر شوي للمرحلة اللي لازم تأخذ قرض إسكان، بنظري باللحظة أنت فكرت تشتري بيت أو تعمر بيت، هناك المرحلة لازم توقف وتفكر كيف بدي أجيب المصاري ولا مين من أذا بتوجه، وتوجه بالبداية مش أتأخر في التوجه لمستشار أو للبنك عشان أشوف كيف ممكن أعمر بيتي. لأنه التخطيط المسبق هو الأساس الأول والمهم في أنك تقدر تبني بيتك بشكل صحيح، وتقدر كمان تعيش فيه في سعادة واستقرار.
0: السيد منذر موسى، مدير لواء سابق في بنك لأمي، مستشار اقتصادي وقروض إسكان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات طبعا في أعقاب هذا النشر لبنك إسرائيل وهذه المعطيات. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك أخي يوسف. شكرا.
0: إذن متأخرات الرهون العقارية المشكنتة تنخفض بنحو 345 مليون شيكل خلال 3 أشهر، ولكن بالمقابل هنالك أكثر من 4 مليارات شيكل متأخرات رهون عقارية ما زالت طبعا تضغط على البنوك. طبعا نتحدث عن عائلات لم تنجح في سداد القروض الإسكانية بسبب الأعباء المادية الكبيرة جدا، القروض الأخرى ليس فقط القرض الإسكاني والضغط المالي الهائل بدءا من الكورونا، بعد ذلك الحرب على مدار 3 سنوات.

بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. ريتا تويادوري، روبي أوسنهولتس، جسليم محمد بريك، وأنا يوسف شداد، نتمنى لكم أجمل تحية. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
5: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يواصل استهداف مخربي حماس في قطاع غزة، سد منافذ منزل الإرهابي قدر سمارة في قرية بدو، مظاهرات احتجاجية للجان الشعبية في قلنسوة والطيب والطير اليوم وغدا ضد أوامر هدم البيوت غير المرخصة، مصاب بحالة خطيرة في حادث في كريات يام، والحرارة ضمن معدلاتها اليوم.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الواحدة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع اليوم تصفية المخربين جبر مقبل وحسن البطة في دير البلح وخان يونس تباعا بقطاع غزة أمس. وكان مقبل يدير شبكة صرافة نقلت ملايين الشواقل من الخارج إلى حركة حماس لتمويل عناصرها وترميم بنيتها العسكرية والدفع بمخططات إرهابية. أما البطة فكان قناصا في حماس. كما أعلن جيش الدفاع تدمير نفق بطول كيلومترين داخل الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة. في قرية بدو شمال غرب أورشليم القدس، قامت قوة من جيش الدفاع الليلة الماضية بسد منافذ منزل الإرهابي قدري سمارة الذي نفذ اعتداء إطلاق النار في نيفيت سوف مطلع الأسبوع الحالي، مما أدى إلى مقتل المواطن ناتانيل شكرون، وتنوي قوات الأمن هدم المنزل. تقام اليوم وغدا مظاهرات احتجاجية للجان الشعبية في قلنسوة والطيب والطير ضد أوامر هدم البيوت غير المرخصة. وقال أكرم أبو مطير أحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم في الحي الغربي في الطيب خلال مهلة أقصاها 20 يوما للزميل يوسف شداد ضمن حديث الظهيرة في إذاعتنا: الأطفال يبكون يوميا، لدينا مرضى يخضعون لغسيل كلى دياليزا، ظروفنا صعبة ولا نعرف أين سنذهب إذا تم تنفيذ الهدم، ولا نريد أن نفكر حتى باحتمال حدوث ذلك. أعلنت الشرطة اليوم ضبط 6 مسدسات وأجزاء قطع أسلحة وأمشاط للذخيرة وحوالي 3 كيلوغرامات يعتقد بأنها مخدرات خلال حملة تفتيش في مدينة الطيب أول أمس الأربعاء وأمس الخميس. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه جرى اعتقال 3 مشبوهات على ذمة التحقيق. في كريات يام أصيب رجل في الأربعينيات من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن بسكين في ظهره خلال شجار، وبشرت الشرطة تحقيقاتها. نقلت إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة اليوم امرأتان في 60s من العمر بعد أن دهستهما حافلة في نوفا جليل ووصفت حالتهما بالمتوسطة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها لتظل ضمن معدلاتها في معظم أنحاء البلاد، وغدا السبت يطرأ انخفاض طفيف عليها. في الثانية نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
8: الاثنين على قناة مكان.
9: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد
10: لبرا؟ أكيد لا،
11: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
7: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
12: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
7: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
13: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
7: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
13: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
7: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
4: لا ليش خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 2/10. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارق العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد. BYD.
1: راديو مكان، الأخبار.
8: الثانية ساعتنا الآن في مكان. طبتم وطاب يومكم. إلى البلاد عاد قبل أقل من ساعة رئيس الوزراء نتنياهو قادما من نيويورك، وأصدر بيانا قدم من خلاله التعازي لعائلتي المحاربين، المساعد أول أوفيك معلم والمساعد أول نداف كالي، خلال حادث عملياتي في قطاع غزة أمس. أعلن جيش الدفاع تصفية المخربين جبر مقبل وحسن البطة في دير البلح وخان يونس تبعا أمس. وقال المتحدث العسكري إن مقبل كان يدير شبكة صرافة حولت ملايين الشواغل من الخارج إلى حماس لأغراض إرهابية وترميم قدراتها العسكرية، أما البطة فكان قناصا في جناحها المسلح. وفي غضون ذلك دمرت القوات نفقا بطول كيلومترين داخل الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة. أطلقت قبل قليل منظومة القبة الحديدية صاروخا اعتراضيا صوب الأجواء اللبنانية بعد الاشتباه بتحليق مسيرة حيث تعمل قوات جيش الدفاع. في قرية بدو شمال غرب أورشليم القدس قامت قوة من جيش الدفاع بسد منافذ منزل الإرهابي قدري سمارة الذي نفذ اعتداء إطلاق النار في نيفيت سوف منطقة رام الله مطلع الأسبوع الحالي، مما أدى إلى مقتل المواطن نتنائيل شكرون. في سخنين أسفر حديث عنف عن إصابة رجل ثلاثيني بجروح خطيرة. أوصت وزارة الخارجية في أورشليم القدس المواطنين الإسرائيليين بالامتناع عن السفر إلى ولاية تيغراي شمال إثيوبيا بسبب التصعيد الأمني. وورد في بيان أصدرته الوزارة أن على الإسرائيليين الموجودين في تيغراي توخي الحيطة والحذر والبقاء قدر المستطاع في مكان آمن، كما دعتهم إلى إبلاغ السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا بتفاصيل عن أماكن مكوثهم ووسائل الاتصال بهم. يشار إلى أن معارك عنيفة اندلعت في الولاية بين جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي. مددت المحكمة بأربعة أيام فترة اعتقال شاب عشريني من سكان بني براك بشبهة إلقاء مملحة على رئيس حزب مع نفتالي بنت في مطعم بالمدينة أمس، ولم يلحق أذى ببنت غير أن إحدى مساعداته أصيبت بصورة طفيفة في رأسها. وجاء قبل قليل أن المحكمة المركزية في تل أبيب قررت تخفيض فترة اعتقال المشبوه بيوم واحد. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس.
1: الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. وإليكم مستمعينا درجات الحرارة المتوقعة الليلة: في أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف وحيفا 24، الناصرة 23، بير السبع 22، ونختتم مع إيلات مع 26 درجة مئوية. ملتقانا الإخباري يتجدد عند الثالثة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
10: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. غدا على قناة مكان،
11: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
11: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
4: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الثالثة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جيش الدفاع إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه حيث تعمل القوات في جنوب لبنان، ولم تفعل صافرة الإنذار في التجمعات السكانية عملا بالسياسة المتبعة. وذكرت وسائل إعلام بيروتية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة في بلدة بني حيان قضاء مرجعيون، كما تعرضت أطراف بلدات زوطر الشرقية وميفدون والنبطي الفؤى لقصف مدفعي متقطع. قتل صباح اليوم فتى إسرائيلي عمره 14 عاما في كييف بعد أن أصابت مسيرة بناية سكنية خلال هجوم على العاصمة الأوكرانية. وتتواصل وزارة الخارجية مع عائلة المرحومة لتقديم المساعدة. أوصت وزارة الخارجية في أورشليم القدس المواطنين الإسرائيليين بالامتناع عن السفر إلى ولاية تيغراي شمال إثيوبيا بسبب التصعيد الأمني. وورد في بيان أصدرته الوزارة أن على الإسرائيليين الموجودين في تيغراي توخي الحيطة والحذر والبقاء قدر المستطاع في مكان آمن، كما دعتهم إلى إبلاغ السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا بتفاصيل عن أماكن مكوثهم ووسائل الاتصال بهم. ويشار إلى أن معركة عنيفة اندلعت في الولاية بين جبهات تحرير شعب تيغراي والجيش الإثيوبي. ضبطت شرطة الجليل بالتعاون مع مصلحة السجون قنبلتين في إحدى مدارس قرية طوب الزنجرية. في مستهل زيارته لفرنسا قال قداسة البابا ليون 14 من قصر الإليزي إن العلمانية لا تعني إقصاء الدين من المجال العام، وحذر من أن اعتبار السلاح النووي ضمان للأمن يغذي سباق التسلح من جديد. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض غدا درجة الحرارة قليلا لتبقى دون تغير يذكر حتى بعد غد الأحد. نعود ونلتقي بكم إخباريا على رأس الساعة القادمة، طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان،
7: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون، نحن معكم في برنامج ملعب وهداف من الساعة الثالثة اليوم وحتى الساعة الرابعة، كل ذلك من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. ملعب وهداف سنكون مع بعض المقابلات وسنتحدث عن المنتخب الإسرائيلي والخسارة التي وقع بها المنتخب الإسرائيلي في الوقت بدل الضائع. جسلين محميد بريك، رابيوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. وبداية تعالوا بنا نقول مساء الخير لعيسى جدات مدرب الفريق الطمراوي اتحاد طمرة، تحية لك أهلا بك عيسى.
1: مساء النور إليك ولجميع المسلمين.
0: إذن الاتفاق مع شباب طمرة أعلن عنه إحنا قبل ما يتم النشر بشكل كبير جدا، لماذا أخفيت الأمر سرا لمدة أيام؟
1: صحيح، بعد استقالة الأخ العزيز موسى ذياب اللي من هنا بوجه له أكبر تحية، وحسب رأيي هو مدرب ممتاز، كان في جلسة بداية الأسبوع مع إدارة شباب طمرة. الجلسة كانت كثير ممتازة، شفت فيه أجواء إيجابية وأجواء منيحة وطاقات إيجابية للفريق ينهض من جديد ولا لمسار صحيح، وأخذت القرار أنه أتولى تدريب الفريق. ليش كان إخفاء الإشي؟ أنا حسب رأيي مهنيا كان السبب أكثر هو مهني، أنه طبعا عندي أشوف الفريق، وكان بالاتفاق أنه مساعد المدرب هو يدير المباراة الأخيرة اللي تم الفوز فيها، وأنا طبعا أكون أشوف الفريق وأشوفه على أرض الواقع وشو ناقص الفريق وشو بحاجة للفريق عشان ينجح ويتقدم. وكنت كثير مبسوط أنه أنا شفت الفوز بأول مباراة.
0: سمنيجي أنك شفت يعني إحنا، ولكن كوسيلة إعلام إحنا نشرنا الخبر قبل ما أن يعلن هكذا في برامجنا، يعني ما بنعمل اعتبارات إنه عيسى بده أو بدهش، لما في خبر إحنا بنعلنه. السؤال، أنت أول أمس يوم الأربعاء شهدت المباراة، الفوز من على المدرجات، ولا كنت قريب على مساعد المدرب رشد الصبح الذي قاد المباراة؟ وين كنت متواجد جسديا؟
1: أنا أخرى مرة ما كان إلي ولا أي نسبة مئوية بالفوز، أنا مجرد أنا أجيت من هنا بوجه تحية لمساعد المدرب ولرشدي أمير كوان المساعد المدرب اللي أدار المباراة بشكل ممتاز، ما كان إلي ولا أي تأثير على المباراة. وأنا كنت كثير مبسوط إنه أنا شفت الفريق.
0: شو شفت فريق يعني فاز على بيتشان، بيتشان فريق قوي، فريق عنده ميزانيات، فريق عم كمان بعزز حاله، كيف شفت الفريق الطمراوي مهنيا؟
1: أنا الصراحة السبب الرئيسي لفوز شباب طمرة بالمباراة هي الروح القتالية والالتزام تاع اللاعبين، وشفت اللاعبين كيف يحاربوا على كل كرة. من بداية المباراة شفت اللعيبة جاية بدها تفوز، وهي أكبر إثبات، ودائما أنا بقولها خاصة بالدرجة الأولى، اللعيب والفريق اللي بيجي جاهز على المباراة وجاهز، اللاعبين اللي جايين هن الدكاترة على كل طابة، هن طبعا راح يكون كلمة قوية بالمباراة، وأنا شفت الإشي هذا. ولكن الفريق، أنا شفت فريق بحاجة ماسي لثلاث أربع لاعبين اللي هن يكونوا على مستوى مليح، الفريق بحاجة لشغل كبير. صحيح إنه الفوز، إحنا اليوم مبسوطين من الفوز، ولكن الفوز هو بيعطينا طاقات إنه معنويات، ولكن لمدى البعيد ولباقي الموسم الفريق بحاجة ماسة لثلاث أربع لاعبين اللي هن على مستوى مليح، اللي يقدر يحقق نتائج منيحة لقدام. الفوز أخرى مرة منيح ممتاز، ولكن الفريق بحاجة كثير.
0: طيب بحاجة كثير. السؤال، هل وضع عيسى جدات عينه على لاعبين مناسبين حتى الآن؟ بدأت بالتفاوض، هاي شغلة أولى. هل الإدارة قالت لك هذا معك يعني نقول الباب مفتوح، افعل ما تشاء، نحن على استعداد لأن نغطي ذلك ماديا؟
1: مضبوط، الإدارة طبعا اعطتني الضوء الأخضر ان نتفاوض مع لاعبين، في مفاوضات مع لاعبين، ولكن تعرف اليوم انت موجود ببداية الموسم وخلال المباريات مش وين اليوم يتحرر لاعب من من من فريق، وخاصة يكون اللاعب على مستوى منيح وعلى على على مستوى اللي يساعد فريقه اللي كان واللي يجي على فريق. عندنا في مفاوضات مع لاعبين، مع 3-4 لاعبين، وفي في ضوء أخضر من الإدارة، وإحنا بحاجة للإشي هذا. وإن شاء الله إحنا بال خلال أسبوع أسبوعين أنا أفكر إنه شباب طمرة راح يكون بكادر كثير منيح، كادر اللي يحقق نتائج لقدام.
0: طبعا الأسبوع الجاي عندك إذا أنا مش غلطان بثلاثين الشهر يوم الأربعاء نوفا جليل في مباراة خارجية، ونوفا جليل فريق أعلن طموح بالعودة إلى الدرجة الممتازة، مباراة يعني على البكير عندك، مباراة بدها شغل كتير.
1: طلع أخي محمد، كل مباراة بالدرجة الأولى مباراة صعبة، وصدق وآمن نوفا جليل صحيح فريق اللي مدجج وبدي يصعد درجة للدرجة الممتازة، بدي يرجع للدرجة الممتازة، ولكن هني موجودين بالدرجة الأولى. كل فريق بالدرجة الأولى بيقدر يفوز على أي فريق. إحنا بنطلع على المباراة هاي، إحنا جايين على المباراة هاي إن شاء الله نحقق نتائج، نكون جاهزين للمباراة هاي. أنا مش شايف إنه لاعب أنا ضد نوفا جليل اللي موجودين بالدرجة العليا، أنا شايف إنه لاعب ضد نوفا جليل اللي موجودين بالدرجة الأولى، مع كل الاحترام لإلهن. ولا إحنا راحين نكون ند قوي بالمباراة هاي، وإن شاء الله ربنا يوفقنا بالمباراة هاي ونحقق نتيجة منيحة.
0: في أي مواقع بدك لاعيبي بشكل اضطراري وسريع يعني؟ خلينا نقول
1: بدي لاعبين اثنين بخط الدفاع، وبدي لاعب بخط الوسط، ولاعب اللي هو متعدد الوظائف بخط الهجوم.
0: العقد لنهاية الموسم بتعرف احنا عنا يعني نهاية الموسم لآخر الموسم اشي بيعمل شفهي، اشي بشكل مكتوب، بيجي المدرب بيقول لك او الادارة بيقول لك احنا حبينا المدرب حتى العقد شفهي بيناتنا، وبتعرف هاي الامور اللي بنسميها احنا هواي اكتر من مهي مهنية. وين انت من هذا الموضوع تحديدا؟
1: تعرف أخي محمد العقود تاعت المدربين ولا مرة تكون اليوم المدرب مربوط بالنتائج. أنا أتأمل أنه إن شاء الله أنجح وتوفق بشباب طمرة، والعقد هو لنهاية الموسم. أتأمل أنه نحقق إنجاز منيح بطمرة، وزي باقي السنين الحمد لله فضل رب العالمين إن شاء الله نحقق النتائج المليحة ونحقق الأهداف اللي حطوها قدامي، هو البقاء بشكل مشرف في الدرجة الأولى. بلاش نستبق الأحداث، إن شاء الله نخلينا من أسبوع لأسبوع نحقق نتائج إن شاء الله.
0: طيب، بالنجاح والتوفيق إيسان جدات مدرب اتحاد طمرة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: المنتخب الإسرائيلي أمام النمسا كان قاب قوسين أو أدنى على الأقل من أن يخرج بالتعادل 1-1، ولكن في الوقت بدل الضائع تلقى المنتخب الإسرائيلي هدفين في الوقت القاتل. معي على الخط الهاتفي باسم الشيخ سليمان القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، تحية لك، مساء الخير باسم.
2: تحياتي، مساء الخير لك للمستمعين والمستمعات.
0: مين المسؤول عن الخسارة؟
2: كرة قدم، ما فيش حدا مسؤول، الكل مسؤول، فيش تجزئة هنا. المهم الأداء حسب رأيي كان جيد جدا أمام منتخب كبير وقوي زي النمسا، مش وعندهم بالبيت المنتخب كان ند قوي، وحسب رأيي لو المنتخب كمل المباراة ب 11 لاعب ممكن كان النتيجة تكون أفضل بكثير.
0: ما أنت جاوبتني بطريقة غير مباشرة يعني عن أحد الأسباب هو إبعاد السيد أبو فرخ.
2: لا لا لا لا تحطنيش بهاي المحل، لأنه
0: كان أفضل لاعب على أرض الملعب
2: بالضبط، وكان أفضل لاعب، ومش بس هيك، وعملها بشكل عفوي بشكل تلقائي. ينقصوا أكيد، ينقصوا بعد التجربة لها بهاي الأمور. أنا متأكد لو أنه عارف أنه هذا اللي بدي يسبب لإخراج بطاقة صفراء أكيد بيعملهاش. كان فرح وكان مبسوط بالهدف وحاول يحتفل بطريقة معينة، ولكن مؤسف جدا اللي صار.
0: القانون يعني بتعرف كان في عليه خلاف، إخراج العلم بطاقة صفراء، إخراج العلم، هو يعني عمل، يعني عمل حركة سنوكر، ما عمل حركة يعني خطيرة اللي يعني بتقول صار عليها خلاف القضية، يعني كان بإمكانه يتغاضى الحكم ب...
2: صحيح اللي بتحكيه صحيح، كان ممكن الحكم يتغاضى، وفي عليها زي ما حكيت في خلاف كتير، يعني الحركة مش مش كمان كيف أنا شفتها شخصيا مش حركة،
0: لا لا لا لا, لا مش عنف ولا إشي، يعني حركة ضربة سنوكر مش إشي. طيب السؤال، انطباعك عن المنتخب بالمجمل العام على الأقل في هاي المباراة؟
2: بالمجمل العام جدا حسب رأيي فيه كان تقدم كبير عن السابق بالمنتخب، أداء أداء جيد جدا، اللاعبين انتشروا على أرض الملعب بشكل جيد جدا، وحتى شفنا أنه المنتخب النمساوي لم يصل فرص كثيرة على المنتخب، والمنتخب منتخبنا كمان وصل لفرص كمان كان ممكن يغير النتيجة. حسب رأيي كبداية كلعب مباراة أولى أمام النمسا المنتخب وقف بشكل جيد على أرض الملعب.
0: بالنمسا مباراة خارجية أمام جمهور نمساوي إلى آخره، يعني عدة أمور اللي هي. طب السؤال، ليش تلقى المنتخب هدفين بآخر بالوقت بدل الضائع؟ أنت كمان كنت رجل مهنيا بالإضافة إلى أنك تعتبر إداري في الاتحاد العام، خد أعطيني النظر المهنية تبعك، يعني هون مش عارف أنا يعني كيف ممكن تبقى دقيقتين وبتلقى الفريق هدفين في الوقت بدل الضائع.
2: شفنا كتير بالعالم
0: طبعا
2: كرة القدم بتشوف كتير، وأكثر من هيك بكتير بنشوف.
0: هاي هولندا شفت كمان بالوقت الضائع تلقى هدف ألمانيا.
2: يعني كرة القدم كل شيء متوقع، مرات ممكن بيصير عندك نوع من بسموها بكرة القدم مشبير صغير، يعني فترة معينة دقيقتين ثلاثة
0: أزمة معينة
2: اللي هي بتؤدي بالنهاية لإحراز أهداف، وشفنا هاي الأمور كتير في كرة القدم صارت وممكن تحصل. بتأمل إنه للمستقبل نستخلص العبر وما يحدثش هذا الإشي كمان مرة.
0: طيب يوم الأحد ليلا أمام إيرلندا، هذا الأداء هو رافعة للمنتخب وجايب همة، ولا الخسارة ممكن تعمل تراجع شوية صغيرة ونوع من الإحباط؟
2: لا بتأمل أنه يكون هذا رافع، الأداء جيد جدا كان مشجع ومشرف، وكمان برجع بقول الانتشار على أرض الملعب كان جيد جدا، اللاعبين بشكل شخصي أدوا أداء، كل واحد أدى أداء جيد جدا، وبتأمل أنه هذا رافع مش نكس.
0: طيب بالنسبة للمنتخب تعرف 10 أيام 11 يوم بده يعمل 4 مباريات، البرنامج كله خارج البلاد طوال الوقت؟
2: حد بالمقابلة السابقة معك حكينا قلنا انه المنتخب راح يبقى خارج البلاد لمدة 17 ل18 يوم تقريبا، وراح يكون كل التحضيرات وكل الامور خارج البلاد، وراح يعود للبلاد بنهاية المباريات.
0: طيب كثيرون بدأوا بالمقارنة بين أنه هذا منتخب الموهوبين، فيه عدد من اللاعبين الممتازين اللي بيلعبوا بمستويات عالية، حتى اللي بيلعبوا بإنجلترا في الدوري الثاني غاد شامبيونشيب تعرف كمان هي تضاهي الدرجة العليا وأحسن بكثير من البلاد، قارنوا عم بيقارنوا هذا المنتخب والكادر اللي فيه مع سنوات العز أيام نجوان غريب وأيام رفيفو وأيام بيركوفيتش وأيام نمني وإلى آخره، خدني إلى هاي المقارنة.
2: لا أنا حسب رأيي المقارنة مغلوطة من أساسها، ما تقدر تقارن أنت بسنين معينة، السنين سابقة اللي كرة القدم ما كانتش بنفس الزخم وبنفس المستوى اللي احنا موجودين فيه اليوم. حسب رأيي فيه أسماء مثل ريفيفو مثل بيركوفيتش مثل روزنتال مثل هاي الأسماء، صعب تقارنها بحتى بأي لاعب من اللاعبين الموجودين اليوم، لأن هاي أسماء كبيرة كتير ولعبت خارج البلاد وحطت حطت ختمها في محلات كثيرة في العالم، في إنجلترا بالدوريات الكبيرة، في إسبانيا، في تركيا، حط كمان انطباعات كبيرة. أما بنقدر نقول إنه المنتخب الموجود اليوم هو منتخب اللي فيه نجوم، اللي كمان أغلبهم بيلعبوا خارج البلاد، وهذا قيمة إضافية حسب رأيي للاعب، إنه بيلعب خارج البلاد في دوريات مثل الدوري الإنجليزي وغيره والأمريكي وكل هاي الأمور. ما عنديش شك إنه المنتخب اليوم هو منتخب جيد، من
0: موهوب، موهوب نوعا ما، موهوب.
2: أكيد ما عنديش شك بهذا الإشي.
0: طيب بدي أخذك على نقطة، لك الحق تجاوب وتقول لي أعتذر عن الإجابة. اليوم هنالك من يعتقد من المحللين إنه ضياء السبع أفضل لاعب في البلاد، ماخذ فريقه أمد سبور إلى المرتبة الأولى مع قمم من اللاعبين أمام لاعبين، ويؤدي أداء رائع فوق الطاقة وانتباه. عدم وجود ضياء السبع في المنتخب مهني ولا اعتبارات أخرى؟
2: لا لا، أنا بقول لك بكل صراحة، ضياء سبع مهنيا لازم يكون بالمنتخب، وعنديش أدنى شك، ورام بن شمعون نفسه بيعترف إنه لازم ضياء يكون بالمنتخب. ليش؟ حسب رأيي مش مهني، أكثر هو خلاف على كيف ضياء بشوف الأمور وكيف رام بشوف الأمور. كان عنده الرغبة إنه ضياء يكون بالمنتخب، ولكن حسب اعتقادي من معلوماتي الشوط اللي بحطها ضياء هي شوي صعبة على راني يتقبلها.
0: طيب تعطي نوضك على أمر آخر بالنسبة للاتحاد في أم الفحم، قديش أنت مطلع على هاي القضية اللي كان راديو مكان أول من نشر هذا الخبر والمقابلات وإلى آخره؟ أريد أن أسمع منك، صار عندك معلومة في الاتحاد أعلن بعتولكم بشكل رسمي ولا لسه الأمور غير
2: معلومة؟ لحد لسه بشكل رسمي في شيء نهائي بشكل رسمي، مش وصلش. حسب رأيي أول شيء ممكن لأم الفحم، كأم الفحم الخطوة جيدة، ولكن للدوري خطوة مش جيدة. الدوري بتفقد الدوري كتير من قيمته، لأنه عندك 17 فريق، فريق منهن اللي بده ينحل أو انحل، بعرفش، بعدنا معنا في شيء رسمي. بضل عندك 17 فريق منهن بده يهبط واحد، وهابط واحد في دوري 17 فريق حسب رأيي بيفقد الدوري كتير من الاشي، ممكن يكون من المنافسة، ممكن لما الفحم يكون مفيد، ولكن للدوري حسب رأيي الخطوة مضرة جدا.
0: في حالة انه تم ذلك فعلا، احنا بنقول كما مرة فيش اشي رسمي، في حالة تم ذلك بنمحى فريق من اثنين، بيقولوا انه هابوعيل بده يبقى والمكابي اللي بده يروح، يعني الاتحاد بيصير هابوعيل لانه معاه نقاط اكثر. الفريق اللي بيطلع بيقولوا بدناش اياه، سواء مكابي او هابوعيل، ينحل نهائيا؟
2: انحل نهائيا، وبقدرش يجدد نشاطه إلا في الدرجة الثالثة بالموسم القادم.
0: طيب هذه بالنسبة لهاي النقطة. هنالك من يسأل، طيب إذا حل بيطلع فريق من درجة تانية؟ جاوبت أنت
2: لا،
0: قبل فترة أنه لا، لما سألنا عن عرابي أو غيرها لأنه بدي الدوري. أعطينا بس كمان لمحة عن هذا الموضوع.
2: بهاي الحالة الدوري بيضل 17 فريق، بيكون هابط واحد، وأربع فرق بتروح على الاختبارات في البلاي أوف السفلي. فهذا الوضع اللي بيصير بس. أما الهابط هابط، بنعد كهابط من التنين اللي هبطوا
0: بسبب الأعياد، خميس جمعة، خميس أربعة خميس كان مباريات، والأربعة القادم والخميس مباريات، يعني صارت بشكل جميل. واللي بيحب الرياضة كان يقدر يحضر أربع مباريات، مباراة العصر، مباراة مغرب، مباراة خميس عصر، مباراة خميس مغرب. كيف ينظر الاتحاد إلى هذا مع أنه أمر استثنائي يعني؟
2: والله حسب رأيي الشيء جيد جدا، كان وزعنا المباريات على مدار الأسبوع. أنا فاهم في فرق كمان من ناحية تانية جدت إنه بنص الأسبوع أيام عمل للاعبين وبدن يعطلوا عن الشغل، ولكن اضطرينا، شو بقولوا، اضطرار. الموضوع كان اضطرار بسبب مصادفة الأعياد على أيام الجمعة والسبت، ولكن الحمد لله كل شيء مرق منيح، والمباريات أجريت وتمت على أفضل وجه.
0: باسم الشيخ سيمان القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم. السؤال الأخير هو يدور حول الانتخابات. عم نشوف المنافس عزاو فريج بجمع النقاط ويسجل من أجل أن يخوض الانتخابات. ستكون انتخابات باعتقادك ولا في الآخر سيكون في اتفاق؟
2: أستبعد أن يكون في انتخابات. أستبعد اتفاق تقريبا في بين مكابي وبوعل، في بين مركز مكابي وبوعل في اتفاق مع شينو زواريت. وحسب رأيي أستبعد أنه عساو فريجي يقدر يجيب الأصوات المطلوبة للترشح.
0: ميري بالطالب ألونا بركات أنه ممنوع يكون في الاتحاد العام لأنه مع مكابي تل أبيب بنفس الوقت في الاتحاد العام لكرة القدم. تعقيب؟
2: القانون واضح، قانون الاتحاد العام بيقول رئيس الاتحاد والقائم بعمله ممنوع يكون لهم
0: أي صلة مع
2: أي فريق. والحديث لسه ما فيش كنائب رئيس اتحاد عام، ما فيش الأشياء مش موجودة، مسموح لأي شخص يكون نائب رئيس الاتحاد بس ممنوع يكون قائم بعمله. حسب رأيي طلبها مش محله، يعني ملوش أي سبب، يعني مش شايف إنه لا القانون بيمنعه ولا في شيء بيمنع مرام يكون نائب رئيس اتحاد عام.
0: باسم شكرا جزيلا، نلتقي، إلى اللقاء.
2: شكرا
0: جزيلا، إلى اللقاء. في الدرجة الممتازة أمس سجلت النتائج التالية: كريات يام فاز على مكابي هرتسلية بالنتيجة 3-1، فريق أبويل عفولي يفوز على أبويل عكا بالنتيجة 3-0، النادي الرياضي أشدود في مباراة خارجية فاز على مدعين بالنتيجة 3-1، وهنا مربط الفرس ريشو ليتسون يفوز على إخاء الناصرة 1-0. ومن شاهد المباراة أيقن بأن الإخاء الناصرة قدم أفضل مباراة له في الدرجة الممتازة. هنالك من اعترض على قرارات الحكم التي كانت مجحفة بحق فريق مكابي الإخاء الناصرة، هنالك من اعترض وهنالك من قال سوء الحظ، علما بأن مكابي الإخاء الناصرة كان قريبا من تسجيل هدفين أو 3 أهداف وربما أكثر. النتيجة الفوز لريشون والأداء كان لمكابي الإخاء الناصرة، هكذا أجمع من شاهد المباراة. ومن هنا نتوجه لنقول مساء الخير لعلاء الصايغ مدرب فريق مكابي الإخاء الناصر من الدرجة الممتازة. مساء الخير، أهلا بك وتعزينا الحارة بوفاة جدك علاء.
3: مساء الخير إلك ولجميع المستمعين أخي محمد، والله يخليك، شكرا كثير.
0: نأخذ نظرتك أنت المهنية وخليها تكون موضوعية، فعلا هاي كانت أفضل مباراة قدمها الإخاء من بداية الموسم؟
3: باعتقادي الشخصي طبعا هي كانت أفضل مباراة لنا لطيلة 90 دقيقة. يعني كان في لعب معين اللي قدمنا كرة قدم ممتازة لنصف ساعة لشوط أول واحد، أما في المباراة إحنا سيطرنا على المباراة في يعني بالشوطين الأول والثاني. للأسف أخي محمد في إشي هيك في برافقنا من بداية الموسم، حتى في مباراة كأس التوتو هو عدم ترجمة الفرص لأهداف، ويمكن مش أول مرة عم تسمعني أحكي هذا الإشي معك. إيه والإشي مش نابع لا يعني لا يعني ما فيش مش قادر فيش لها تفسير مهني صراحة، يعني بحكي معك. طبعا أنا متشجع من الأداء اللي قدمناه، إنك تلعب ضد فريق اللي طامح للصعود في بيته، وريشون ليتسيون عنده لاعبين نجوم اللي مستواهم درجة عليا، انك تلعب هيك وتقريبا في المباراة 90 دقيقة اوقفنا ريشون ليتسيون فقط تسديد على ضربة واحدة، وهي الضربة اللي فاتت علينا في الدقيقة 85 للأسف. بس عيوننا للأسبوع القادم، هذا عالم كرة القدم، بنفعش نكسر ولا بنفع انه نعيط ونضلنا نقول بيطلع لنا وبستاهل وكلة حظ. بدنا نجهز الفريق كيف جهزنا هذا الأسبوع إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا بوفقنا وبسهلها ونقدر نخلي النقاط في استاد علوت يوم الخميس.
0: طيب أنت قلت ما فيش تفسير، طيب إيش الحل؟ كيف ممكن يوجد علاء صايغ حل إنه هاي الفرص تترجم لأهداف؟ يعني إيش لازم يتمرن الفريق على إيش من شان تنحل هاي الأزمة اللي مرافقة الإخاء؟
3: بعتقد أنا من الإشي كيف أنا فكرت فيه مع الطاقم المهني، إنه ممكن هذا الأسبوع نأخذ المهاجمين تاون الفريق نحكي معهم على يعني نشتغل على الإشي الذهني بالأول، بعدها ممكن في التدريب نعطيهن انه تمرين اللي هن يقوموا في يعني نعطيهم تمرين انه يقوموا بتسجيل الاهداف، حتى ممكن نخليهم يضربوا على المرمى بدون ما يكون في حارس مرمى، شوي هيك يرجعوا يحسوا بثقه بينهم وبين نفسهم. وهذا علم كره القدم، اول هدف بيجي معهم، ثاني هدف بيجي معهم راح تفتح. وانا مآمن انه هذا الاشي آسف أخي محمد، مآمن أنه هذا الإشي راح يعود يعني يتساوى معنا في المباريات القادمة إن شاء الله.
0: تعرف أنه في إمكانية اليوم أنه يتوقع مع لاعبين اللي ما فيش عندنا عقد، مش تحت عقد، تفكر بذلك ولا خلص أنا مع هذا الكادر رايح لشهر واحد؟
3: لا أفكر أخي محمد، مش هاي مشكلتنا يعني. إحنا كمان تنساش مبارح البدلاء اللي كانوا هن لاعبين ممتازين،
0: قاتلين
3: زي إيهاب أبو الشيخ
0: صفان حلو، أحمد عابد، وحمزة شبلي.
3: وتنساش أنه أنس دبور كان معه بطاقة حمراء، ومحمد أبو راس، وحمزة مواسم تصاوب. أفكر مش هاي مشكلتنا، أنا حكيت من بداية الموسم أنه عندنا كادر ممتاز، كادر بنقصه شوي شوي، يمكن أنه إحنا من بعد 3 سنوات صعدنا للدرجة الممتازة شوي هيك بدنا نتعود عليها. أفكر أنه أجل وقت إن شاء الله، من بعد ما دفعنا يعني كل هذا خسارة النقاط هاي بكمية كبيرة، إن شاء الله يعني نعودها إسا في الأسابيع القادمة، لأنه عن جد إحنا فريق اللي واقف على الملعب بشكل منظم مرتب، كل لعيب بيعرف شو مطلوب منه في المباراة، فيش مباراة بنيجي عليها اللاعبين مش عارفين شو لازم يساووا. اللي متابعنا أستاذ محمد من مباراة لمباراة طيلة المباراة بيعرف إنه فريق أخاء الناصري، وفريق راح يكون فيه له كلمة كتير كتير منيحة في الدرجة الممتازة. احنا من 7 مباريات اجمعنا 7 نقاط، انا بتذكر سنتي الاولى في الريني كمان هيك فتحنا السنة ب7 مباريات وب7 نقاط، وبعدين كمان بعد ما تعودنا على الدرجة الممتازة بلش يعني وقت الانتصارات. فان شاء الله يكون هذا الاشي كيف انا شايفه انه هيك راح يكون، وبالاخر احنا لازم نثبت حالنا جميعا، الطاقم المهني وطاقم اللاعبين، وإن شاء الله منتوفق ومنجيب نقاط على السريع.
0: طيب أنت يعني عم بتقول إنه أخذ شوية وقت، الفريق عمال ينسجم، عمال يتأقلم كلاعبين مع بعض، يتغلب على قضية درجة أولى وينخرط في الدرجة الممتازة، وقلت إنه إحنا نطلع إلى إلى إلى إيش نطلع يعني؟ إنه الفريق بلاي أوف علوي؟
3: أنا مآمن أخي محمد إنه فريق مكابا أخي الناصر بيقدر يفوت على البلاي أوف العلوي من بعد 7 مباريات، وبين 7 مباريات لعبنا مع فرق قمة زي الريني وزي ريشون وزي العفول اللي فاتح السنة بصورة ممتازة، وب3 مباريات أخي محمد اللي حضرنا شاف إنه فريق أخي الناصر لا يستحق الخسارة، ليش أحكي لك الفوز كمان بس على الأقل لا يستحق الخسارة، مش حكومة، مش يعني إنه مجاملة بأخاء الناصري، كمية الفرص إنه وصلها ضد هاي الفرق والكرة القدم اللي منقدمه بدل هذا الإشي. بالأول وبالأخير فريق أخاء الناصري مجبور يبقى في الدرجة الممتازة بشكل مشرف، بس أنا كيف أنا شايف الكادر وكيف شايف إنه إحنا عم نلعب، إحنا بإمكاننا ننهي الموسم بين أول 8.
0: طيب إذا بطلع على اللائحة في عندك فرق، إذا أنا مش غلطان تطلع بويل عكا وضع 22 هدف 0 مسجل، مكابي يافا

0: اقعد اتطلع انه يلا عكا خسروا فانا بسمح لي اخسر، لا مش هيك شيله، انا بتطلع كل مباراه كيف احقق الفوز. انا اللي بيطمني هو حاليا وضع الفريق والاداء اللي عم نقدمه، هذا هو اللي عم بيطمني. اما اللي مخوفني شوي هي عدم استغلال كميه هاي الفرص. اخي محمد، فريق زينا بحاجه لفرصه ونص يسجل فيها هدفين، يعني هيك انا كنت بتوقع السنه، انه احنا فريق اخي الناصري مش طامح للصعود ومش فريق مدجج بالنجوم اللي يوصل لست سبع فرص كل مباراة في شوط واحد ويهدر. هاي السنة صرنا هدرنا ضربتين جزاء، هذا الاشي مش مقبول، مش انه مش مقبول، هذا الاشي يعني مش لازم يكون لفريق زي ما كان اخاء الناصري. احنا بحاجة لفرصة، فرصة ونص بلعبة زي ريشون على الاقل نكون مسجلين هدف واحد. امبارح كمية الفرص انك توصل واحد على واحد مع الحارس المرمى وتهدر هاي الفرص، فمش عارف شو بدي احكي، عن جد مش عارف شو بدي احكي، فيش له تفسير. بتأمل أخي محمد إنه من المباراة القادمة نكون بترجمة هاي الفرص واستغلالها.
1: بدك تعلق وتعقب على كيف تلقى جالنتي الهدف؟
0: إيه طلع، اللي بيعرفني دائما أنا بدعم اللاعبين تاعتي. جالنتي من أول ما بدأ السنة من مباراة كأس التوتو لحديد آخر مباراة هو من أفضل حارس مرمى في الدرجة الممتازة من ناحية المعطيات اللي احنا بنقودها دائما من على اللي توصلنا للفريق لكل الدرجة الممتازة. هذا علم كرة القدم، زي ما أهدرنا ضربة جزاء، زي ما لعيب بتهدر والمرمى فارغ. عشان هيك وظيفة الحارس المرمى.
1: شو اللي صار معه؟ سألت وحكيت
0: هو كان أنا يعني أنا بتوقع بدون ما أسأله إنه ما تلقاش ولا كرة على ال على عليه، يعني ما شعرش بالطابة لطيلة ال 90 دقيقة، وبالدقيقة ال 85 اجت اول ضربة ما كانش يمكن جاهز لإلها زي ما لازم. بس هذا عالم كرة القدم اخي محمد، يعني للاسف لو في كان بامكاني اعمل اشي صدقني كان عملته حتى اروح بنقاط من ريشون. اما لازم نكون قوايا، لازم يكون عندنا ثقة بحالنا، خرجنا هيك متشجعين من هاي المباراة، ان شاء الله هذا الاداء نوخذه ليوم الخميس.
1: سؤال
0: شفت عندي شو احكي؟
1: طيب سؤال أخير. بتعرف الفريق بالدقائق الأخيرة، بخمس دقائق ست دقائق الأخرانيات، أهدر ثلاث نقاط. كنت متفوق قبل أسبوعين 3-2، 3-3 بآخر كم دقيقة، راحوا نقطتين، وبالأمس راحت نقطة كانت بالإيد برضو بآخر دقائق. في تفسير ولا الإشي صدفي؟
0: ببداية الموسم فتحنا كنا نفتح كل شوط أول نتلقى هدفين في أول 20 دقيقة، اشتغلنا هذا الاشي، فضد كفر شلم تلقينا هدف في الدقيقة برضو الأخيرة 90 89، وامبارح في آخر 5 دقائق. أفكر مش اشي ذهني، لأنه المباراة امبارح ما فرجتش انه احنا مضغوطين، ولا فرجت انه احنا جلنت عم بتألق بحراسة المرمى. يعني صدفة، يعني هذا عالم كرة القدم. كنا احنا ممكن نسجل كمان هدف التعادل في الدقيقة 90
1: صحيح.
0: مع الفرصة اللي وصلها حمزة شبلي، لكن للأسف هذا عالم كرة القدم. ممكن يوم الخميس ما نوصلش لولا فرصة ونغلب اللعبة 1-0. بتأمل انه الحظ، وبتأمل انه هيك السهولة في ترجمة الفرص لأهداف تكون معنا ان شاء الله من هون
1: إذن
0: الأسابيع
1: الأسبوع
0: القادمة.
1: القادم أمام مدعين مباراة بيتية. شكرا جزيلا على صايغ مدرب فريق مكابي الخاء الناصرة، شكرا جزيلا
0: شكرا لك.
1: إلى اتحاد أبناء سخنين، وقلنا بأننا سنسلط الضوء على الكلمة الجماهيرية، على الرأي الجمهور بين فينة وأخرى. يسرنا أن نستضيف المشجع الدائم والمرافق الدائم لفريق اتحاد أبناء سخنين محمود إغبارية. تحية لك، مساء الخير محمود.
2: مساء الخير أخي محمد، إلى كل جميع المستمعين.
1: قديش ريحك كمشجع، مش أنت كمحمود، كطاقم مشجعين الفوز وإن لم يكن الأداء رائعا على رماد جان؟
2: للأمانة كان في تخوف قبل ما نطلع للاستراحة 3 أسابيع إن الفريق لا في محله ما يفوت، كان يفوت كل المنظومة الضغط يعني زيادة، بس الحمد لله هذا الفوز أعتقد إنه شوي حرر من الضغط وعطى الفريق بتأمل لقدام دفعة للأمام وطريق جديد إن شاء الله، وبداية موفقة
1: يعني
2: لا شك. كانت ولادي عصير
1: مش مهم، المهم أجوا 3 نقاط. جاوبتني على جهة، جاوبتني لا يعني ريح الجمهور، نفس الجمهور. كان ممكن الجمهور لو كانت هاي المباراة اختلفت نتيجتها لتصرف بشكل مغاير، من ناحية مش عنف لا سمح الله، من ناحية طلبات من الإدارة والمدرب.
2: طبعا لا شك انه لا سمح الله لو كانت في حاله خساره كانت بجد فوت الجمهور الضغط زياده، خاصه انه الجمهور يعني بحكيها بصراحه كان بالفتره الاخيره والقسم الثاني من الموسم اللي فات متاع كثير من الأداء.

0: كما يبدو انه مع الخطرات والاداء اللي كان ما كانش مليح، فقد الفريق نفسه، اللاعبين الثقه بنفسه. الحمد لله هذا الفوز، بتمنى انه يطلع الفريق طريق جديده ويعطي كمان الثقه للاعبين وكمان للطاقم المهني والاداري انه ان شاء الله نفوت طريق جديده.
1: محمود وين الجماهير؟ شو ال 1200 1003 وين الجماهير؟ وين جابوا يعني الإدارة مشت، جابت فلان، جابت هذا، ترتبت الأمور من جديد، مدرب الاسم كبير فلت الأداء حاليا أبو كسيس وإلى آخره، هيئت كل الظروف، وين الجمهور؟
0: بلا شك للأمانة يعني كان بآخر لعبة حوالي 1600 مشجع اللي هو رقم لا يليق بجمهور اتحاد أبناء سخنين كبير من الوسط العربي. من جهة ثانية في كثير ذكرت ناس إنها تربط الحضور بالنتائج او بالاداء، وهذا الاشي طبعا غلط ومش صحيح، مش اشي صحي لمشجع. بتمنى ان شاء الله انه مع الفوز وان شاء الله فتحه لطريق جديده انه الجمهور يرجع باعداد اللي احنا تعودنا عليها. الدوحه حتى برايي لازم يكون كل مباراه من 3 إلى 4 آلاف مشجع، مش بس باللعب المهمه ودون علاقه لاي نتيجه للنتيجه الاخيره.
1: محمود غبري ليش مش قادرين تبيعوا 3000؟ بلاش 3000 دسايرك 2005، بلاش 2000 دسايرك 2000 بطاقه سنويه، ليه مش قادرين تبيعوهن؟ ليه ب 800 شيكل وادفع كيف بدك وليه يعني كانه مجانا كانه.
0: صحيح انا اول شيء بهي النقطه بدي احاول اشكر الاخ خالد الدوخه ابو طارق على قدومه للفريق واستلام المهام. للامان الحمل عليه كبير جدا ومش من السهل انك تدير فريق زي اتحاد ابناء السخنين. لا شك في خيبه امل من بيع الاشتراكات السنويه حتى الان، الرقم التقريبي حاليا هو حوالي 1000، والصراحه كان متوقع يكون اكثر. بس برجع بقول لك كما يبدو انه النتائج والاداء
1: يا مشان فيش نتائج بعده، مش بعده هذا مش كايلين مساء الخير، مش كايلين مساء الخير يعني هي كلمه لجمهور سخنين. الفريق بعده مش كايل مساء الخير، الفريق اخذ وقت، بدي متاخر، تغيرت امور اداريه، على الجمهور ان يتفهم ذلك. ما هو داعم يعني شو يعني بس تتيجي النتائج تيشتري الجمهور بطاقات، يعني اللي اشتروا 1000 و1100 يعني هذول قاموا بالواجب، ولكن ما جاوبتنيش مش قادر اقتنع انه لانه فيش نتائج، مش قادر اقتنع.
0: صحيح جدا انا معك، وان شاء الله بعد هاي النتيجه الاخيره انا بتامل ان يكون في صحه من الجماهير السخنينيه، وان شاء الله راح تكون في زياده في عدد البطاقات الاشتراكات السنويه.
1: طيب
0: الامل كبير باذن ربنا.
1: نيجي على الموضوع التالي، شو ما كانش ادوات تشجيع اللي فهمتوا انه الشرطه منعتكم من ادخال ادوات التشجيع للمدرجات امام رماد جان؟
0: صحيح الالتراس مشكورين يعني، وهي وبرضه كمان في محل اللي أشكرهم دائما على دعمهم وتشجيعهم، كانوا محضرين أدوات تشجيع وعدة، وباللحظة الأخيرة كيف فهمت إنه قبل الدخول الشرطة منعتهم بحجة إنه كان في شماريخ ارتمت على أرض الملعب بلعبة ضد بيطار. وحتى ما شفنا باللعبة حتى الجمهور الألتراس ما كانش فات بالأول لحد ما الإدارة دخلت وبالآخر فاتوا. اما حاليا التشجيع ما فتش، والشيء يعني شيء مرات مستفيد بطريقه كبيره ان احنا بنشوف كثير ملاعب بدربي تل ابيب، مكابي حيفا، بيطار، بنشوف شغايل اللي بتصير بتخنين كد على 10 مرات من ناحيه مفرقعات ولعب بتوقف تقريبا. ما بنشوفش انه بيمنعوا التشجيع، ما بعرف شو الربط من التشجيع لانك ان الجمهور جاي يشوف وانا لعبه فوتبول ولا بده ادوات تشجيع انك تمنحها، ما فيش سبب مقنع انك تمنحها. ما
1: طب شو الحل؟ انتم كجمهور بدكم تبادروا لجلسه مع الشرطه ولا بدكم توجهوا للاداره، الاداره تتوجه للشرطه من اجل حل هذا الموضوع؟
0: احنا حاليا بالمرحله الاداره بالقصه
1: هي تتولى الموضوع.
0: تتولى الموضوع، واحنا كلجنه وكجمهور نعطي الاداره اللي هي الثقه الكامله ومركلين عليها باذن الله، من ناحيه اداريه ومن ناحيه مهنيه ومن ناحيه برضو انها تكون مع الجمهور ان شاء الله.
1: طيب مكابي تل أبيب 10 شهر رجعة مع مكابي، اليوم فريق يعتبره الكثيرون الفريق القاتل.
0: صحيح للأمانة هي لعبة صعبة، بس ما بتعرف ممكن بعد الفوز الفريق يفوت بثقة، وكمان ممكن فترة الاستراحة مثل ما بقولها القطار يكون داعس وفجأة يجي يتوقف عند مكابي تل أبيب، وكمان لعبتهم كتير راح تكون بالمنتخب الإسرائيلي ومنتخبات ثانية، ممكن ليش يكون عندهم عبء معين أو إرهاق. بنرجع من كل شيء لعب
1: ما ما اشترك في تخدير الامور يعني، بتتعلق في كشي هون كشي غاد تعبان لا. راجع لا لا هذا حق هذا هذا المشجع هذا المشجع حقه كفار يفكر.
0: انا مع الاماني عندي ثقه ان شاء الله بالفريق، والفريق لا تنسى انه الفريق بلش ينبنى متاخر، وكمان ضم اللاعبين يعني لاخر لحظه يعني الاستنجاب والترابط، كمان تعود على طريقه اللعب، والمدرب كان خلال يعني من لعبه للعبه بتامل هاي فتره الاستراحه بتاعت الفريق برضه فتره اندماج وانسجام وتعود برضه على طريقه اللعب، وعندي ثقه باللاعبين ان شاء الله.
1: طيب باعتقادك انه ب 17/10 المباراه الساعه 7:15 سخنين ميتيه امام بورتيغفا، باعتقادك بتكون قضيه ادخال المعدات للتشجيع محلوله وسيسمح للجمهور؟
0: انا ان شاء الله الامل بربنا كبير وبالعمل الاداره، وان شاء الله راح يكون في تشجيع وفي راح تكون ادوات تشجيع فايت ان شاء الله الملعب.
1: محمود من وين انت؟
0: انا من قريه مصنف.
1: شو جابك على تشجيع سخنين؟ من وين انت وقديش وليش؟
0: طلع لي شيء كيف ذكرتني مخيلتني كان بالصدفه بال2002 كانت في لعبه لسخنين ولخان ناصر بام الفحم، ما بعرف كان يميتها في عقاب لاحد الفريقين. تعرف كنا بالمنطقة يعني الملعب قريب علي، وفتنا ويوميتها سخنين أعتقد فازت وخلص مثل ما كلها أدمنا من يوميتها.
1: تقريبا كل المباريات برا جوا بتحضر محمود؟
0: مش تقريبا كلهن
1: كلهن. في معك حدا من مصمص من المثلث مجموعة بتيجوا مع بعض بتطلعوا مع بعض؟
0: في مجموعة خمس أشخاص هم أصحاب لإن سنوات يعني من وقت ارتقاء من قبل ارتقاء الفريق الأول، وإحنا تقريبا كل لعبة بيتية خارجية حتى موسمين الهبوط كنا باللعب، وهذا أنا حسب رأيي إنه أشجع فريق اللي بيمثلني وبثر وسط العربي، هذا الإشي مش معروف هذا واجب علي.
1: ترى اتحاد ابن سخنين فريق له عشرات آلاف المشجعين، مش معناته إنه ما أجاش على الملعب أجا 1200 بس إنه إله، لا في كتير فرق مشجعين بيجوش. هل حقا من 1200 اللي بيجوا كمان مرة عشرات الآلاف لسخنين مشجعين بالبيت يا بيحضروا تلفزيون يا بيسمعونا لما بنبتلوا عب سخنين وإلى آخره، سؤالي لإلك هل حقا عدد كبير من المشجعين اللي بيجوا على الملعب من خارج مدينة سخنين؟
0: أعتقد أنه في كتم كبير منهم. صحيح صحيح أعتقد فوق النص بالهذا انه من هون برضه توجيه.
1: طب هذا فحصت ليش لك توجيه للجمهور؟ الجمهور طبعا انا بقول لك كل سخنين بتشجع سخنين على الموت بس مش عم تيجي.
0: صحيح صحيح هذا الاشي انا بوجه لاهل سخنين وحبايبي انه هذا الفريق كنز للبلد يعني، ولازم يجوا ولازم الاعداد تزيد ويتواجدوا، وكل واحد بيجي من سخنين بيقدر يشجع انه اثنين من برا سخنين يجوا، وهي النقطه لازم جدا يركزوا عليها.
1: شو بتعمل انت بحياتك اليوميه؟
0: انا ممرض.
1: ملان ممرضين وممرضات في جمهور اتحاد ابناء السخنين اللي بتواجدوا يعني. انا بدي اشكر انا كمان ممرض ومسؤول في التمريض فادي سيد احمد اللي وصلنا لك طبعا وبيساعدنا في امور، لانه كلنا اخذنا على عاتقنا هاي السنه سخنين بالاضافه الى الاداره واللعيبه ستكون تشديد على الجانب الجماهيري، هو بيساعدنا بين الفتره والاخرى.
0: طيب انا بوجه له التحيه لو انا اخ فادي ابو محمود
1: تشتغلوا مع بعض؟ لا انت بمحل ومحل بتوقع لا. انت هيك وهو هيك، انت تل المركز وهو تل الشمال،
0: واحد مركز واحد شمال واحد جنوب مثل كلهم
1: هيك هيك بتوقع. العائله داعمتك في التشجيع ولا بقول لك ريح حالك والبيت وكذا والى اخره؟
0: لا, لا لا لا انا عندي اربع اولاد والحمد لله كلياتهم بيعرف انه التشجيع باتحاد ابناء سخنين هو مش خيار هو واجب، وفي كثير يعني اذا تكون الساعه ملائمه العيله والمدام كمان بيكونوا تواجدوا معي مرات باللعب.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: هم عارفين كل سبت خلص نص النهار لإلي هذا للفريق.
1: في لقاء تحت الهواء مع احد المشجعين المعروفين سعد خليلي قال لي سجل امامك احنا راح نكون في البلاي اوف العلوي، بتقول له هدي ولا بتقول له كلامك سليم؟
0: ابو عداي ولا مره انا بقدر اجادله ولا مره بقدر اغير شو بحكي، ان شاء الله ابو عداي يعني هو مثل ما بقولوها هو من المشجعين الرواد للفريق وكلمته طابه، انا بتامل يكون الموسم هادئ نبقى بالدوري بهدوء، واذا بنقدر نفوت على المحق العلوي بك هذا يعني تكون هديه زياده ان شاء الله.
1: طيب يلا بالنجاح والتوفيق. شكرا.
0: بس تفضل. بهذا اللقاء انا اول مره بطلع معك حاولت اني بدي اشكر السيد محمد ابو يونس والاداره السابقه على 15 سنه اللي كانوا مع الفريق بالسراء والضراء، وبعرف انهم كانت الامور مش هوين عليهم وتجنيد ميزانيات وبهي السنوات الطويله. وكمان حابب اني اقدم الدعم لفريق ابو علو مكابي من الفحم على الوحده، وان شاء الله ان شاء الله انه هذا يكون بادرة خير لصعود فريق من فريق اتحاد ابناء من الفحم للدرجه العليا، ونشوف كثير فرق عربيه بالدرجه العليا. والنجاح طبعا لكفر قاسم والرينه ولخان الناصري جميع الفرق العربيه.
1: محمود غبريه شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
0: شكرا. شكرا.

إذن مرحبا أهداف حتى الساعة الرابعة نحن معكم من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. أنا شخصيا طبعا نعود وسنلتقي يوم الأحد مباراة المنتخب، يوم الأربعاء نلتقي في برنامج ميكانيكس 2 وسنكون مع المنتخب جملة وتفصيلا وكيف تسير أمور المنتخب هذه المباريات خلال 10 أيام. والوحدة في مدينة أم الفحم والتي خرجت إلى حيز التنفيذ والمفروض أن تنطلق في الاتحاد العام لكرة القدم طبعا مع بداية الأسبوع القادم، مكابي هابوعيل اتحاد هكذا اسم الفريق اتحاد أم الفحم، مبارك من رئيس البلدية الدكتور سمير محميد لهذا الفريق، وسيتم الاتفاق على الإدارة يعني مختارة من الفريقين وكيف تسير الأمور إلى الأمام وانضمام عدد من اللاعبين. هو فريق أبوعيل هكذا متوقع هو الذي سيبقى ولكن باسم الاتحاد لأنه عنده نقاط أكثر في صندوق النقاط في لائحة الدرجة الأولى.

وتعالوا بنا إلى النتائج التي سجلت أمس مرة أخرى في الدرجة الممتازة. أبويل عفولي فاز على أبويل عكا بالنتيجة 3-0. ريشن ليوتسون فاز على مكابي لخان ناصرة بالنتيجة 1-0. النادي الرياضي أشدود فاز على مدعين بالنتيجة 3-1. كريات يام فاز على مكابي هرتسلية بالنتيجة 3-1. الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية، نادي كرة القدم القدس تعادل مع مكابي يبني 1-1. يرمياهو حلون فاز على كفار سابا بالنتيجة 1-0. أبويل خضيرة تعادل مع مكابي بلدي أشدود بالنتيجة 1-1. الدرجة الأولى المنطقة الشمالية، أتى بيالك فاز على اتحاد جت بالنتيجة 5-3. مكابي أحمد انجداد فاز على عرابي بالنتيجة 4-1. ونوفا جليل فاز على مجدال عيمك بالنتيجة 3-2. من الدرجة الثانية، هابويل شوعاكو فركاسي في مباراة خارجية فاز على هودا شارون بالنتيجة 2-0. كريات أونو فاز على مكابي عميشة في تحتيكفا بالنتيجة 1-0. بيدقان فاز على نادي رودوكسي يافا بالنتيجة 2-0. وتعادل جل جولي أمام حلون مور 1-1. أما في الدرجة الأولى، تعالوا بنا إلى المنطقة الجنوبية باء. أشكلون فاز على مكابير السبع بالنتيجة 3-0. أشدود فاز على أونو بالنتيجة على أبو غوش بالنتيجة 2-1. اتحاد أبو غوش أشدود أبو غوش 2-1. وفريق عراد فاز على شقيب السلام بالنتيجة 3-1. أما فريق سكتسيا نسيونا تعادل مع بويل كسيفي بالنتيجة 1-1. في الشمالية باء، أمس سجلت النتائج في الشمالية ألف، شمالية ألف الدرجة الثانية، سجلت النتائج التالية: إبطن فاز على فريق أبناء هابويل جديدي بنتيجة 2-1. هابويل دير حنة فاز على شعب 3-1. هابويل يركا فاز على شفا عمر 2-0 مباراة القمة. أما فريق كفر سميع لم تجر المباراة أمام مكابي كفر كنا. ومنبع الجليل والجولان في مباراة خارجية فاز على كوكب بالنتيجة 3-1. في الدرجة الثانية المنطقة الشمالية باء، عسفيا فاز 6-1 على أبويل قفعات أولغا. أما المشهد في البيت فاز على نادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 2-1. فريق كشافة حيفا فاز على فريق شباب نادي الرياضي شباب حيفا فاز على كشافة حيفا روبي بالنتيجة 2-1. واتحاد باقة فاز على أبويل عرارة 3-0. بطار حيفا فاز على الكبابير 3-1. تعادل كفاريونا مع رموت منشي 1-1. النادي الرياضي طيرة الكرمل فاز 2-0 على أريئل في مباراة خارجية. إذن نحن سيداتي وسادتي إلى هنا يأتي برنامجنا ملاعب وأهداف إلى نهايته، على أمل أن ألقاكم بإذنه تعالى يوم الأربعاء القادم في برنامج مكانكس 2، ويوم الخميس القادم نعود ونلتقي في مكانكس 2 بعد أخبار الرابعة والبرلمان الرياضي. أذكر بأن المنتخب الإسرائيلي في مباراته الثانية سيلعب أمام إيرلندا يوم الأحد القادم في 10:45، بعد أن تفوق بعد أن أنهى يعني 90 دقيقة، انتهوا 1-1، أجل الوقت بدل الضائع ويخسر المنتخب. النمسا فاز على منتخب إسرائيل أمس بالنتيجة 3-1. سيد أبو فارخ كان أفضل اللاعبين، ابن مدينة باكر الغربي، سجل هدف التعادل للمنتخب الإسرائيلي، وبعد ذلك أبعد بالبطاقة الحمراء الصفراء الثانية ليغادر ويبقي المنتخب الإسرائيلي بعشرة لاعبين. سيداتي وسادتي، هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج التي رافقتنا اليوم: من الهندسة الإذاعية روبي يوسنهولتس، في إنتاج هذا البرنامج كانت جوسلين محميد بريك، كان معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم محمد الشيخ خليل. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
6: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
0: راديو مكان، الأخبار.
9: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. قتل صباح اليوم فتى إسرائيلي عمره 14 عاما في كييف بعد أن أصابت مسيرة بناية سكنية خلال هجوم على العاصمة الأوكرانية، كما أصيبت والدته بجروح. وأفيد بأن عائلته قدمت في الماضي إلى إسرائيل ثم عادت إلى أوكرانيا قبل نحو 20 سنة. وتتواصل وزارة الخارجية في أورشليم القدس مع عائلة المرحومة لتقديم المساعدة. تفيد أنباء خان يونس بمقتل فلسطيني من جراء غارة إسرائيلية طالت مركبة ذور اليوم، كما جرح آخرون بحسب مصادر طبية في غزة. ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن غارة في واد بين فرون والغندورية قضاء بنت جبيل، مما تسبب في شبوب حريق كبير. وفي وقت سابق من اليوم أطلق جيش الدفاع صاروخا اعتراضيا نحو هدف جوي مشبوه حيث تعمل القوات في جنوب لبنان. في مدخل قرية إبطن جنوبي كريات أتا، ضبطت الشرطة بحوزة راكب دراجة نارية مخدرات من نوع قنب وحشيش ومبالغ مالية داخل مظاريف، وتم اعتقاله وإحالته إلى التحقيق. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تنخفض غدا درجة الحرارة قليلا لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأحد. وإليكم درجات الحرارة المتوقعة نهار غدا في أورشليم القدس 26، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة والليد 29، بئر السبع 30، وفي غور بيت شان 34 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا كالمعتاد على رأس الساعة القادمة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
10: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة.
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
12: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

هدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهاني العمر

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: إيش بيوعدايز،
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الخامسة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. قام جيش الدفاع أمس الأول الأربعاء في مدينة غزة بتصفية مخرب حمسوي يدعى حسن الصيام، كان ضالعا في احتجاز المخطوفين عميد سوسانا وكيث وأفيفا سيغال ودافنا إلياكيم، كما شارك في اقتحام جنوب البلاد خلال 7 أكتوبر. وجاء في بيان عسكري أن تم كذلك القضاء على عنصر في الجناح المسلح حماس يدعى أدهم صبح زيارة في غزة يوم الثلاثاء الماضي. وأشار البيان إلى أنهما كانا ضالعين في الآونة الأخيرة في إطلاق نار على القوات وزرع عبوات ناسفة داخل الخط الأصفر. أعلنت مطارات عراقية بينها النجف وأربيل والسليمانية وبغداد تعليق رحلات جوية من وإلى إيران، وأفيد بأن ذلك يأتي عملا بتوجيهات السلطات المختصة في ظل الحظر الأمريكي على قطاع الطيران الإيراني. تقرر استبعاد لاعبة منتخب بادل الأرجنتينية فلورنسيا غارا سودورو بعد أن نشرت في شبكات التواصل الرقمي مضامين لسمية، وتبين أنها دعت الجمهور إلى المشاركة في استطلاع للرأي بشأن دورة الألعاب الأمريكية باستثناء اليهود، قائلة أنتم غير مرغوب بكم. ضبطت الشرطة في مدخل بسم الطبعون مخدرات داخل سيارة وتم إيقاف السائق على ذمة التحقيق. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدمة.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية هادئة إلى معتدلة السرعة، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا. نعود ونلتقي بكم إخباريا على رأس الساعة القادمة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
8: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا،
9: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
9: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
10: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: راديو مكان، الأخبار.
9: السادسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. شجبت وزارة الخارجية في أورشليم القدس مقتل الفتى الإسرائيلي البالغ من العمر 14 عاما في كييف من جراء هجمات روسية خلفت 20 مصابا، آخر بينهم والدته. وورد في بيان أصدرته الوزارة على موقع إكس أنها تشاطر الأحزان العائلة وعائلات أخرى فقدت أعزائها في الهجمات الروسية الأخيرة على كييف ومدن أخرى أوكرانية. قام جيش الدفاع أمس الأول الأربعاء في مدينة غزة بتصفية مخرب حمسوي يدعى حسن الصيام كان ضالعا في احتجاز المخطوفين عميد سوسانا وكيث وأفيفا سيغال ودافنا الياكيم، كما شارك في اقتحام جنوب البلاد خلال 7 أكتوبر. وجاء في بيان عسكري أن تم كذلك القضاء على عنصر في الجناح المسلح لحماس يدعى أدهم صبح الزيارة في غزة يوم الثلاثاء الماضي. وأشار البيان إلى أنهما كانا ضالعين في الآونة الأخيرة في إطلاق نار على القوات وزرع عبوات ناسفة داخل الخط الأصفر. قال الرئيس التركي أردوان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين بلاده والسعودية وباكستان لا يجب تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة، وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، مشيرا إلى أنها تنص على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوما موجها ضدها جميعا. وخلال مقابلة مع مجلة نيوزويك الأمريكية أردف أردوان يقول إنه يمكن تحديد طبيعة الرد بناء على طلب الدولة التي تعرضت للهجوم واحتياجاتها، إذ قد يكون هذا الاحتياج دعما استخباراتيا أو لوجستيا أو بالذخائر أو عسكريا أكبر بحسب حجم التهديد. تقرر استبعاد لاعبة منتخب بادل الأرجنتينية فلورنسيا غراسودورو بعد أن نشرت في شبكات التواصل الرقمي مضامين لسمية، وأفيد بأنها دعت الجمهور إلى المشاركة في استطلاع للرأي بشأن دورة الألعاب الأمريكية باستثناء اليهود قائلة أنتم غير مرغوب فيكم. وتبين أنها أطلقت سابقا تصريحات معادية للسمية على الإنترنت، وفي عقاب الضجة التي أثيرت أعربت غراسودورو عن أسفها واقترحت أن تشارك في نشاط تعليمي بمشاركة الجاليات اليهودية الأرجنتينية. في دالية الكرمل ضبطت الشرطة داخل ورشة للبناء 4 عمال فلسطينيين دخلوا البلاد خلافا للقانون، كما ألقت القبض على مشغلهم وأغلقت الورشة بأمر إداري ل30 يوما. يحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر مساء اليوم وغدا بأول أيام عيد المظلة سوكوت، المعروف أيضا بعيد العرش، وهو يستمر 7 أيام، يحتفل في ثامنها بعيد فرحة التوراة سمحات تورا، وتقام قبيل حلول هذا العيد في معظم المنازل مظال خاصة حسب الشعائر الدينية اليهودية، وذلك تذكارا للمظال التي أسكن فيها الباري عز وجل بني إسرائيل خلال تجوالهم في تيه سيناء طوال 40 سنة بعد خروجهم من أرض مصر بقيادة سيدنا كليم الله موسى عليه السلام، وهم في طريقهم إلى أرض الميعاد. ولعيد المظلة طابع زراعي بارز، إذ إنه يحل في موسم جني الغلال وجمع المحاصيل من الكروم والحقول والمعاصر. فلأبناء الشعب اليهودي عيد مظلة سوكوت مبارك، وكل عام والجميع بخير. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه، راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأحد. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم عند 8:00، طاب مساءكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد؟
2: لبرا أكيد لا.
3: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
4: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
7: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
9: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
8: تعال مندبرها.
10: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: مسيرة الموت، مقتل جنديين من الاحتياط في حادث عملياتي شمال قطاع غزة، والجيش يحقق. مقتل عمر حواري من الريني برصاص الشرطة بعد قيامه بإطلاق النار على منزل في الناصرة. وسط انتقادات دولية واحتجاجات وانسحابات، نتنياهو يدافع عن حروب إسرائيل في الأمم المتحدة. بين التفاوض والتهديد، إيران تطلب اتفاقا مع واشنطن لإنهاء الحرب، وترامب يصعد الضغط. وبداية مخيبة لإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، خسارة أمام النمسا ب3 أهداف لهدف. أهلا بكم، والبداية من إعلان جيش الدفاع صباح اليوم عن سقوط جنديين في خدمة الاحتياط في قطاع غزة أمس، والشهيدان هما المساعد أول نداف كالي البالغ من العمر 24 عاما من نهار حلوتس في الجليل الأعلى، والمساعد أول احتياط أوفيك معلم البالغ من العمر 23 عاما من أورشليم القدس. وقال المتحدث باسم جيش الدفاع إن الجنديين سقطا جراء حادث عملياتي إثر انفجار طائرة مسيرة داخل موقع عسكري في شمال القطاع. وفي أعقاب الحادث تقرر تعليق استخدام الطائرات المسيرة القادرة على إسقاط الذخائر أو الانفجار عند الاصطدام. وأوعز رئيس الأركان الجنرال زمير بتشكيل طاقم خبراء برئاسة ضابط برتبة بريغادير من سلاح البر لفحص ملابسات الحادث من أجل استخلاص العبر. أعلن جيش الدفاع اليوم عن تدمير نفق بطول 2 كيلومترين في جنوب قطاع غزة، وأفيد أن اكتشاف النفق تم خلال نشاط لواءي جفعاتي ويهلوم في فرقة غزة لتطهير منطقة الخط الأصفر من البنى التحتية الإرهابية. وأكد المتحدث العسكري استمرار انتشار قوات الجيش في الخط الفاصل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ستواصل العمل على إزالة أي تهديد أمني. الآن إلى آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي. خلال نشاط للوحدة السرية في شرطة لواء الشمال الليلة الماضية، رصد أفرادها مشتبها وصل إلى أحد المواقع في مدينة الناصرة بواسطة دراجة نارية برفقة شخص آخر، ومن ثم بدأ بإطلاق النار بكثافة باتجاه أحد المنازل في المدينة. وفي عقاب ذلك تحرك أفراد القوة وأطلقوا النار باتجاهه، مما أدى إلى إصابته بصورة حرجة، وتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته، وعلم أن القتيل هو عمر حواري من قرية الريني.
2: מנטרלים אותו. צריך להגיד הכנופיה הזאת משויכת למספר אירועי ירי נוספים שהם עשו בשבוע האחרון. בסופו של דבר זה מתממש באמצעותכם שמגיעים עושים את המערב, וברגע הנתון כשהאירוע מתהווה מול העיניים שלכם אתם פועלים בדיוק כמו שאנחנו מלמדים את השוטרים שלנו ובדיוק כמו שמצופה משוטרים במשטרת ישראל, חותרים למגע, לא מהססים ומנטרלים את מנטרלים את האובייקט. אין דרך אחרת ואין להסס בדברים האלה. סכנת חיים לכם עם ידי, סכנת חיים לאזרחים עם ידי, ולכן בדברים האלה עובדים על אוטומט ועשיתם את זה בצורה מרשימה. אני רוצה שתהיו גאים במעשה שעשיתם עכשיו, אני רוצה שתהיו גאים בפעולה שלכם.
11: إلى البلاد عاد اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد زيارة قصيرة إلى نيويورك أدلى خلالها بخطاب إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق خلاله إلى الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ سنوات على عدة جبهات. تقرير مراسلنا خالد دروشي.
12: قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شهدت الليلة الماضية انسحاب عشرات المندوبين بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته، بينما ردد عدد آخر من الحضور هتافات مؤيدة لإسرائيل وشعبها.
13: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
12: وشدد نتنياهو في خطابه على أن إسرائيل في أثناء دفاعها عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من الدول التي غادر ممثلها القاعة، قائلا أن قادة بعض هذه الدول يشكرون إسرائيل في محادثات خاصة، ووصف تصرفاتها بأنه نفاق جنوني.
13: Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
12: وتطرق نتنياهو في خطابه إلى هضبة الجولان موجها حديثه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
13: Oh, and Mr. Shara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
12: وأضاف رئيس الوزراء بأن إسرائيل واجهت عام 67 من القرن الماضي دولا تعهدت بالقضاء عليها في وقت لم تكن فيه تسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان، معتبرا أن الصراع لا يتعلق بالأراضي بل بوجود دولة يهودية.
13: We're going to win. We have no other choice.
12: وتناول نتنياهو أحداث 7 أكتوبر واصفا هجوم حماس بأنه أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة النازية، وقال إن خصوم إسرائيل توقعوا انهيارها عقب الهجوم، مضيفا أنها لم تنهار بل نهضت وقاتلت كالأسود، وقال إن إسرائيل تخوض منذ 3 سنوات حربا على 7 جبهات، متسائلا عما إذا كانت هناك دولة بحجم ولاية نيوجيرسي تستطيع القتال طوال هذه المدة على 7 جبهات.
13: We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice.
12: وأضاف أن إسرائيل وبالتعاون مع الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى خصومها، وتطرق إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية قائلا إن تنفيذ العملية كان صعبا للغاية، لكن اتخاذ القرار بشأنها كان بالنسبة إليه من أسهل القرارات. وقال نتنياهو أنه لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى. ورفع نتنياهو جهازا للاتصال عبر شبكة ستارلينك وقال إن السلطات الإيرانية تخشى شعبها وتخشى ستارلينك.
14: I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation so when they inevitably defect they too will be able to freely tell their story on social media.
12: وأشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفا إياه بأنه أكبر شريك لإسرائيل.
14: In this battle against the barbarians we've had no greater partner than President Trump. I thank him for his bold leadership. He boldly confronted an enormous danger to America, Israel, and the world.
12: وتطرق نتنياهو إلى رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني قائلا أن اليهود في المدينة لم يعودوا يشعرون بالأمان منذ انتخابه، كما رفض الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
14: So to all those that are spreading these lies about my country and about our brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you for spitting in the face of truth.
12: وخلال إلقاء كلمته عرض نتنياهو إنجازات عسكرية لإسرائيل، حيث أخرج جهاز بيجر كان قد أحضره معه إلى المنصة في إشارة إلى تفجيرات أجهزة الاتصال التي استهدفت عناصر من حزب الله، كما انتقد التغطية الدولية لعنف المستوطنين في الضفة الغربية واصفا الاهتمام بالملف بأنه هوس وتشويه للحقائق. يذكر أن نتنياهو قد خصص جزءا من خطابه لمهاجمة قطر وتركيا ودولا أجنبية، متهما إياها بإنفاق مليارات الدولارات لنشر الأكاذيب ضد إسرائيل.
11: وإلى الأزمة الإيرانية، حيث تفيد الأنباء بأن طهران عرضت على واشنطن اتفاقا مرحليا لفتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والضغط الاقتصادي الأمريكي. للحديث عن آخر المستجدات ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد، ماذا إذن في تفاصيل هذا النشر؟
15: صحيح، وزير الخارجية عباس عرقجي يعني كان تحدث مع وسائل إعلام غربية في الولايات المتحدة خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن إيران نقلت لواشنطن مقترح بموجبه يعني يمكن خلال 7 أيام حل هذه الأزمة والتوصل إلى اتفاق يفتح يضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكن أولا يجب على واشنطن أن تمتثل للشروط الإيرانية وفي مقدمتها بطبيعة الحال رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في العديد من البنوك في أنحاء العالم وإنهاء
11: الحروب على كل الجبهات.
15: صحيح، بما يشمل الجبهة اللبنانية. نعم، هذا مهم للغاية. وكذلك الرئيس الإيراني بازشكيان يعني كان تحدث مع فوكس نيوز وقال يعني كل التهديدات الأمريكية يعني لا تخيف طهران ولن يعني لن نرضخ لهذه التهديدات على الإطلاق، ويجب على واشنطن أن تفكر فقط في المسار الدبلوماسي لحل هذه الأزمة. لنشاهد تصريحات الرئيس الإيراني.
16: Started a war, but if they wish to keep fighting with us, we will respond strongly, resolutely. And today the pressures that they keep imposing on us is so as to force us to surrender outside of a legal framework of international law, which is impossible.
11: نعم وليد، في المقابل الرئيس ترامب يصعد عمليا الضغط والتهديدات، وهنالك مخاوف من عودة الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية.
15: هو يعني الرئيس ترامب يعني رغم أنه وصف القمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ بأنها كانت جيدة جدا ومثمرة، صدرت بعد ذلك تصريحات من قبل السفير الأمريكي في بكين، ويقول أن ترامب يعني أوضح للرئيس الصيني خلال اللقاء بينهما الليلة الماضية بأن واشنطن لن تقبل أي مساعدة صينية لإيران، ويأتي ذلك نايف على ما يبدو في ظل الأنباء التي تحدثت عن أن الصين نقلت لإيران خلال الفترة الأخيرة خلال يعني الهدنة أو وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، نقلت الصين إلى إيران مركبات صواريخ ومركبات لمسيرات عسكرية، وواشنطن هذا بالإضافة طبعا إلى يعني استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين. نحن نعلم أن الصين يعني هي أكبر مشتري للنفط الإيراني، وهي شريك اقتصادي كبير جدا لإيران، وكانت صدرت العديد من التصريحات من قبل المسؤولين الصينيين بأنهم يعني كل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لن تهم الصين، وبالتالي الصين يعني نقلت رسالة واضحة بأنها هي يعني لن تبالي لهذه العقوبات، وهي مستمرة في دعم بالتعاون وبالتنسيق على الأقل الاقتصادي مع طهران في هذه المرحلة. ويعني ترامب يعني بالنسبة لسؤالك، هو يعني لا يزال بالنسبة له الخيار العسكري على الطاولة، خاصة فيما يتعلق بجبل فأس. يعني جبل فأس حسب المعلومات إيران كانت يعني نقلت حسب التقارير هنالك منشأة نووية تحت الأرض في جبل فأس فبعمق حوالي 100 متر، وهنالك أجهزة طرد مركزي في هذه المنشأة، والاعتقاد السائد هنا بأن إيران نقلت 450 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 60% إلى هذه المنشأة، ويعني أخفتها تحت الأرض. وبالتالي يعني حتى أن كان هناك تصريح من قبل مسؤول إسرائيلي بأن إيران لا تزال تحاول يعني تطوير قنبلة نووية، وإسرائيل قد تضطر هي الأخرى إلى ضرب هذه المنشأة يعني بالتعاون مع واشنطن أو ليس يعني وحدها أو مع الولايات المتحدة.
11: السؤال إذا حدود القوة يعني تستطيع تدمير هذه المنشأة الموجودة بعمق 100 متر كما ذكرت تحت الأرض، على أي حال وليد من جهة أخرى
15: الأقوى لدى الولايات المتحدة يمكن اختراق لغاية 60 متر فقط، ولكن ربما ضربات متتالية لا أريد أن أزم أنه يمكن الوصول إلى هذه المنشأة.
11: صحيح. طيب من جهة أخرى وليد، الحوثيون في اليمن يواصلون استهداف السعودية التي حتى الآن يعني لم تجد بعد الرد المناسب لوقف تلك الهجمات.
15: صحيح، الصراع مستمر وهنالك تحركات دولية ربما يعني لمنع تصعيد هذه الأزمة، وإن كان الحوثيون يقولون نحن نستهدف فقط السفن السعودية وميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر، ولكن عندما يستهدف الحوثيون الميناء ينبع يمنعون يعني تصدير النفط السعودي، هذا يضر كذلك بالنفط بالدول الأوروبية، لأنه يعني حاليا أو حتى الفترة الأخيرة بعد إغلاق مضيق هرمز كان بإمكان السعودية تصدير حوالي 5 أو 6 ملايين برميل نفط يوميا عن طريق البحر الأحمر من ينبع، وهذه يعني عندما تتوجه شمالا باتجاه قناة السويس تتصل بعدها إلى الأسواق الأوروبية. والحوثيون عندما يستهدفون الميناء ينبع بالتالي يمنعون يعني تدفق النفط إلى الأسواق الأوروبية، وبعدها هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أوروبا. والحوثيون بعثوا رسالة اليوم إلى الاتحاد الأوروبي يقولون نحن لن نستهدف في السفن الأوروبية، وقبل ذلك كان وعدوا كذلك الولايات المتحدة أنهم لن يستهدفوا يعني سفن ملاحة دولية أو قوات أمريكية في المنطقة. ولكنهم يعني مصرون على استمرار ضرب المنشآت النفطية السعودية. وهناك تحركات أوروبية لحماية المنشآت، والرئيس الفرنسي يقول إن فرنسا قررت إرسال قوات فرنسية وأنظمة دفاع لميناء ينبع للحفاظ على منشأة أرامكو التابعة للسعودية. لنشاهد أقوال الرئيس الفرنسي.
17: plusieurs millions de barils qui circulaient à travers l'Arabie Saoudite et qui sortaient en mer Rouge dans ce qu'on appelle le site de Yanbu. Bon, il a été très abîmé par une attaque des Houthis. Nous nous engageons pour le sécuriser.
18: Avec quels moyens ?
17: Et donc aujourd'hui, c'est la discussion que nous avons finalisée avec les Saoudiens, nous allons envoyer des moyens militaires, c'est-à-dire des soldats, des radars, des systèmes de défense pour protéger ce site. Pas nous engager dans quelques conflits, mais protéger ce site.
11: نعم وليد، من جهة أخرى هنالك من يتساءل أين حلفاء السعودية الذين وقعوا على اتفاق مكة؟ أين تركيا وأين باكستان من هذه الأزمة؟ والرئيس التركي يتطرق إلى هذا الموضوع.
15: صحيح، كان هناك بداية اجتماع ثلاثي لوزراء الدول الثلاثة، الوزير الخارجية السعودي والباكستاني والتركي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشوا هذه الأزمة. ومن المقرر أن يكون كذلك اجتماع لقادة الجيوش للدول الثلاث في الرياض قريبا خلال الأيام القريبة المقبلة لبحث هذه الأزمة. كان هناك تصريحات لرئيس البرلمان التركي يقول يعني في هذه المرحلة لا يمكن تفعيل اتفاق مكة الدفاعي، لأن البرلمان التركي لم يصادق على الاتفاقية بعد، لأنه كان في إجازة والشهر المقبل سيعود من العطلة، ومن المقرر أن يصادق على الاتفاقية. كان هنالك تصريحات كذلك للرئيس أردوغان لمجلة نيوز ويك الأمريكية اليوم بأن اتفاق مكة يعني ساري المفعول، وأي هجوم على الدولة من الأعضاء في هذه الاتفاقية يعتبر هجوم على الدول الثلاث. شكرا. ولكن يعني هذا طبيعة الرد ستكون يعني حسب طلب الدولة التي تتعرض للاعتداء، يعني يمكن أن يكون الرد يعني على المستوى اللوجستي أو على مستوى الاستخبارات وما إلى ذلك، وليس بالضرورة يعني المشاركة في الضربات نفسها على الحوثيين في هذه الحالة.
11: نعم وليد، شكرا جزيلا لك.
15: شكرا لك.
11: إذن مع تصاعد التهديدات الحوثية التي تطال مناطق حساسة في السعودية وممرات الملاحة في باب المندب، تبرز تساؤلات حول قدرة الرياض على استعادة الردع وتغيير سياستها تجاه اليمن. إليكم هذا التقرير.
19: إخ نيريت أغتا شكورست برجع أحد كخا
20: صرخ صرخ
19: ما שראיתם עכשיו זאת מתקפה חוסית באזון מעל התעופה הראשי של סעודיה בריאד, אירוע חסר תקדים בסבב הלחימה הנוכחי בין הצדדים. ההסלמה הזאת מגיעה אחרי שהסעודים שברו את הפסקת הישים החוסים שתקפו בצורה לא אופיינית להם בנמל התעופה הבינלאומי של צנעא. בריאד חשבו שהם יוכלו לבצע תקיפה מוגבלת, יעני הקש בגג כזה שיפחית את החוסים ויחזיר אותם למסע ומתן. המציאות לא ממש התיישרה עם הכוונות האלה.
21: احنا اليوم في اهم نقطة في العالم، احنا في باب المندب، هذا البحر الاحمر، هذه جزيرة ميون وهذه قارة افريقيا.
19: ازخ افخا اخت المدن الخشوبات والعشيرات بالعالم المسلمي، ليلد الكفوت للصير ابو ايراني، ولما اف احد لو بالا ازور لهم، بو ايتي لمسا شوراشيم، بعقوبات الكونسبتيا של المملكه السعوديه. כדי לעשות סדר, בואו נתחיל מההתחלה. המלחמה הנוכחית בין סעודיה לבין החוסים התחילה כך.
22: פעם! كل الناس اللي في صنعاء مواطنين ابتعدوا من اي ثكنه عسكريه لجماعه عبد الملك السعوديه تربيكم تمسحكم وتذلكم مثل ما مسحت ايران
19: اخر سنين شبهن السعوديه بخره بشكت وختمه على افسكات شمول الخوسين رياض اخليتوا لاجيب عن نسيون شلاهم يشبر التمصور السعودي لاشويش كف تيسوت بين تيران لبن صنعاء بين سعود كيفه رياض متوس ايراني شن احد من مال التوفه وبيرات ايمان بتجوبه الخوسين يخيزوا على المصور مشلاهم الحكم على السعودية وفتحوا بمتكفة نرخبة نجد الكوخات البرو السعودين بتيمان
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر
19: أي علوم شبكتر هي رتسوة الخوف سموخة لميصار باب المندب זה אזור שהוא קריטי לחופש השייט בנתיבים הבינלאומיים. במשך שנים הוא היה בשליטת הכוחות הפרו-סעודים בתימן, אבל הנה, הוא נפל כפרי בשל לידי החוסים.
18: והסה בבעלי סואל, את ג'מאה רח יקנעון בסייטר על המדיק, לא רח יקבלון דריכם וידחלון לסעודיה. נסוף נג'ל אל חג מג'אני אל מוסים המקבל.
19: אבל הם לא עצרו שם. בימים האחרונים ערים מרכזיות בסעודיה מצאו את עצמן תחת מתקפה. החוסים הם לא פרוקסי איראני על מלא, עד הסוף. אבל במקרה הזה, הכוכבים הסתדרו גם לטהרן וגם לצנעא. בזמן שמשטר האייתולות ממשיך לחסום את מיצר הורמוז ליציאה של מכליות נפט, ומנסה להפיל לרצפה את ייצוא הגז והנפט של מדינות המפרץ, הגיעה ההשתלטות החוסית על באב אל-מנדב. עכשיו, הציר הפרו-איראני יכול לעשות חסימה כפולה של נתיבי הנפט מהמפרץ לאירופה. בשביל טהרן, זה ווין-ווין גדול.
20: The Houthis are already doing on the Red Sea through Bab al-Mandab what the Iranians are doing in the Strait of Hormuz. So they're doubling down.
19: חסימה נתיבי השייט של סעודיה היא נקודה כואבת, אבל הציר הפרו-איראני ממש לא עוצר שם.
23: Saudi Arabia's east-west oil pipeline was built for one reason, to bypass the Strait of Hormuz. It was Saudi Arabia's insurance policy, its plan B. And this week, plan B went dark.
19: המכה הזאת כואבת במיוחד ליורש היצר הסעודי, בן סלמן, כי היא מראה עד כמה ההרתעה של הממלכה הרעועה. למשימת האיכות הזאת גויסו המיליציות את הפרו-איראניות בעיראק. המתקפה שלהם השביטה את קו צינורות הנפט האסטרטגי, מזרח-מערב. זה שהיה הקלף המשמעותי של סעודיה להעברת נפט בזמן שמצא הורמוז סגור. ולכינוח, החוסים תקפו את נמל ינבו בים סוף, זה שנמצא בקצה של צינור הנפט האסטרטגי הזה. הבנתם? בן סלמן מקבל פה על הראש פעמיים, גם מהחוסים וגם מהעיראקים, גם נגד נתיבי השייט וגם נגד צינור הנפט האסטרטגי שלו. וכל זה בתקופת יובש קשה.
24: الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل الله انتاليو النصر الاسلام
19: الموت نوعات الملكخايم ذات الانغا السعوديه وبن سلمان مصوا اتعصمام لوال بالمعركه بزمان شريات شوكال ببوت של تيمان ات التيبول بالميليشيات البرو ايرانيات بالعراق هم يشيروا للممشله ببغداد מה שנקרא, איחלתי לחייל בהצלחה. כמה בודדים הסעודים במערכה הזאת? קבלו. טראמפ מסרב בינתיים לתקוף את החוסים. האירופאים בוודאי שלא בעניין.
25: The New York Times is reporting that the president held back on joining bombing operations with the Saudis against the Houthi rebels here in Yemen.
19: גם ישראל עד עכשיו נזהרת שלא להיגרר למערכה הזאת, וגם לא האמירותים שזוכים היטב איך הסעודים גירשו את הכוחות הנאמנים להם בדרום תימן. אבל ההתעלמות הכואבת ביותר מגיעה מהחברות המוסלמיות הקרובות, פקיסטן וטורקיה, אלה שלא מזמן חתמו עם סעודיה על ברית הגנה משולשת, שזכתה לכינוי הסכם מקה. והנה, הדיוט לא יבשה על ההסכם, ומקה, העיר הקדושה למוסלמים תחת מתקפה, לפי הסעודים. אז איך אומרים אצלנו? אז תגידי לי, סעודיה, איפה כל החברות שלך?
26: ذلك والله العظيم لو تطرت تركيا ولا باكستان ان احنا لا نضربهم بيد من حديد وكما بنادب اليوم السعوديه بنادبهم وكما سبق وادبنا امريكا وبريطانيا سنؤدب اي دوله تتورط في العدوان على اليمن
19: ابايا جدوله של סעודיה שבמשחק הפוקר האזורי זה שאסור לשדר בו חולשה היא בינתיים מפסידה את המכנסיים. בן סלמן נגרר לעימות עם החוסים, וגם כשניסה לשקם את ההרתעה מולם, זה התפוצץ לו בפנים. עכשיו, החוסים לא רוצים לחזור להפסקת האש הקודמת, אלא הם דורשים את סיום המצור על תימן ופיצויים מסעודיה על כל העוול שנגרם להם.
27: Prolonged. No war, no peace situation. This is the most dangerous situation. Lasting stability requires a political settlement that addresses internal fragmentation, competing interests and the root cause of the conflict.
19: אפשר לומר שבן סלמן קיבל את השיעור הכי ישן בספר. תזמון? זה הדבר הכי חשוב בשכונה. הוא רצה ללמד את החוסים שהוא מזרח תיכוני באמצעות הפעלת כוח מוגבל, אבל נגרר לעשות את זה בזמן הכי גרוע שיש. כשאיראן על הקצה ותעשה הכל כדי לפגוע ביצוא הנפט של המתחרות שלה במפרץ. וכשהוא כשממשל טראמפ צועד בצעדי ענק לבחירות האמצע, ולא בא לו להסתבך בעוד הרפתקה במזרח התיכון.
3: Houthis called us and they don't want to fight with us.
19: ככה סעודים טובים עמוק בבוט. אחרי שנמנעו מלקחת צד ברור במלחמה עם איראן, הם חוטפים בכל הכוח מהמיליציות הפרו-איראניות. אחרי שמיירו לחתום על ברית הגנה עם פקיסטן וטורקיה, הם חטפו מהן סוג של כתף קרה. והדרך הבינו שהברית עם ארצות הברית היא לא בדיוק שרשרת חסינות. מוסר ההשכל שסעודיה לומדת עכשיו. מי שמתמכר לשקט, יהיה לו קשה לקום יום אחד בבוקר ולהחליט שהוא משקם את ההרתעה שלו. שיעור שכולם בשכונה עכשיו משננים, טוב טוב.
11: وإلى موضوع مختلف تماما الآن إلى الرياضة. بداية مخيبة للمنتخب الإسرائيلي في دور الأمم الأوروبية، خسارة أمام منتخب النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. مراسل الشؤون الرياضية خالد راوشي ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك خالد. إذن منتخب إسرائيل يستهل مشواره في المجموعة من دون نقاط، ماذا في تفاصيل هذه المباراة؟
4: نعم، إذن بداية بالقدم اليسرى للمنتخب الإسرائيلي بخسارة خارجية بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام المنتخب النمساوي، ولعل هذا هو العنوان الثانوي لهذه المباراة. لعل صاحب العنوان الأساسي هو سيد أبو فرخ الذي سجل هدف التعادل والهدف الوحيد لمنتخب إسرائيل، مباراة أولى له لهذا المهاجم، مهاجم كولوردو الأمريكي في المنتخب الإسرائيلي للكبار، وأيضا هدف أول. هذه أمور مبشرة بالخير. اللاعب كان قد سبق وحصل على البطاقة الصفراء، لكن من خلال احتفاله ذهب نحو العلم، علم الزاوية، واحتفل هناك بطريقة ما كل فسرها على طريقته، لكن خلال هذا الاحتفال توجه إليه حكم المباراة وأعطاه البطاقة الصفراء الثانية، ومن هناك كرت أحمر بسبب هذا الاحتفال. هذا الأمر وهذا الاحتفال نايف سبب العديد من ردود الأفعال العالمية، بل وحتى يعني قنوات عربية في الشرق الأوسط وقنوات أوروبية ولعلها إيرلندية التي هي تبحث عن إسرائيل في كل زاوية وكل ناحية. هناك من فسر أن هذا الأمر، هذه الاحتفالية، هي احتفالية تؤكد نوعية إسرائيل من ناحية عنيفة على حد قولهم، وهناك من قال أنها احتفالية عادية جدا لا تستاهل يعني البطاقة الصفراء. لكن نؤكد بجملة أخيرة بأنه حسب القوانين، هناك تضاربت الأنباء أن هذا الاحتفال هناك من سماه أن الفيفا اعتبرتها حركة غير أخلاقية، وهناك من قال أن السبب هو فقط رفع هذا العلم. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية، لكن نؤكد أن سيد أبو فرخ سجل الهدف وهو الآن بطريق جيد، وأيضا هدف أول له في المباراة الأولى. هذا يعني الكثير بالنسبة لنا نايف. إليك.
11: تمام. والمباراة القادمة أمام من؟
4: المباراة القادمة ستكون يوم الأحد أمام المنتخب الإيرلندي في ملعب محايد حتى اللحظة، في مباراة تحمل الكثير من العناوين، يعني عناوين بعيدة عن الرياضة. نحن نتابع ونرى، هناك يعني كان العديد من الأمور والعديد من التصريحات، لكن المباراة ستكون في ملعب محايد، لذلك نتمنى أن نرى فقط كرة القدم في مثل هذه الحالة.
11: تابع ووافنا بالتفاصيل. شكرا جزيلا لك خالد.
4: شكرا.
11: نذكركم مشاهدينا أن أخبار مكان موجودة الآن على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق واتساب. الأحوال الجوية، كل الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا النشرة من مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
8: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
9: لا، ليش خاص؟
8: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: راديو مكان الأخبار.
10: الثامنة ساعتنا الآن في مكان، أسعد الله وأوقاتكم. أسفر حادث سير على طريق رقم 90 في منطقة الغور قرب بلدة مسؤة عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة. في كابول تعرض شاب 20 لإطلاق النار مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة على خلفية جنائية، وذكرت الشرطة أن المعتدى عليه من سكان طمرة المجاورة. غرق قبالة شاطئ دليلة في أشكلون 3 أشخاص وتم تخليص 2 وهما في حالة خطيرة وطفيفة تباعا، ولم يتم بعد العثور على الثالث. أعلن جيش الدفاع والشباك في بيان مشترك تصفية 16 إرهابيا محوريا خلال الحرب عملوا في الصيرفة وتحويل أموال لتمويل نشاطات حماس العسكرية بأكثر من 1 مليار دولار، كما تم القضاء على رؤساء بنى تحتية لنقل الأموال وخصمها وتسليمها إلى حماس. ودعا البيان سكان قطاع غزة إلى الانتباه من وجود أشخاص يعملون في مناطق سكنهم في تمويل الحركة مما يعرض حياة سكان للخطر. وفي غضون ذلك قتل مساء اليوم شاب فلسطيني في بلدة الزوايدي وسط القطاع إثر غارة لمسيرة إسرائيلية، وأشارت مصادر طبية محلية إلى جرح عدد آخر من الأشخاص. أدرجت الأمم المتحدة 61 شركة أخرى تعمل في مستوطنات الضفة الغربية ليرتفع عددها إلى 214 معظمها إسرائيلية، وعقبت البعثة الإسرائيلية في المنظمة الدولية بالقول إن الحديث يدور عن منظومة منحازة شكلتها هيئة فاسدة غالبيتها مناهضة لإسرائيل. تعهد الحوثيون بعدم استهداف السفن الأوروبية في البحر الأحمر، جاء ذلك في رسالة بعثوا بها إلى الاتحاد الأوروبي بعد سيطرتهم على مدينة المخا الساحلية القريبة من باب المندب، وفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وقال دبلوماسيون غربيون إن الحوثيون أو إن الحوثيين أكدوا استمرار حرية الملاحة في المنطقة. قال الرئيس التركي أردوغان إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين بلاده والسعودية وباكستان لا يجب تقييمها على أنها حلف أنشئ ضد إيران أو إسرائيل أو أي دولة ثالثة. وأوضح أن الاتفاقية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس. وخلال مقابلة مع مجلة نيوز ويك الأمريكية، أردف أردوان يقول إنه يمكن تحديد طبيعة الرد بناء على طلب الدولة التي تعرضت للهجوم واحتياجاتها. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
9: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: أخيرا مستمعينا، يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأحد. وفي يوم الاثنين المقبل ترتفع درجات الحرارة خاصة في أواسط البلاد وجنوبها، ويتوقع في المنطقة الشمالية سقوط أمطار محلية متفرقة غالبيتها خفيفة. نعود ونلتقي بكم إخباريا عند 9 مع نشرة أخيرة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
12: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
13: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم ويهو؟
9: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
9: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
9: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان، أسعد الله مساءكم. قتل مساء اليوم في كابول شاب عشريني إثر تعرضه لإطلاق النار على خلفية جنائية، وعلم أنه يدعى محمد ياسين من مدينة طمر المجاورة. في غور الأردن لقي رجل ستني مصرعه من جراء تصادم 4 سيارات على طريق رقم 90 قرب بلدة مسوءة، كما أصيب 5 آخرون توصف حالة 2 منهم بخطيرة. أوضحت مصادر في غزة أن الشاب الذي قتل مساء اليوم في بلدة الزويد وسط القطاع إثر غارة إسرائيلية يدعى إبراهيم محسن، وأضافت أنه تم استهدافه لدى زيارة قبر شقيقه خليل الذي قضى كذلك عام 2024 من جراء هجوم إسرائيلي. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يطلع رؤساء الدوائر الأمنية عن محادثة التحذير التي تلقاها من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد قبل 7 أكتوبر بأيام حول هجوم محتمل لحماس. ونقلت الصحيفة عن 5 مسؤولين إسرائيليين سابقين قولهم إن هذه المحادثة لم تذكر خلال نقاش أمني جرى في 1 أكتوبر، كما استند نيويورك تايمز إلى بروتوكول داخلي. كشف مسؤول أمريكي عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات وصفها بالإيجابية والبناءة مع إيران عبر الوسطاء، وقال لقناة العربية إن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وبالتالي فهي ليست في عجلة من أمرها. أفادت صحيفة ذا أثليتيك بأن فريق مانشستر سيتي أدين في 114 تهمة من أصل 115 تتعلق بانتهاك اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج، ومن بين العقوبة المحتملة الطرد من بطولة الدوري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: أخيرا مستمعينا، تنخفض غدا درجات الحرارة قليلا لتبقى دون تغير يذكر بعد غد الأحد، وإليكم درجات الحرارة المتوقعة نهار غدا في أورشليم القدس 26، تل أفيف وحيفا 28، الناصرة والد 29، ونختتم مع بئر السبع مع 30 درجة مئوية. مع أولى نشراتنا الإخبارية في تمام 6، نلتقي إخباريا من جديد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
3: لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
6: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: 92.3 92.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج توب 10. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق الأغنيات العربية توب 10 موعد دائم مع الأغاني الأنجح هالأيامات عنا وبالعالم العربي. تحية لروبي، تحية لخين خين دهان بساعدنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. توب 10 منبلشو مع جديد راغب علامة، ادخل معنا بأغنيته الجديدة جنون للمرتبة العشرين.

غيراني. أحمد سعد بيتقدم بسباقنا هالأسبوع مرتبة واحدة. مين كمان بتتقدم هالأسبوع كمان مرتبة واحدة؟ مش كتير بس مرتبة واحدة مهمة. للمرتبة السابعة نانسي عزرم.

مش هادية ديني. نانسي عزرم هاي تقدمت للمرتبة السابعة بسباق هالأسبوع. إسا مرتبة السادسة. كمان لبناني كمان صوته حلو آدم غني لنا جماله. يتقدم للمرتبة السادسة بسباق هالأسبوع.

0: جماله آدم هذا بيتقدم بسباقنا هالأسبوع للمرتبة السادسة. أذكر أنه قبل أسبوعين بالضبط صدرت هالأغنية بتحقق نجاح حلو، 14 مليون مشاهدة على اليوتيوب بأسبوعين، رقم كبير هذا.
1: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.

خمسة مصروية إليانا تلتقي مع أولاد بلدها مرتبة الرابعة مش الأولى مع الغزاوي ومع ابن القدس عرفتوهن أكيد. إليانا رابعة

بقول انه عندنا اغنيه جديده بالقمه. لمين راح تكون؟ هسه بنسمع. ثالث اسا بواصل تقدمه. اربع الاسبوع الماضي، ثلاثه هالاسبوع، وائل كفوري غني محبوبي.

0: الثالث والكفوري الثاني الأصالة، غنيها أصالة نصري. رقم واحد مين؟
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: الناس كلها بحاربة. رجعت الفرحة بحياتي وفهمك كفاية عربة.
1: أصالة
0: بدندن بياتي وبعدك بغني.
1: أصالة بالمرتبة الثانية. قبل الأولى نأخذ لمحة سريعة عن الأغاني اللي مرقت معنا بهالساعة. العاشرة جديدة كانت لراغب على مجنون. التاسعة عمرو دياب غنى للألوان كمان جديدة. الثامنة أحمد سعد بحيراني. سبعة نانسي عجرم إشهد يا ديني. سادسة آدم غنى لنا جماله. الخامسة بوسة سمعناها من إليانا. رابعة تراجعوا سانت ليفانت ومحمد عساف عن المرتبة الأولى. الثالثة وائل كفوري محبوبي تقدمت أغنيته. الثانية عم نسمعها بالخلفية أصالة حافظت على مرتبتها زي الأسبوع الماضي. رقم واحد مين؟ توليت جريئة قوي. رقم واحد تقدم أغنيته من ثلاثة إلى رقم واحد.

تيجي شمال تيجي يمين توليت رقم واحد. الألبوم الأخير صديق البرنامج عم نسمع جريء قوي اللي تحتلها الأسبوع المرتبة الأولى.

يا جوليانوس ما شاء الله رقم واحد بسباقنا الثاني سباق فن فنانينا كل يوم أربعة من التنتين للثلاثة. نسمع بكرة إذا رح يبقى رقم واحد ولا رح يكون فينا تغيير بالنسبة للقمة. لسه منسمع ونسمعكو أغاني وصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي زي الأغنية اللي وصلت عام 1993 بالصيف تحديدا من ألحان صلاح الشرنوبي وصلت للأولى لطيفة بحب في غرامك.

واحد من هتات الألبوم وقتها كان ألبوم حبك هادي. سمعتنا لطيفة التونسي بحب فغرامك ألحان صلاح الشرنوبي. كانت هالأغنية وصلت للمرتبة الأولى بسباقنا عام 1993. كمان أصالة مع شكرا وصلت للأولى. الزمان كتير بال2022.

شكرا. شكرا على الكلمة الحلوة. 2022 وصلت الأغنية للمرتبة الأولى بسباقنا. شكرا للناس. لسه بنرجع كم من سنة مناح لورا؟ 20 سنة؟ شكرا عني يا صافية. نسمع كمان أغنية وصلت للأولى. هذا كان عام 1998.

عالبال. سميرة سعيد هاي غنت لنا هالأغنية الحلوة عام 1998 ووصلت وقتها للمرتبة الأولى. كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، الحان حكينا لكم لصلاح الشرنوبي الملحن اللي كان مسؤول عن معظم الأغاني الناجحة وقتها.

أغاني حلوة بنعود لإلها كانت ناجحة بالماضي مش ماضي كتير بعيد أول السنة. هيفا وهبي جبت لنا أغنية اللي وصلت للمرتبة الأولى بعد سنوات طويلة ما كانت ولا كانت شافت الأولى. أتوقع عرفتوها.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا
1: رؤنا مع هيفا وهبي اللي كانت اولى ببدايه العام السارة بعلامة واحدة من اشهر اغانيه واحدة من الاغاني اللي عملت له شهرة كبيره

راغب علامة هذا علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وأنسى معك هموم الدنيا والمشوار الصعب. الكلمات الحلوة غناها عام 1996 وقتها وصلت للمرتبة الأولى بسباقنا. رح نبعد كتير، العام الماضي بشهر 10 تحديدا 2025 توليت وصل للمرتبة الأولى، وكانت هاي أول أغنية بالقمة. الحب جاني.

العام الماضي بشهر 10 تحديدا 2025 وصلت الأغنية للمرتبة الأولى. إجا الوقت لنختم ساعة لقائنا معكم بالتوب 10. شكرا لخين بعدنا بالهندسة الإذاعية. كوني دائما شادي بلان. أحلى التحديد.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهن العمر

92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سهرية مع

0: وردة عين الصواني ما شاء الله شو حلياني لون الزهر مبكي النهر
1: لسهريتنا لليلي لسعدنا بشرفنا نستضيف حنان سوسان
0: لون الزهر
1: حنان من ترشيحة 28 عام في مجال مسرح الدمى والفنون الموجهة للأطفال
0: بتتذكرني قبل الظهر وبعد الظهر
1: الفنان ماهل وهبي مؤلف وملحن وعازف عود بتأمل يكون حظنا حلو ونقدر نتواصل أيضا مع الفنانة إيمان جباعي من السويداء اللي غنت من كلمات وألحان وأغنية من غيرك حبيبي ليزا غرزوزي ناشطة ثقافية واجتماعية ومديرة المنتدى النسائي الحفا ولدى جمعية التطوير الاجتماعي

0: مع المي وسمى الجير وسمى الحي.
1: سهريتنا لليلة ابتدت شكر كتير كبير لشريهان حجير بيكي بالإنتاج، أوسكار بالهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسوا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ونحن وأنتم أحبائي نستهل سهريتنا لهالليلة عبر أثير هذه المكان مع حنان سوسان. حنان من ترشيحة 28 عام في مجال مسرح الدمى والفنون الموجهة للأطفال. مساء الخير يا حنان.
2: مساء النور، كيفك؟ شو
1: أنا
2: أخباركم؟
1: تمام، طلعت حلوة حنان وسوزان وراديو مكان. من لا شغلي وشريهان زبطت معنا. الله يسعدك.
2: هلا هلا،
1: اهلا حنان. حنان بدايه هيك هاتي لنتعرف عليك، عارف المستمعين عليك مين هي حنان. 28 سنه في هالعالم هذا يعني إشي كتير كبير.
2: اكيد اكيد. انا حنان سوسان من ترشيحه، متزوجة لجوليان سوسان وعندي 4 أولاد ولدين وبنتين. خليهم مع المشاهدين والمستمعين كلهم يحفظهم. وبشتغل بمسرح الدمى والموسيقى الإيقاعية وإقامة الحفلات طبعا والبرامج للأطفال. ومحاضرة بمجال مسرح الدمى كمان بالكليات.
1: شو اللي خلاك تتوجهي لهذا الموضوع بالتحديد؟
2: أنا يعني من وأنا صغيرة بمثل وبكتب شعر وبكتب غناني وبكتب قصص. فلما تزوجت وهيك ما كانش في أوبشن يعني مفتوح قدامي للعمل، جوزت صغيرة أنا بالسن ورحت أشتغل بهذا المجال وصارت مواهب تطلع يعني بالحقل. صرت أكتب غناني، بتعرف هذا الحكي قبل 30 سنة ما كانش في غناني وسيديهات وهيك يعني زي اليوم
1: للأطفال. أنت عم تحكي يعني أنت أكتر شيء همك موضوع الأطفال، وكنت معنية
2: فيه.
1: أوكي. وكنت معنية أنك توصلي لي كل شيء بتقدري عليه.
2: أكيد.
1: أوكي.
2: وصرت أطلع من مواهبي وأستثمر في العمل وصارت الأمور تفتح. وأنا يعني عندي هيك ذكاء عاطفي، يعني قلت معناته هاي هي الطريق المضبوطة لإلي وصرت أستثمر فيها يعني بكل طاقاتي وكبرنا الشغل وزوجي دعمني وصار الإشي هيك على هذا المستوى.
1: اليوم لما بتطلعي على عالم الأطفال قبل 30 سنة وبنطلع عليه اليوم، شو كنت بتقولي، شو كنت بتوصفيه مع الفرق الكبير اللي صار؟
2: في فرق كبير بالتركيز. يعني الأطفال قبل 30 سنة كانوا فيش حواليهم كتير أشياء بتشوش لهم ذهنهم.
1: أوكي.
2: فكان التركيز أطول. يعني أنا كنت متذكر كنت أحكي القصة 45 دقيقة. إسا السنة أنا يعني عشان عندي هاي المهارات إنه بعمل ميكس، يعني بعمل أول إشي تمهيد مع الدمية الصديقة، بعدين بحكي القصة، بعدين بعمل موسيقى إيقاعية. فالتنويع هذا عم بيساعدني إنه يعني أكمل 45 دقيقة بالقوة. يعني الأولاد بيركزوا، يعني إذا أنا بدي أحكي قصة 45 دقيقة إسا مستحيل تكون ناجحة.
1: تقدريش ليه؟ شو اللي بيغير؟
2: لأنه الأولاد صبرهم صار قليل، يعني بحبوا. تعرف أنت الفيديو كليب يعني ليه عملوه؟ لما بلش الفيديو كليب هيك يعني صورة تقلب ورا صورة، هاي الأشياء يعني صارت تأثر على دماغ الناس. فبالتالي وصلنا اليوم للريلز. الريلز بيجي بحكي لك قصة حياته الواحد بأكم من ثانية. فهذا كله ليش؟ هذا الأشياء اللي احنا عم نشوفها وعم نسمعها هي مواكبة للعصر اللي احنا فيه. يعني الميديا والعالم الاتصالات هو عم بيبتكر آليات اللي تخلي الناس غصب عنها تقعد. فشو عملوا هني؟ يعني شورت تايم، يعني تشوفي انت كل اشي بلحظات وجيزي.
1: وفكرك هذا اللي أثر كمان على عقل أولادنا وبطل في عندنا صبر لأي شيء، كل شيء بالدنيا
2: لا
1: على
2: لا السريع. هذا حل، هذا حل، بس هذا حل عشان يضلهم مركزين معنا. أما السبب اللي سبب هاي الأشياء يعني كل الأمور هو متوفرة بإيديهم، بطل في إشي يغريهم. والأهل أغلب الوقت كمان خارج البيت، والمعلمات والمعلمين ما فيش عندهم، مش حاضرين للصرعة الجديدة، يعني بعدهم تقليديين وأولد سكول أغلبهم.
1: طب ما هذا كل اللي أنت عم تحكيه، كيف قدرتي يكون عندك ثقة أنه رح تقدري توصلي لهم، لقلوبهم، لحياتهم، تشاركيهم بكل الأمور؟ وحتى مش بس مشاركة، يعني عمليا هي بس تمضية وقت، ولكن مع فعاليات اللي هادفي في من وراها هدف.
2: أكيد. هو أنا من قبل عشرات السنين وأنا قلت لك عندي هذا الذكاء العاطفي، يعني بشوف الإشي وبتأقلم معه على المحل. يعني أنا كان عزمانات الحفلات بالفترات الأبعد، يعني خلينا نقول من 15 سنة سابقا، شو أنا كنت أعمل؟ أجي على الحفلة أعملها زي ما لازم تنعمل، مش أنا كاتبة على الدفتر والمسطرة ومحضرة الغناني على ورقة أو أعملهم يعني شو ما كان يكون.
1: أوكي.
2: يعني أنا بشوف الأجيال مثلا بروح على حفلة الأجيال متساوية، هدول بدهن عرض. بروح على حفلة في عندك مثلا من صف روضة لصف سادس، طبعا بيكون في حدا عامل حفلة منوعة، هدول بدهن عرض تاني. ليه؟ عشان هذا ينبسط وهذا ينبسط. أوكي. يعني فأنا كنت دايما أشوف باقي المفاعلين شو بعملوا، بيشتغلوا على الدفتر والمسطرة، يعني هذا الموجود أنا بعمل الموجود، انبسطوا انبسطوا، نجح نجح، ما نجحش ما نجحش، بفرقش معهم.
1: واو، هيك القصة صارت؟
2: آه هيك صارت القصة. أنا كنت، أنا كل عرض كنت أغلب نفسي يعني فيه وأطلع فيه يعني بنجاح. فبتعرف أنا دايما بطلع على حالي، دايما بس أروع على البيت بعمل لنفسي تقييم.
1: أوكي.
2: هذا الإشي كتير مهم، نعمل تقييم شو اللي كان ناقص، شو اللي كان حلو، وشو الأولاد اشتغلوا عليه. يعني هديك المرة مثلا أنا حسيت في عروض نهاية السنة إنه في عندي نوع من أنواع الموسيقى عمل نفض للأهالي وللمعلمين، أعطاهم طاقة إيجابية. فهذا الإشي أنا بمرش عليه مر الكرام. يعني أنا بفحص شو الأشياء اللي ناجحة، شو الأشياء اللي واو. هاي الأساليب الدعائية هاي كلها، إنه حلو كمان المفاعل يكون مثقف، مش بس إنه نغني ونروح. يعني إنه ثقافة.
1: قديش عدد المفاعلين عند الأطفال اليوم اللي هن عن جد مثقفين مثل ما أنت عم تحكي؟ وبهم من كل شيء إحنا عم نتحدث عن جيل جديد اللي طالع، وإنتوا كمفاعلين دمى مع الأطفال اليوم في لكم مكان كبير عند الأطفال.
2: أكيد. بس أنا كيف عم بلاقي، بدناش نظلم بس مفاعلين الأطفال، في كل سوق العمل، كل سوق العمل أغلب الناس بتشتغل على الدفتر والمسطرة. هي الطريقة أنا كتير كتير برفضها. يعني يعني إذا أنت كنت دكتورة، إذا أنت كنت نارس، لازم يكون عندك إشي واو اللي هو يعني الناس ما تقعدش تستغني عنك، يعني لقوك أنك أنت مميزة عن غيرك. فلما بدك تكوني مميزة بدك تتثقف، يعني تنوع العناصر اللي انت بدك تطلعيها على الاخراج.
1: هيك انا عم بسالك، لهيك انا عم بسالك قديش فعلا عدد مفاعلي دمى اللي موجودين عندنا هنا، اللي هالقد في عندهم الافكار هاي لحتى يقدروا يعطوا من قلب كمان لهالولاد. هلا وقت اللي بتكوني انت على المسرح يا حنان سوسان، واحنا عم نتحدث عن 28 سنة، وشايف الفرق بين كيف كانوا قبل وكيف اليوم. اليوم هن مكشوفين للعالم كله يمكن اكثر من اهليهن ومن الكبار. شو الاشياء اللي بتبحثي عنها لحتى تقدمي لهم اياها؟
2: هي المواضيع مهمة من بكل الأزمان، يعني للأطفال، يعني مثل مثلا الصداقة الحقيقية. اليوم أنا حكيت قصة عن الصداقة الحقيقية اللي هي بدون مقابل. مثلا قبل أسبوع حكيت قصة قبلة اليد عن التأقلم بالحياة الجديدة من بعد ما نفصل يعني بين العطلة وبين رجعتنا على الروضات والبساتين.
1: أوكي.
2: يعني حتى إذا بدي أحكي على فصل مثلا ليتر، يعني لما بدي أحكي بعد قصة الصداقة بدي أحكي عن الخريف لأنه منكون فتنا فيه. طبعا أنا بجيش بس بحكي عن الخريف إنه سقطت الأوراق وهبت الريح وهيك، بفوت كمان مواضيع اللي هي يعني أساليب حياة. يعني مثلا في عندي قصة إنه الحلزون كان كتير بستحي، وعشان يعني لازم يطلع لازم إحنا نخليه عراحته، عشان نخليه عراحته هو بيطلع لحاله، يعني لا تقول للمغني غني. فأنت بتاخدي الفكرة بتحطيها، إذا المعلمة مثلا حبت إنه كمان يذكر الفصل بنحط على المسرح مثلا كل العناصر المشوقة طبعا.
1: يعني عملك عملك عمليا بيكون بالشراكة مع المعلمة أو مع الأهل لأي مواضيع تتوجهي حسب إن اللي بيعرفوا الولد أكتر.
2: أنا ببحث شو هو برنامجهم، بطلب برنامجهم شو يعني أنا بعرف هاي الأشياء وبتأقلم معها عشان لما أنا أجي أزور المكان يكون المكان يعني تكون المعلمة تقول واو، يعني دايما بقولوا لي يعني إجيتي على الوجع، فهمتي كيف؟ مش هني بطلبوا مني، أنا بعرف. يعني أنت لازم تعرفي حاجات العقل عشان كمان هاي نوع من أنواع الثقافة اللي هي ما إلاش دعوة في إنه أنا كيف عم بمسرح على المسرح.
1: أنا كتير سعيدة بهذا اللقاء معك، لأنه عادة إحنا بنحكي مع الضيوف وبتعرفي مفعلين الدمى واللي بعالم الأطفال والكتابات وهيك، بس دايما حلو إنه نضل كمان محتلانين بالنسبة للأمور الجديدة اللي عم بتصير على الساحة.
2: أكيد أنا يعني في شايف إنه كل المفاعلين الجداد، خلينا نقول 99% عشان ما أكون ظالمة حدا، بفوتوا بعضهم من هذا الجيل، بينما أنا يعني دايما كل ما أفوت على صف بطلع بنجاح تام. ليه؟ لأني بمشي مع هني شو بدهم، مش أولد سكول باجي بحكي لهم يعني هني عم بلك شو ببعضهم وعم بضحك وعم بقوموا من محلهم. إذا عددهم كبير عددهم قليل حلو. يعني بدك تكوني أنت واعي للي عم بيصير حواليك وتعرفي شو بدك تحل المواضيع هاي.
1: وطبعا لأهمية الأطفال بوجود بحياتنا والأهمية الثقافية والأدبية والاجتماعية، أنا بدي أشكرك ألف شكر أنك كنت معنا في بداية السهرية لحتى كمان المستمعين كل الأهل يهتموا بأولادهم من كل النواحي، وأنا بعرف أنه كل الأهل بيهتموا لكن دايما في زوايا اللي إحنا ما بنعرف عنها. حنان سوسان ألف شكر إليك، شكرا كتير
2: شكرا
1: كتير
2: إليك شكرا
1: والله يديمك وتضلك دايما تعطي كمان هيك لأولادنا أكتر وأكتر كمان. شكرا كتير
2: شكرا
1: يا
2: شكرا شكرا الله معك، شكرا. باي باي. إلى اللقاء. باي باي,
1: باي, باي. باي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهري.
1: ومنواصل أحبائي سهريتنا لليلة عبر أثير راديو مكان، وسعدنا مشرفنا تكون معنا السيدة ليزا غرزوزي. ليزا ناشطة ثقافية واجتماعية ومديرة المنتدى النسائي الحفاوي لدى جمعية التطوير الاجتماعي. مساء الخير ست ليزا.
2: مساء النور ست سوزان.
1: أهلا وسهلا فيك ست ليزا. دايما معروفة حضرتك ودايما متواجدة في كل الندوات الثقافية والإبداعية اللي بتكون ناشطة ثقافية واجتماعية. خلينا هيك نفوت في حديث هلأ أنا وأنت كمان للمستمعين، نسمع رأيك كإنسانة كسيدة كناشطة اجتماعية دايما في هاي الأماكن، دايما عم بتشوف الحركة الثقافية لوين ماشي. خبرينا شوي بالنسبة لرأيك في الأدب النسائي بشكل عام، أنت عم تحضري الندوات للكل نساء ورجال، خبرينا هيك شوي بداية عن الأدب النسائي كيف أنت عم بتشوفيه.
2: عم بشوف أنه في أدب نسائي أنه استحتى عم بيصير أكتر، لأنه في كتير نساء اللي عم بصدروا كتب ونشيطات. فبعرف مثلا شوقية عروق منصور، شوقية عروق منصور كاتبة معروفة من زمان، أصدرت عدة كتب. كاتبة قديرة. في عنا الشارسة المجبران، في عنا كمان عدلة شداد.
1: اليوم لما أنت بتكوني موجود، طبعا في مئات ومئات، ولكن اليوم لما أنت بتكوني موجودة بندوة ثقافية وبتشوفي السيدات هدول الشاعرات عم بيطلعوا على المنصة وبتسمعي كتاباتهن، وأنت من سنين بهذا المجال، عم بتشوفي أنه صار في تغيير بالكتابة أو في تغيير بالاتجاه عند الأديبات الكاتبات؟
2: أكيد أكيد في تغيير، أكيد، وكرماله ما بيكون أحلى وأحسن.
1: شو الأشياء تطور. شو الأشياء اللي بتشوفيها عم تتغير عندن؟
2: الرؤية، الرؤية للأشياء
1: أوكي.
2: كتير عم تتغير، كتير عندهن الإحساس. عندك مثلا قامات كبيرة زي ما قلت لك، شوقية روق
1: بدناش طبعا دكتورة راوية، بدناش إحنا نذكر الأسامي لأنه في عنا عدد كبير
2: عدد
1: جدا،
2: عدد كبير كل ما بيزيدوا في اللي بيكتبوا القصة، في اللي بيكتبوا الشعر، في عندك اللي بيكتبوا الشعر المنظوم المقفى، في عندك اللي بيكتبوا الشعر الحر.
1: أنت حاولت شي مرة تكتبي ست ليزا؟
2: أنا لا.
1: أنت لا، ولكن أنت زوجة الكاتب طبعا الأديب باسم غرزوزي، إن شاء الله رح يكون الشاعر نعم الأديب إن شاء الله رح يكون معنا الأسبوع الجاي نعم إن شاء الله. هلأ لما بتكوني موجودة بندوة من كل هالندوات اللي بتكوني فيها، وبيكون في قصائد تلقى من قبل سيدات وقصائد من قبل رجال، وين بتشوفي حالك أنت أكتر وشو اللي بيعجبك أكتر؟
2: أنا دائما بدور على الأجمل.
1: مين برأيك الأجمل، الأدب النسائي ولا
2: الأدب النسائي؟ مش ناقصه جمال.
1: حلو.
2: الأدب النسائي جميل جدا، بكتبوا بكل المواضيع بكل الأشياء، كتير الأدب النسائي حلو.
1: وأنت ما جربتيش ولا مرة أنك تكتبي؟
2: أنا لا، بس أنا بتذوق الشعر. يعني أنا لما جوزي بيكتب وفي إشي مش عاجبني بقول له مش عاجبني، بركي بتعمل هيك، بركي بتغير جملة معينة.
1: حلو.
2: أو كلمة معينة، يعني إذا أنا كلمة حسيتها إنه هاي، لأنه أنا بتذوق الشعر، بس أنا ما حاولت أكتب يعني شعر.
1: ولا هو يشجعك إنك تكتبي؟
2: هو بيشجعني دائما، بس أنا بس أنا لأني أنا بحس حالي إنه مع ناقدة وملهمة أكتر.
1: طبعا أنت الملهمة لكل قصائده.
2: وناقدة، يعني إذا أنا شفت ومرات بقول لي معك حق، شفت كلمة ما عجبتنيش بقول له لا لازم تتغير لكلمة تانية،
1: وبسمع وبغير
2: لأنه أنا ممكن أعطيه كمان شو الكلمة بلاقيها إنه أكثر. مرات وبسألني بقول لي إيش رأيك، بقول له لا أنا مش حبيتها، أو إنه في إشي أجمل نغيرها بالكلمة كذا. بقول له مثلا كلمة كذا وبكون مضبوط يعني الإشي إنه
1: كل الاحترام. هلا لو سألتك
2: إنه تحسي لما في إشي غلط تحسي إنه في غلط أو في إشي مضبوط.
1: هو يمكن مش غلط بس كل واحد تعرف في عنده الذوق الفني الخاص فيه في القصائد بالأشعار وين ممكن هاي الكلمة تكون مناسبة وين لا، وكل واحد عنده رأي.
2: يمكن الوزن شوي مش مضبوط، إذا بتغيري الكلمة بتعدل الوزن.
1: مليون بالمية صح، برافو، معناته لازم تبدأ تكتب أنت كمان.
2: معقول لقدام.
1: إن شاء الله. ست ليزا بدي هيك أسمع مني كمان عن الفرق بالمضامين بين كتابة الأدباء وكتابة الأديبات.
2: في فرق بس إذا في هالقد فرق، لأنه الكاتب ممكن يمكن تحس بال تكتب عن المرأة أو عن الهاي بما إن هي ست يمكن يكون الموضوع هيك أوسع وجذاب أكتر.
1: يعني
2: أنا بحس إنه بالنسبة للست
1: وبالنسبة للرجال الأدباء
2: بالنسبة لرجال الأدباء برضو في إشياء، بس ما أفكرش إنه زي ما كيف الست بتكتب عن الست،
1: بس أنت عارفة إنه أشهر أشهر الشعراء والأدباء كتبوا
2: طبعاً مزبوط. بس ما بعرف، أنا بحكي مش أكتر حتى على الشعر، أنا بقول مثلاً ككاتبة ككاتبة ممكن مرات توصف الإشياء والهاي أكتر، بس مش إشي يعني أنا بقول في إمكانية مثلا إنه كذا، أما مش هذا الإشي بيمشي على الكل طبعا.
1: أكيد
2: طبعا
1: أكيد
2: زي ما قلت لك أبدعوا بالشعر زي نزار قباني أو بالكتابة عن المرأة كمان يعني،
1: وكمان من الشعراء اللي موجودين هون مش بس موضوع نزار.
2: أكيد أكيد
1: نعم
2: أكيد.
1: خلينا ننتقل نحن وإنت لحديث هيك، عارفة شوي المستمعين عن جمعية التطوير الاجتماعي، إيش هي الجمعية؟
2: جمعية التطوير الاجتماعي هاي بديت من سنة 82 وبنيت عن طريق المرحوم إغباري حسين إغباري.
1: نعم.
2: وبعدين لما توفى مسكتها بنته جمانة إغباري، وإسا هي المسؤول عنا فتحي مرشود.
1: نعم. إيش الأعمال اللي بقوموا فيها؟ في عندي نشاطات خاصة؟
2: بتقوم نشاطات خاصة، بتعمل نشاطات مع المدارس، بتعمل نشاطات مع مثلا نشاطات اجتماعية، مثلا إسا عم بيعملوا عدة لجان اللي هي تساعد بتطوير حيفا، مثلا لجنة التعليم، لجنة التطوير، لجنة مثلا تطوير الأحياء. بتعمل عدة أشياء، ومن هاي الأشياء اللي عملناها المنتدى، المنتدى النسائي.
1: هاتي لنسمع منك عن المنتدى النسائي هلا اللي بدنا نسأله.
2: أنا بديت بالمنتدى النسائي من قبل 4 سنين.
1: طيب.
2: مسكت أنا المنتدى النسائي، في عندي حوالي 20 امرأة. بنعمل محاضرات، عدة محاضرات يعني مرات اللي هي نقدر نقول محاضرات وورشات.
1: أوكي.
2: اللي هي مهمة للجيل الذهبي من خلال يعني مثلا بنجيب محاضرين اللي يعطونا محاضرات عن الصحة، منجيب محاضرين عن الرياضة، قديش مهم الرياضة، ممكن تعمليها بالبيت.
1: نعم.
2: وإيش بالبيت، وبعطينا الطرق شو نعمل.
1: وأنت مديرة المنتدى هذا، وعم بتشوفي في إقبال فعلا من النساء على مثل هاي المنتديات؟
2: طبعا في إقبال، وبقدر أخذ نساء أكتر، بس المهم إنه المحل مش هالقد كبير لأنها أقدر أجيب نساء أكتر. في طلب، أما هاي أما ليش؟ لأنه إحنا بنعمل كتير فعاليات.
1: حلو ممتاز.
2: دائماً أنا بجيب، دائماً بكون عندي فعاليات هناك، مثلاً تنسيق ظهور، مثل محاضرات اللي بجيب مثلاً ممرضات اللي يحكوا عن الصحة.
1: هلأ كل الستات اللي عم بسمعونا ومعنيات إنهم ينضموا لهذا المنتدى النسائي الحفاوي لازم يتوجهوا إليك ولا كيف؟ شو كنت بتقولي لهم؟
2: يتوجهوا إلي. أنا حاليا عندي 20 ست. بس المحل يعني ما بستوعب أكثر، فممكن مرات يعني مش دائما بيكونوا مثلا 20، ممكن هاي ممكن أخذ لي مثلا كمان ستات 2 أو أكثر من هيك فعل.
1: كل الاحترام، كل الاحترام، يعطيك ألف ألف
2: بعدين
1: عافية.
2: بعدين بقول لك شغلة صغيرة، إنه إحنا شو عم نحاول نعمل؟ عم نحاول نعمل شبكة للنساء. إيش هي الشبكة للنساء؟ عم نعمل مسار مهم اللي عم نلتقي مع المسؤولات عن النوادي النسائية كلها بحيفا،
1: أوكي،
2: عشان نطور عمل مشترك بين النساء ونكسر الحواجز ونبني السور تواصل بين النساء بكل الأحياء.
1: كل الاحترام.
2: إسا إحنا عم نتواصل معهم، إحنا بدينا يعني بدينا عملنا لقاء بس ما كملنا كتير لأنه كان في فترة حرب وإشي، وإسا رجعنا وتواصلنا مع عدة نساء وعملنا اجتماع على أساس نقدر إنه نعمل أعمال مشتركة.
1: أنا بدي أتمنى لكم كل التقدم والنجاح، وكتير سعيدة إنه قدرنا نحكيكي هالليلة وتكوني ضيفتنا العزيزة أيضا بسهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان، لأنه السيدات أمثالك وكمان اللي في كتير من السادة اللي كل واحد في مجاله عم بحاول إنه يبدع، وللأسف الشديد الضوء غير مسلط عليهن، فلأني شفتك عدة مرات وشفت قديش بهمك هاي الندوات، فأنا سعيدة جدا إنك لبيت الدعوة وكنت معانا الليلة بهالسهرية. ألف شكر للسيدة ليزا غرزوزي، ناشطة ثقافية واجتماعية ومديرة المنتدى النسائي الحفاوي لدى جمعية تطوير الاجتماعي. شكرا كتير لك عزيزتي.
2: شكرا لك سوزان.
1: يا هلا، أهلا فيك يا عيوني، تحياتي. باي باي. الله معك.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبسهريتنا لليلة أحبائي بسعدنا نرحب ويكون معنا لأول مرة ماهل وهبي، عازف تقريبا على كل الآلات الموسيقية، ملحن وكاتب كلمات. وبدنا يكون معنا كمان مفاجأة مش من هون إنما من السويداء، خليكم معنا.

هل عزف اللي عم نسمعه؟ ماهي الوهبي، دالة الكرمل اللي تواصل مع إيمان جباعي من السويداء وكتب له ولحن له أغنية من غيرك حبيبي.

0: ماهر الوهبي، مساء الخير.
1: الخير، هلا فيكي.
0: اهلا وسهلا فيك ماهر. انت اول مره بتكون عنا، وفرصه
1: نعم.
0: كتير حلوه هيك انه كمان ملحن وكمان كاتب كلمات، وكمان تواصلت مع ايمان جباعي كمان من السويداء اللي هي بتغني وفي لها كمان
1: نعم.
0: اغاني عديده. بتمنى تكون ايمان هلا معنا. ايمان عم تسمعينا؟
2: استضافه الحلوه كمان.
0: اهلا اهلا يا ايمان، كيفك يا عيوني؟
2: اهلا فيكي. تمام الحمد لله، بنشكر الله.
0: أهلا وسهلا. إيمان جباعي من السويداء وماهر الوهبي من الدالية، كيف اجتمعتوا مع بعض اتنيناتكم؟ مين بده يخبرني، إيمان ولا ماهر؟
2: اللي بدك يا
0: ما أحلاكو. طيب خلي ماهر يبدأ وتكمل إيمان. يلا يا ماهر.
1: أهلا، مساء الخير لإيمان ولجميع المستمعين وليك.
0: الله يساعدك
1: إيمان. أنا متابعها على الفيس من زمان ومعجب كثير في صوتها، هي مسمينا أسمهان الجبل، وبالفعل إذا منفوت على الفيس أو على اليوتيوب من نسمع صوتها، يعني أنا سمعت صوتها لأصحابي العاشقين بدون ما شافوا صورتها، قالوا لي أسمهان، قلت لهم مش أسمهان، قالوا لي لا أسمهان أثر، وهي عن جد أسمهان، وأنا عشان هيك أعطيتها اللحن وأنا مرتاح جدا، وكنت واثق إنه راح ينجح معها كثير، وبالفعل
0: وصلت لها عن طريق شبكات التواصل على الفيسبوك.
1: إيه، من قبل كم سنة، وكانت الأغنية جاهزة، عرضت عليها قالت لي معلوم، سجلتها وبعثت لها إياها، عجبتها كثير وانطلقنا.
0: إيمان خبرين عنك شوي، من السويداء وصلت لهون بصوتك، وبتمنى كمان انك تقدر توصل لعنا وقت اللي توجه لك الملحن والكاتب ماهر الوهبي. انت في إلي كمان، انا شفت عندي على اليوتيوب كمان، دورت عليك وعلي، عملت بحث عنك التنين، إلي كمان عدد كبير من الاغاني اللي بتغني كمان لغيرك، يعني بتغني لأسمهان وغنيتي لعدة فنانين وفنانات. كيف بلشت بدايتك وبالسويداء؟ هل هذا الاشي هلأ طبعا بهذا الوضع الحالي شوي صعب، ولكن كيف كانت بداياتك هناك؟
2: يعني من أنا وصغيرة، يعني فيك تقولي من لما صرت أحكي صرت غني أنا، يعني

0: سبحان الله الهواية من رب العالمين.
1: اوكي
0: فكنت أغني من أنا وصغيرة، بعدين عمري 16 سنة تعلمت العود، عزف العود طبعا
1: كمان
0: سماعي.
1: حلو.
0: بعدين
1: اوكي
0: خلصت دراسة ودرست معهد موسيقى، ويعني طبعا أنا ما كان في عندي مجال إني أمشي بطريق الفن،
1: ليش ما كانش في مجال؟ بسبب
0: فهيك شوي
1: الأوضاع
0: يعني
1: السياسية؟
0: لا في ظروف، يعني
1: أوكي
0: شوي بتعرفي الأهل كانوا معارضين فكرة إنه أنا أصير فنانة، يعني بتعرفي مجتمع شرقي.
1: يعني
0: إيه
1: بس إنه المجتمع
0: فبعدين
1: شوي شوي عم
0: فترة
1: يتغير،
0: بسيطة
1: واللي عنده صوت مثل صوتك، أنا
0: إيه
1: فتت وسمعت الأغاني إيه كمان بلحنه كمان
0: جميل.
1: مثل أغنية نويتها داري ألامي لأسمهان اللي سمعتها بصوتك، هالقد الإشي كان حلو، كان رائع. يعني في أشخاص هناك بمرنوكي كمان على الغناء ولا بس أنت لحالك؟
0: لا أنا الصراحة من وقت ما بلشت أغني ما حدا كان يدربني على الغناء، يعني علما بأنه درست المعهد وكانوا كمان ما يعطوني سولفيج نهائيا، يعني يقولوا لي صوتك مو بحاجة. فبعدين بعد هيك من فترة، يعني مو فترة إنه طويلة، حوالي 7 8 سنوات، كمان شاركت في ذا فويس، يعني صار إنه جوزي حتى حابب إنه يعني نشتغل أنا وياه، كمان أنا جوزي بيلحن وبيكتب،
1: اوكي
0: فمشينا هيك أنا وياه. بس ما مش الحال، يعني كمان الوضع في سوريا ما بيسمح
1: ما
0: إنه
1: بيساعد
0: لا نروح ولا
1: بهالوقت.
0: ما بيساعد أبدا نهائيا، فهيك يعني اجتمعت الظروف كلها إنه تمنعني يعني من، وصار التواصل بيني وبين الأستاذ ماهر وكان عمل رائع طبعا، أنا كثير كان عجبني العمل
1: عجبك الكلام ولا
0: فسجلناه.
1: عجبك اللحن ولا حسيتي جزء منك
0: طبعا
1: بهالأغنية؟
0: ايه اكيد اكيد كثير، انا يعني ما بيعجبني اي شيء، فهي كانت الاغنيه كثير عجبتني، كلمه ولحن احساس.
1: طيب هلا نحن وانتو بدنا نسمع مقطع من الأغنية من غيرك حبيبي ونسمعها للمستمعين كمان، وخليكم اتنيناتكم معي على الخط، رح نواصل حديثنا بعد شوي، خلينا نسمع مقطع من الأغنية.
2: ماشي.

0: ماهل، ماهل وهبي وإيمان جباع من السويداء. هلا أنتوا عم تسمعوا الأغنية هيك عبر الأثير وبالإذاعة. أول شيء إيمان، كيف يكون إحساسك؟ يعني الأغنية ما بقيت إنه بالجرور أو بس بينك وبين ماهل، الأغنية هلا رح تنزع كمان بالإذاعات، وعنا بالإذاعة كمان رح أتصلها للزملاء كمان يزعوها. شو إحساسك وأنت عم تسمعي أغنيتك؟
1: شعور حلو كتير كتير كبيرة، فإنه يعني إنه مثل ما عم تتفضلي إنه العمل ما ضل هيك بس بالدرج إنه خلص نشرناه على اليوتيوب، نشرناه على الفيس. لا، أنا كتير بهمني الأعمال إنه تصل، يعني بالأخص الأعمال مثل هلأ عمل الأستاذ ماهر طربي، محافظ على الطرب على الأصالة، وبنفس الوقت كمان في حداثة، يعني الأجيال هاي اللي صاعدة هلأ كمان تسمع. يعني أنا في بعطي بمعهد موسيقى، بعطي عود ومدربة غناء سولفيج، ففي طلاب عندي يعني سمعوا العمل، سمعتهم لأكثر، يعني حتى طلابي الصغار اللي بالعشرة 15 20 كلهم يعني كتير حبوه للعمل، إنه أنسى كتير حلو العمل.
0: هلأ بالأوضاع اللي عندكم للأسف الشديد شوي بيكون الإشي صعب، ولكن مع كل هذا إنه بعد في هذا الاهتمام بالفن، لأنه بلد الفن، يعني بلد الفن والثقافة والحضارة. كيف عم تقدروا تنسقوا بين الوضع اللي موجود وبين الضغوطات وبين الفن وبين الغناء؟ شو عم بمرق عليكم؟
1: والله يعني الظروف صعبة كتير، الله بيعلم بالوضع، بس إنه بضل عاد الأمل، والحياة بدها
0: الحياة
1: ما في
0: بدها
1: مجال.
0: تستمر. وانت عم بتحضري عمليا لكمان اشياء؟ في شيء
1: ما
0: جديد رح
1: اشتغلنا
0: يكون
1: يعني
0: قريبا
1: لسه.
0: على الطريق؟
1: هلأ في إن شاء الله، هلأ الأستاذ ماهر كمان في عنده كتير أعمال كمان، وإن شاء الله عن قريب كمان عن قريب رح يكون في عمل تاني
0: ان شاء
1: إذا الله
0: الله
1: راد. يعني
0: ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: خليكي معي ايمان جباع من السويداء. ماهل، اليوم لما انت عم بتشوف نجاح هالاغنيه هاي وعم بتشوف الاصداء عليها، كيف اليوم عم تتطلع بالنسبه لايمان؟ رح يكون في كمان تعاون؟ هل رح تكتب لها كلمات خصيصا لها، لصوتها، لادائها، لمساحه الصوت؟ شو رح تعمل؟
2: نعم، لنجاح العمل بدنا 3 أشياء. بدك صوت جميل قوي، بدك كلمة، بدك لحن، ملحن قوي. وهذول لسه 3 موجودين الحمد لله. أنا لما لقيت الصوت اللي يعني حس فيه، وعن جد حس فيه الجميع، كمان زي ما قالت الفنانة الأخت إيمان إنه سمعوها طلابها، أنا كمان يعني عم بيسمعوها معي. في كل واحد بيقول لي كبير صغير بيقول لي بقدرش اسمعها أقل من 7-8 مرات، بيقول لي بقدرش أغير عنها. حتى عندنا كمان توفيق حلبي اللي عنده الأرشيف بيرسل لي، قال لي صرت سمعها 10 مرات مش ما عادش اقدر اسمع غيرها. تمام،
0: وبعد بده يسمع كمان، وبعد بده يسمع كمان،
2: وبعد عن جد. وانا اللي انا عاملها يعني انا اللي مالفها، صدقيني بحطها بقدرش اغير عنها، مع انه انا عامل الحان غيرها يعني، وعامل معزوفات ولونجات واشياء.
0: اكيد
2: اما
0: اكيد
2: ايش هالاغنيه مؤثر، يعني انا بتنزل دمعتي لما اسمعها.
0: أوقات مش بس اللحن والكلمات، أوقات الأداء بحد ذاته هو اللي بيساعد إنه الكلمات واللحن يوصلوا للقلب. لما تبقى عم بتغني الأغنية وهي بكل إحساسها بكل شعورها، فهذا الإشي اللي بيميز الأغنية مهما كانت.
2: طبعا هي الأخت إيمان في إحساسها عن جد الخارق يعني، وأنا في لحن المتواضع قدرنا نوصل للمستمع حسب رأيي هذا العمل الناجح. يعني بدي أقول لك شغلة، من 20 سنة الكل عم بقول لي ما طلعش عمل زي هذا. مزبوط، عم تطلع أغاني كل يوم عندنا على الكيلو، أغاني موسمية بجمعتين 3 بتروح. أما هذا اللحن يعني حتى مين ما سمعه بقول لي بحس حالي عايشه من زمان.
0: طيب
2: وإنت عندي ألحان إلها كمان إن شاء الله بعد.
0: بعد عم بحضر لها كمان. حلو، ممتاز ممتاز.
2: طبعا طبعا، لما أنا قلت لما لقيت الإنسان اللي يغني ما فيش عندي مشكلة أعمل الألحان.
0: أنا بتمنى إنه كل جديد بتقوموا فيه أنتوا اتنيناتكم تبعتوا لنا إياه، لإحنا لحتى إحنا كمان بدونا نقدر نوصله للمستمعين. إيمان، أنتوا قلتي لي إنك بتعزفي على العود كمان.
2: تعزف حلو إيمان على العود، أنا
0: تعزف حلو وبتغني كمان. نويت داري ألامي مع عازف على العود، هذا بصوتك أنت؟ لا
1: إيه.
0: طيب خلينا نسمع مقطع منه نسمع المستمعين، ومن بعدها بنختم لقائنا معك. خليكم معنا. إيمان الجياعي عازف عود وغناء، أغنية اسمها نويت داري ألامي.
2: الله الله على إيمان، أنا بحب أعزفها كثير.

0: بعد الصوت الحلو هالعزف العود الرائع هذا، أنا سعيدة جدا أنه قدرت أتعرف عليك وعلى الأستاذ ماهر الوهبي الملحن وكاتب الكلمات وعلى الفنان الرائع بهالصوت وهالإحساس اللي جدا جدا جميل، إيمان جباعي من السويداء. أنا كتير سعيدة بوجودكم معنا وبتمنى بأي عمل مستقبلي أنه كمان تكونوا معنا لنقدر نوصل كمان كل الفن هذا لمستمعينا الكرام. شكراً كتير.
1: شكراً.
0: يا هلا، ألف شكر لك أستاذ ماهل وإلك فنانتنا الرائعة إيمان. شكراً كتير. يا هلا، أهلين أهلين فيكم. باي باي باي باي، الله معكم. نحن عم ننهي أحبائي سهريتنا لليلة، كنا مع الفنان ماهل الوهبي إيمان جباعي من السويداء. وكنا أيضا مع حنان سوسان من ترشيحة والسيدة ليزا غرزوزي من حيفا.

سهريتنا انتهت، بس لقائي معكو لا ما انتهى. الليلة الساعة 10 هو ميعادنا جديد لهدوء نسبي على مزاج سوزان دبيني، كل أربعة الساعة 10 بالليل بدل يوم الثلاثة الساعة 1. وبصراحة طبعا الساعة 1 يوم الأحد، هايد بارك الساعة 1 يوم الأربعاء، والسهرية كل اثنين بتجمعنا ويعاتبتها يوم الجمعة. مع كل البرامج، مع كل الأوقات، انتو دائما بقلب القلب تصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.

الحقل نزور كرمة العشاق.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر ما

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف القمر بتقولي شوف القمر

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر.

دقت قلوبنا

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمي؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: على شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه؟
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.